سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم

حي يا قيوم سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وكلمتك التامات ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين كل ذنب وتستر لنا كل عيب وتسر

في كل لحظة أبدا من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما يبارك الصالحون. وأنا أعوذ بك من سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد.

هذه توسلنا وذنا يا الله ألهمهم على أصحاب جمعا توسلنا وكل التابعين يا الله بكل طوائف الأملاك ندعو بما في غيب ربي أجمعين يا الله بالعلماء بأمر الله ترى كل الأولياء

الجود جودك الخير خيرك فوق الذي رام عبدك فادرك برحمتك في الحال يا الله يا موجد الخلق ترى موسى الكل بالراس لك اسبال سترى يا من يرى

ذميمة فيها البلايا مقيمة وحشوى أفاد وأشغال يا الله يا ويح نفس الغوية عن السبيل السوية أضحى تروج علي قصد الجاه والمال يا الله يا ربي قد غلبتني وبالأماني وبالحدود كبتني وغيرتني بالإكبال يا الله قد استعندك ربي على مداوات قلبي وحل أقدار قربي.

في فليس شيء ثم خافي عليك تفصيل واجمال يا الله يا ربي ابدك ببابك يخشى لماذا بك ويرتجي لثوابك وغيث رحمتك.

التوبة لكل ما نقر حال. فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالولاة تعالي. لو تنظر بالأمثال يا الله جودك وفضلك وبرك يرجى وبشك وقارك.

رسول الكريم باب رجاء فوخوثي فأخذني به وبلغ فؤادي كل ما يرتجي من أمنيا يا الله واجمع الشمل في سرورنا نور ابتهاج من طلعة الهاشمية ما سلك الإقبال في كل أمر قد قصرنا وسلك في كل نية يا الله ربي فاسلك بنا سبيل رجال سلكوا في التقى طريقا سويا واهدنا ربنا لما قد حديث سارد العارفين أهل المزية يا الله واجعل العلم مقترنا بحكم ذوقي في فهم سر معنى المعية يا الله واحفظ القلب لما في شيطان.

0: يا الله أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري يا الله قد كفاني المربي من سؤالي
1: يا الله
0: يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي يا الله وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي يا الله فتداركني بلطف مولى الموالي يا الله يا كريم الوجه غثني قبل أن يفنى استباري يا الله قد كفاني المربي

سليما قد تحققت بعجزي وخطئي وانكساري يا الله، قد كفاني المربي من سؤالي واختياري يا الله، لا مازال بالباب واقف ارحمن ربي وقوفي يا الله، وبوادي الفضل اقف.

لنا يا الله بدل ذنوبنا حسنات حتى تبيان يا الله سمعنا واطعنا فاهدنا لصالحات وآتنا يا ربنا في ذي والاخرى حسنات آتنا حسن يقين

0: علي من لا يعجل. صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، لك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، نحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، يا جابر كل كسير، يا صاحب كل فريد، يا مغني كل فقير، يا مقوي كل ضعيف، يا مأمن كل مخيب.
1: يسر علينا
0: كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم يا خبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك الذي لا تنام، اكنفنا بكنفك الذي لا يرام، ارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ومداد كلمات. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة وشهادة من الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، نصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه، مداد كلماتي يا عمدتي يا عدتي، يا منقذي من شدتي، وجاد لك وجاد

الرحمن الرحيم الحي القيوم. ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه. ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب.

0: سبحان مراتب قد بكل رفيع جنب صومي كان من يعفن مواهب كل مكبار لعباد كل أخيار ما يضاف الأوقي الظهر في الدنيا ولا خلف رجل المسلمين وخذوا الأعداء الدين والمعدلين ظلموا الجبين ويبدعوا الله ولا حسن في عافية حضرة النبي
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة

سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده

الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله

بحمد سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان

بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان

سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله

الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي وترد بها ألفتي وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتبيض بها وجهي وتلهمني بها رشدي وتعصمني بها من كل سوء اللهم إني أسألك إيمانا دائما يباشر قلبي وأسألك يقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي ورضني بما قسمته لي اللهم أعطني إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء والفوز عند اللقاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء اللهم إني أنزل بك حاجتي وإن ضعف رأيي وقصر عملي وافتقرت إلى رحمتك فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور وفتنة القبور اللهم وما ضعف عنه رأيي وقصر عنه عملي ولم تبلغه نيتي وأمنيتي من خير وعدته أحدا من عبادك أو خير أنت معطيه أحدا من خلقك فإني راغب إليك فيه وأسألكه يا رب العالمين اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين حربا لأعدائك وسلما لأوليائك نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان وإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد أسألك الأمن يوم

سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي القدرة والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. الله.

وصحبه وسلم. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا

أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا

أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا

أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح

0: ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله.

Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس الوقعة كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطرح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا ربا ترابا لأصحاب اليمين. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا كنا ترابا عظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلن من شجر من زقوم فمالون من البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. هذا نزلهم يوم الدين. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ملء السماوات والأرض. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. يد وجه لي خلق الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط

Чтобы тогда много намерений. Нахну халакнаком, валавляту саддикун. Афарайтум ма тумнуна, антум тахлукунаху, ам нахну лхаликун. Нахну каддарна байнакуму лмауда, ва нахну бимасбукина, ала анну бадила амсалакум, нанжиакум фима ла талимун. Валакад алимтум нишаата лула, фалавля таддакарун. أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه القرآن كريم في كتاب مكنون لا مسؤول المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدينون تجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحكم وأنتم من حين تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين

فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزلهم من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده.

أرواح المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تأخذنا بسنين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والغلا والبلاء والقحط والحمى والجد والجور والظلمة وجميع انواع الفتن والمحن والامراض والاسقام شدائد الزيغ والضلال وزلازل الريح والجهل البلاء ما ظهر منها وما بطن وانجو المستضعفين والمكروبين والمظلومين من المسلمين وكلهم وصنهم وتولهم ورحمهم ورمزهم وفقنا ما تحب وترضى والطب بنا بما يجري به القضاء واصرف وتوب عيد وازل عنا وعنهم شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين والمفسدين عينا وسهرين عاجلا بعافيه وسلامه برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام لك يعود السلام فحينا ابن بسلام ادخلنا برحمتك دارك دار السلام. تبارك ربنا وتعالى ذي الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذي جمك الجد. اللهم ربي أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير.
1: عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات.

الحمد حميد على وسلم سيدنا ظالم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيد الاكوان محمد.

0: السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين.
1: العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا.

نحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم

مع السابقين على فراديس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين افعل كذلك بوالدينا وذرياتنا واحبابنا الى يوم الدين وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظه ابدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنه عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه الفاتحه لا إله إلا الله 12 مرة

0: الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة
1: بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم.

في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة نسأله حفظها حتى يتوفان عليها إن الدين عند الله الإسلام قل اللهم مالك الملك اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك اللهم اقضي عنا الدين واغنينا من الفقر وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
العالمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك أرقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف، يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجينا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، بركة في العمر، صحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، شهادة عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهدك
تشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة
حسنة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافية.

أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم خير ما فيه خير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه شر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه زينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء، لا إله إلا الله عدد ما خلق

عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته.

0: لأن هذا يرفع عنا عالم بحق بعد أختنا بحسن وعدنا بذلتنا عافية.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وبسندكم المتصل إلى الإمام الشعراني رضي الله عنه إلى أن قال رضي الله عنكم: فصل في الإكثار من ذكر الله سرا وجهرا. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة، وأنا مع عبدي إذا هو ذكرني وتحركت بي شفتاه. وكان جابر رضي الله عنه يقول: رفع رجل صوته بالذكر فقال رجل: لو أن هذا أخفض من صوته. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: دعوه فإنه أواه. قال ابن عمر رضي الله عنهما: وكان الناس على عهد عمر رضي الله عنه يرفعون أصواتهم بالذكر عند غروب الشمس، فربما ذكروا سرا فيرسل إليهم عمر: أن ارفعوا أصواتكم بالذكر فإن الشمس قد دنت للغروب. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى. وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول: كان آخر كلام فاركت عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن قلت له: أي الأعمال أحب إلى الله تعالى؟ قال: أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله تعالى. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن لكل شيء صقالة، وإن صقالة القلوب ذكر الله، وما من شيء أنجى من عذاب القبر من ذكر الله. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يضرب بسيفه حتى ينقطع. وفي رواية: ولو أن يضرب بسيفه حتى ينقطع. وفي رواية: لا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من عجز منكم عن الليل أن يكابده وبخل بالمال أن ينفقه، وجبن عن العدو أن يجاهده، فليكثر ذكر الله، فإن العبد لا ينجو من الشيطان إلا بذكر الله. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ثلاث لا يرد الله تعالى عدو دعاؤهم: الذاكر لله كثيرا، والمظلوم، والإمام العادل. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أربع من أعطيهن فقد أعطى خير الدنيا والآخرة: قلبا شاكرا، ولسانا ذاكرا، وبدنا صابرا، وزوجة لا تبغيه خونا في نفسها وماله. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يذكرن الله أقواما في الدنيا على الفرش الممهدة، يدخلهم الله الدرجات العلا. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أكثروا ذكر الله حتى يقول مجنون. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اذكروا الله ذكرا حتى يقول المنافقون أنكم مراءون. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأخذ بأصحابه في الذكر، فإذا ملوا أخذ بهم في غيره. وكان عثمان رضي الله عنه يقول: لو أن قلوبنا طهرت لم تمل من ذكر الله عز وجل. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول كثيرا: سبق المفردون. فقال له رجل: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا. وفي رواية قال: المفردون هم المستهترون بذكر الله تعالى. يضع الذكر عنهم أثقالهم فيأتون يوم القيامة خفافا. قال العلماء رضي الله عنهم: والمستهترون هم المولعون بذكر الله تعالى المداومون لا يبالون ما قيل فيهم ولا ما فعل بهم. وفي رواية: فقالوا يا رسول الله ما المفردون؟ قال: الذين يستهترون في ذكر الله يضع الذكر عنهم أوزارهم وخطاياهم فيأتون يوم القيامة خفافا. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم، فإن ذكر الله خنس وإن نسي التقم قلبه، والخطم هو الفم. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: علامة حب الله حب ذكر الله، وعلامة بغض الله بغض ذكر الله. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من يوم وليلة إلا ولله عز وجل فيه صدقة يمن بها على من يشاء من عباده، وما من الله على عبد بأفضل من أن يلهمه ذكره. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أعظم المجاهدين أجرا أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا. وكذلك كان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا سئل عن الصلاة والزكاة والحج والصدقة فقال أبو بكر لعمر رضي الله عنه يوما عنهما يوما: يا أبا حفص، ذهب الذاكرون بكل خير. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أجل يا أبا بكر. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: حضر ملك الموت رجلا فشق أعضاؤه فلم يجده عامل خيرا قط، ثم شق قلبه فلم يجد فيه خيرا، ففك لحييه فوجد طرف لسانه لاصقا بحنكه يقول: لا إله إلا الله، فغفر له. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لو أن رجلا في حجره دراهم يقسمها وآخر يذكر الله لكان الذاكر لله أفضل. وكانت أم سليم رضي الله عنها تقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أكثري من ذكر الله تعالى، فإنك لا تأتين الله تعالى بشيء أحب إليه من كثرة ذكره. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله تعالى فيها. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من لم يكثر من ذكر الله فقد برئ من الإيمان. وكان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول: ذكر الله تعالى بالغداة والعشي أعظم من حطم السيوف في سبيل الله. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: أكثروا من ذكر الله ولا تصاحبوا إلا من يعنيكم يعينكم على ذكر الله. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله عز وجل يقول: يا ابن آدم، إنك إذا ذكرتني شكرتني، وإذا نسيتني كفرتني. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من ساعة تمر بابن آدم لم يذكر الله تعالى فيها بخير إلا تحسر عليها يوم القيامة. والله سبحانه وتعالى أعلم.
0: الله سبحانه وتعالى أعلم. الحمد لله الذي أذن لعباده بذكره ووعدهم وأن يذكرهم. لا إله إلا هو وحده لا شريك له، استوى عنده سر الخلق وجهرهم. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أعظمهم لله ذكرا وشكرا. اللهم أدم صلواتك على عبدك الذي رفعت له قدرا وفضلته على الخلائق طرا، وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ساروا في سبيله سرا وجهرا، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الراقين في قربك وحبك أعلى الذرى، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى ملائكتك المقربين الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وعلى جميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بعد، فقد عقد الشيخ عبد الوهاب الشعراني عليه رحمة الله في هذا الفصل في ما ورد في فضل الإكثار من ذكر الله سرا وجهرا. قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هذا الذكر كما تقدم معنا أن يستحضر القلب معاني جلال الله وعظمته، ثم أن له ألفاظا من تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير وحوقلة وحسبلة وما إلى ذلك، وله مجال الدعاء والتضرع والسؤال، وله مجال التلاوة للقرآن إلى غير ذلك. ثم إن من الذكر ما يكون ذكر اللسان وهو ما يجري على اللسان من هذه الأذكار، ويكون بالقلب وهو إحضار معانيها في القلب، ثم ما يكون من سر الذكر من حضور القلب مع الله تبارك وتعالى، وما ينتجه دوام الذكر مع الحضور مع الله سبحانه وتعالى من المعارف واللطائف، فذلك الغاية التي ينتهى إليها. فما أعظم شان الذكر ومنزلته وقدره عند الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأورد لنا حديث أن الله تعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، وأنا معه إذا ذكرني. وفي رواية: أنا معه إذا ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ جماعة من الناس الأقدار ذكرته في ملأ خير منه، وهو من الملائكة والروحانيين وأهل الملأ الأعلى. وإن تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا. ولا باع إذا مد الرجل يديه من على اليمين وعلى الشمال، فمن الإصبع هذا إلى نهاية اليد إلى البدن إلى نهاية الإصبع الثاني هو الباع. وهو كناية عن عظمة ما يتفضل الحق من كشف الحجاب وتحقيق الاقتراب للعبد. وإن أتاني يمشي أتيته هرولة، أي مسرعا مهرولا، والمعنى أنه يعظم إفضالي عليه ونظري إليه وتقريبي إياه، فعبر عن ذلك بقوله أتيته هرولة. وأنا مع عبدي إذا هو ذكرني وتحركت بي شفتاه. اللهم اجعلنا من الذاكرين الشاكرين. كان جابر رضي الله عنه يقول: رفع رجل صوته بالذكر، فقال رجل: لو أن هذا أخفض من صوته، فقال صلى الله عليه وسلم: دعوه فإنه أواه. وهكذا في رواية الحاكم في المستدرك والبيهقي في الشعب، وكذلك جاء مثل هذا في حديث سيدنا ذي البجادين عليه رحمة الله، وكان من المستهترين بذكر الله المولعين به، وكان قد آمن وقوي إيمانه، وكان في قبيلة مشركة لم يزال على الإشراك والمحاربة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يحب الخروج منهم إلى المدينة ليصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرافقه ويتشرف بالجلوس معه والأخذ عنه، وكانوا يمنعونه من الخروج والسفر حتى ترقب فرصة فخرج يوما. فلما خرج من حلة قومه، حلتهم ومكانهم إذا ببعض أفراد من كبرهم لقوه في الطريق، قال: أين تريد أرجع؟ قال: ما تستفيدون مني وبقائي عندكم؟ ماذا يفيدكم؟ دعوني أذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. خذوا مالي. قالوا: تعطينا مال؟ قال: كله. قالوا: كله. قال لهم: كله. قالوا: حتى في القلعة اللي في دي خذوا، وما بقولوا إلا ثوبين إزار ورداء بس. قال: خلاص ما لنا حاجة بك، روح اذهب. فذهب، فجاء إلى المدينة المنورة ما معه إلا الثوبان الخلقان، فاشتهر بين الصحابة بذي البجادين. البجادين الثوبين الخلقين هذا، فاشتهر بذي البجادين، وطابت نفسه بترك كل شيء عند مرافقة حبيب الرحمن صلى الله عليه وسلم، وأحب شيء إلى مكون كل شيء صلى الله عليه وسلم. فكان مستهترا بذكر الله ويكثر الذكر ويحضر مجالسه صلى الله عليه وسلم يصلي معه ويعتكف في المسجد ويلهج بذكر الله تعالى. حتى مر صلى الله عليه وسلم يوما مع بعض أصحابه تحت المسجد وإذا بصوت ذي البجادين يلهج بذكر الله، فقال بعض الصحابة لعل أن يكون هذا مرايا يا رسول الله، قال لا ولكنه أواه، ولكنه أواه أي رجاع إلى الله سبحانه وتعالى كثير الحضور، كما مدح الله خليله إبراهيم من أواه حليم، أنه أواه حليم أو رجاع كثير رجعة الله تعالى. فلم يزل كذلك، فجاءت غزوة خيبر فخرج معه صلى الله عليه وسلم، وعادوا من غزوة خيبر وبينما هم في الطريق حضرته الوفاة، فتوفي ذو البجادين عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يجهزوه وأن يحفروا القبر له. كان ممن حفر له القبر سيدنا أبو بكر سيدنا عمر وكبار الصحابة، وحتى جهزوه صلى عليه الصلاة والسلام وخرج إلى قبره وسواه بيده وقال ناولوني إياه، ناولوه إياه فوضعه واستده في القبر، ثم قال اللهم ارض عنه فإني أمسيت عنه راض، اللهم ارض عنه فإني أمسيت عنه راض عليه رضوان الله تعالى، وفاز بالخير الأكبر عليه رحمة الله. وهكذا قال ابن عمر رضي الله عنه كان الناس على عهد عمر رضي الله عنه يرفعون أصواتهم بالذكر عند غروب الشمس، فربما ذكروا سرا فيرسل إليهم سيدنا عمر بن الخطاب ارفعوا أصواتكم بالذكر فإن الشمس قد دنت للغروب، فيحب أن تعلو الأصوات بذكر الله ليتذكر الناس ويسود في المجتمع المؤمن ذكر الله جل جلاله وتعالى في علاه. وهكذا يقول أبو هريرة جاء رجل قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به، في لفظ فدلني على عمل أتشبث به، يعني الأعمال التي دعينا إليها في الإسلام وشرعت لنا ووعدنا عليها ثواب كثيرة، وأنا أريد أتمسك بشيء ألازمه من هذه الأعمال ومن هذه المندوبات، فماذا يا رسول الله؟ قال له صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى، أي أكثر الذكر ودم عليه فذلك ما يجمع لك الخيرات كلها. وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول كان آخر كلام فارقت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قلت له أي الأعمال أحب إلى الله تعالى؟ قال أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله تعالى، وذلك أنه فارقه عند توجهه إلى اليمن لما أرسله إلى اليمن معلما، ومذكر معاذ بن جبل عليه رضوان الله تعالى فودعه صلى الله عليه وسلم، فكان أن سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال أن تموت ولسانك رطب من ذكر، بعد أن سأله صلى الله عليه وسلم بما تحكم فيهم؟ قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد، قال فبسنة رسوله، قال فإن لم تجد، قال اجتهد فيهم رأي، قال الحمد الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. وكان فيه بيان أيضا استنتاج الأحكام من الكتاب ثم السنة ثم القياس من المجتهدين عليه. وكان يقول عنه أعلمكم بالحلال والحرام معاذ، فجاء فكان على ناحية الجند وما حواليها إلى نواحي عدن، وكان أبو موسى الأشعري على ناحية زبيد وما حواليها إلى نهاية تهامة، ولهم صلى الله عليه وسلم وأمرهم بإقامة أمر الله. فسيدنا معاذ لما مشى مع النبي وسأله وكان ودعه قال هذا آخر كلام سمعه منه، وقال له لعلك لا تلقاني بعد عامي أو بعد هذا فلا تنسى أن تزورنا، أن يمر بزيارته بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. فتوفي صلى الله عليه وسلم ومعاذ في اليمن وجاء إليه، جاء بعد ذلك يزوره عليه رضوان الله تبارك وتعالى. معاذ بن جبل يقول آخر كلام فارقت وعليه صلى الله عليه وسلم، قلت له أي الأعمال أحبها ذلك؟ قال أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله تعالى. أخرجه الطبراني في الكبير بن عساكر في دار دمشق. وكان صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل شيء صقالة، أي تصفية وتنقية عما يطرى عليه من الشوائب. وفي الحديث الآخر إن القلوب تصدى كما يصدأ الحديد. قال فما جلاؤه يا رسول الله، كيف نسجله ونجليه؟ قال وإن صقالة القلوب ذكر الله. وما جلاؤه؟ قال ذكر الله وتلاوة كتابه والاستعداد للموت وذكر الموت. فهذا يجلو القلب ويصفيه. إن لكل شيء صقالة، أي تنقية وتطهير عما يطرأ عليها. قال وصقالة القلوب ذكر الله، وإن صقالة القلوب ذكر الله، وما من شيء أنجى من عذاب القبر من ذكر الله. قالوا ولا الجهاد في سبيله، قال ولا الجهاد في سبيله إلا أن يضرب بسيفه حتى ينقطع. ولو أن يضرب بسيفه حتى ينقطع. والخلاصة أن المجاهد وغيره من كان أكثر ذكرا لله كان أعظم درجة عند الله تعالى. وإن جاهد اثنان واستشهد فأكثرهم أجرا أكثرهم لله ذكرا، كما يأتينا في الأخبار. وهكذا قال في رواية لا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملك، يعني أرفعها وأجلها، وأزكى عند مليككم وهو الله تعالى، وأرفعها في درجاتكم. وخير لكم من إنفاق الذهب والورق الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم أي في الجهاد في سبيل الله تعالى فتضربوا عناقهم ويضربوا عناقكم. قالوا بلى يا رسول الله، إيش هذا أفضل من هذا كله؟ وأعظم بهذه المثابة. قال ذكر الله، ذكر الله. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يا ذاكر الله يا أبو شراك نلت الأمان. وكان صلى الله عليه وسلم يقول من عجز منكم عن الليل أن يكابد ويبخل بالمال أن ينفق وبخل بالمال أن ينفق وجبنا عن العدو أن يجاهد فليكثر ذكر الله، فإن العبد لا ينجو من الشيطان إلا بذكر الله جل جلاله. وإن الذكر يؤثر على قرينك الشيطان على نوع الشياطين حتى يكون مثل الأكلة في جنب ابن آدم، جراحة تأكل في جسده جراحة. وقال فذكر الله في جنب الشيطان كالأكلة في جنب ابن آدم. وكان يقول ثلاث لا يرد الله تعالى دعاءهم، ثلاثة: الذاكر لله كثيرا، والمظلوم، فإن دعوة المظلوم ترفع فوق الغمام ترفع إلى العرش، ليس بينها وبين الله حجاب. ويقول اتقي دعوة المظلوم ولو كان كافرا، لو كان حتى كافر وظلمته فدعا فإن الله يستجيب إذا دعا لك. اتقي دعوة المظلوم ولو كان كافرا، يعني ليس بينها وبين الله حجاب. والإمام العادل الذي قهر هواه ونفسه وعدل وقام بحكم الله تعالى فهذا مستجاب الدعاء. وكان صلى الله عليه وسلم يقول أربع من أعطيهن فقد أعطي خير الدنيا والآخرة، اللهم أعطنا إياهن: قلبا شاكرا مستشعرا نعمة الله وإفضال الله وجود الله وإحسان الله ومنة الله عليه في كل آن وفي كل حال، وأن نحسن نعم الله علينا وقد كنا عدما محضا لا شيء ليس لا وجود لنا فأوجدنا وجعلنا في خير أمة وأتانا الإسلام وأعطانا الأسماع والأبصار والعقول، وكم من نعمة علينا له سبحانه وتعالى في كل خلية من خلايانا وفي كل عضو من أعضائنا بل في كل عرق من عروقنا بل في مفصل من مفاصلنا بل في كل شريان من شريان أجسادنا، كم له من نعمة علينا، كم من نعم له علينا في تمهيد هذه الأرض ورفع هذه السماء ونصب هذه الجبال وتسير هذا الهواء، وكم من نعم لله. فالقلب الشاكر قريب من الله الفاطر، يسعد صاحبه لسانا ذاكرا، قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا. يعني مهما نال البدن من أمراض وجراحات وعلل فهو صابر صابر. وزوجة لا تبغيه خونا في نفسها وماله، فمن أعطي ذلك فقد أعطي خير الدنيا والآخرة. قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا. وزوجة لا تبغيه خونا، إلا تخونه في نفسها وفي ماله، فإن ذلك مما تستقر به الحياة ويهدأ به البال ويتسع به مجال الأنس والسرور ويهدأ به الضمير الإنسان. وزوجة لا تبغي خونا في نفسها وماله، ورعة تقية تتقي الله تعالى في نفسها وتتقي في ترتيب ماله وتهيئة معي اسمه نفقته ومعيشته وتحرص على وضع كل شيء في محله، فهذا من نعمة الله تعالى على المؤمن، ويكون أعطي خير الدنيا والآخرة. وقد مر بعض الأخيار والصالحين على ولي من أولياء الصالح ابتلي وكان قد عمي وأقعد وأصيب بجذام، فمر عليه وبعض الناس فجعل فسمعه يقول: اللهم لك الحمد على ما أعطيتني، اللهم لك الحمد على ما وهبتني. ويتعجب يقول له: إيش أعطاك وقدك لا بصر ولا قيام، ما تقدر تمشي ولا تقوم وأنت مجذوم في حالة؟ قال: اسكت، أعطاني قلبا شاكرا، قلبا صابرا ولسانا ذاكرا، لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا. قال: أعطاني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا، في مثل هذه النعم؟ له الحمد على ما أعطاني. قال: أعطاني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا، الحمد لله. فما أعظم هذه النعم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لا الله أقوام في الدنيا على الفرش المهدة، يدخلهم الله درجات لا يلحقون بأهل الدرجات العلا في الجنة، ما أنهم ميسر لهم أمر معاشهم، لكن لم يشغلهم عن ذكر الله، ولم يلهم، ولم يأخذ بقلوبهم، ولا مجامع وجهتهم وأفكارهم، بقوم مع ذكر الله تعالى. فهم إن كانوا على فرش ممهدة وميسر لهم كثير من شؤون حياتهم، لكنهم ما انصرفوا عن الحضور مع الله وكثرة ذكر الله تعالى، فيتركون الدرجات العلى مع خيار الأمة من الصابرين والشاكرين والمجاهدين، وهم بهذا الحال بسبب إقبال قلوبهم على الرب وكثرة ذكرهم للرحمن جل جلاله وعدم التفاتهم إلى زخرف الحياة الدنيا. لا يذكرن الله أقوام في الدنيا على الفرش المهدى، يدخلهم الله درجات العلا، يعشرون مع الزهاد والعباد والمصابرين والمبتين، وهم في هذا بسبب تعلق قلوبهم بالله وكثرة ذكرهم لله جل جلاله تعالى. كان صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. كم فرق بين الحي والميت؟ ليس هو الحي والأموات، وهذا حي القلب بذكر الله، وهذا ميت القلب بذكر الله تبارك وتعالى. وميت الأحياء هذا هو صاحب المصيبة، لأن الموت بخروج الروح من الجسد هذا عام للناس كلهم، لكن مشكلة اللي تموت قلوبهم وعدهم في الدنيا أحياء. ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، فأجسادهم قبل القبور قبور، قد قبرت أرواحهم في ذا الأجسادهم في الدنيا، أرواح ميتة وقلوب ميتة مقبورة في ذا الجسد اللي يعرف يأكل ويشرب وغافل عن الله سبحانه وتعالى. فهذا هو المصيبة. يقول: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. يحيي القلب ذكر الله جل جلاله. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر ذكر الله حتى يقولوا مجنون. وكنا بالله يا ابن الفقيه مسجون مجنون. خلهم يقولون عليكم مجنون. فإن العبد يزهو بربه في البرية والحديث الآخر قال لكم اذكروا الله ذكرا حتى يقول المنافقون إنكم مرؤون. بيتكلمون عليكم منافقين يقول هذه مرائين أولا إيش؟ لأنهم غافلين عن الله ويزعجهم ذكر الله تعالى. فإذا شافوا يقول هذا مرائين يتكلمون عليهم. أكثروا ذكر الله حتى يقولوا المنافقون إنكم مراؤون. في رواية الطبراني في الكبير بن عين في حديث الأولياء وغيرهما أكثروا ذكر الله حتى يقول المنافقون إنكم مراؤون. وهكذا كان واحد قبل مدة في بعض البلدان الذي يمنعون فيها وينكرون ثم رفع الصوت بذكر الله تعالى. فكان يمشي في الطريق ما يذكر الله تعالى. حصل واحد يقول أنت مرائي. يتعجب قال إذا أنت منافق. ها أنا منافق؟ قال أخذه وراح به إلى عند المسؤول عندهم راجم. قال هذا يقول علي. قال أنا ما قلت له إلا كنت أذكر الله في الطريق ومشي وسمعت النبي في الحديث يقول اذكروا الله حتى يقول منافقون انكم مرؤون. انا ماشي في الطريق امشي ما دريت الا هذا يقول انت مرائي فعرفت انه منهم. ما هو النبي قلت النبي قال اذكروا الله حتى يقول منافقون انكم مرؤون. بس خلاص توبوا.

tuvo un martirio, yo pasó. La ilaha illallah. اذكر الله ذكرا حتى يقول المنافقون انكم مراءون. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ياخذ باصحابه في الذكر فاذا ملوا اخذ بهم في غيره. يراعي اسمه اقبالهم واستطاعتهم فاذا ملوا صرفهم لغيره ثم يعيدهم الى الذكر وهكذا. تربية محمد صلى الله عليه وسلم لسادتنا الصحابة. كان عثمان يقول لو أن أقول طهرت لم تمل من ذكر الله عز وجل. وفي لفظ عن سيدنا عثمان قال لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله، أي من قراءة القرآن. وكان صلى الله عليه وسلم يقول كثيرا سبق المفردون، قال الرجل وما المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا، كما جاء في صحيح مسلم. وفي رواية قال المفردون والمستهترون بذكر الله، يعني مستغرقون، استغرقهم بذكر، مولعون به. فمن ذكر الله تعالى يضع الذكر عنهم أثقالهم فيأتون اليوم القيامة خفافا، لا وزر عليهم ولا ذنب ولا خطيئة، بقد وضع ذلك عنهم ذكر الله. قال العلماء المستهترون هم المولعون بذكر الله المداومون، لا يبالون ما قيل فيهم ولا ما فعل بهم، ما معلقين بربهم جل وعلا. فقالوا يا رسول الله ما المفردون؟ قال الذين يستهترون في ذكر الله يضع الذكر عنهم أوزارهم وخطاياهم فيأتون يوم القيامة خفافا. يقول إن الشيطان واضع خطمه خرطومه الذي يوسب على قلب ابن آدم، فإن ذكر الله خنس وإن أنس التقم قلبه. بهذا الخرطوم يقول تجيب له أفكار ويجيب له أنواع من الخواطر، وأحسن لك فعل كذا وأنت أحسن من كذا وأنت وما لماذا فلان يقول كذا، ضرب فلان ضرب فلان وتكلم على فلان يوسوس له، ما يخليه له حاله عدو الله تعالى إلا إذا ذكر الله يخنس. من شر الوسواس الخناس، أي يخنس إذا ذكر الله تعالى. لا إله إلا الله. فأهل الذكر لا في حصن من وسوسة إبليس. قال فإن ذكر الله خنس وإن نسي التقم قلبه، قال خطم الفم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول علامة حب الله حب ذكر الله، وعلامة بغض الله بغض ذكر الله. الله أكبر. وكذلك من علامة، قال من علامتي حبك لله محبتك لأوليائه، ومن علامة محبة الله لك محبة أوليائه لك. وهكذا يذكر لنا في هذا الحديث أن محبة الحق تعالى تقتضي محبة ذكره. لا إله إلا الله. يقول علامة حب الله حب ذكر الله، وعلامة بغض الله بغض ذكر الله. قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ومن يعش عن ذكر الرحمن يغفل، من يعش يغفل عن ذكر، نقيض له شيطانا فهو له قرين. كان يقول ما من يوم وليلة إلا ولله عز وجل فيه صدقة يمن بها على من شاء من عباده. صدق عيني بفضلك وإحسانك ومغفرتك وجودك ورضوانك الأكبر محبتك وقربك يا أرحم الراحمين. وما من الله على عبد بأفضل من أن يلهمه ذكره. ولهذا تجد أهل الجنة يلهمون الذكر كما يلهمون النفس، مثل النفس. وتجد من عباد الله الموفقين في الدنيا من يكون حاله هكذا، فهو في الجنة وهو في الدنيا يلهم ذكر الله كما يلهم النفس. لا إله إلا الله. وما من الله على عبد بأفضل من أن يلهمه ذكره. وإن رمت أن تحظى بقلب منور نقي عن الأغار فاعكف على الذكر وثابر عليه في الظلام وفي الضياء وفي كل حال باللسان وبسر، فإنك إن لازمته بتوجه بدا لك نور ليس كالشمس والبدر، ولكن نور من الله وارد أتى ذكره في سورة النور فاستقري. ويقول أعظم المجاهدين أجرا أكثرهم لا ذكرى، بل جاء فصح

0: اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادك. كذا كان صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا سئل عن الصلاة والزكاة والحج قال بكر عمر يا أبا حفص ذهب الذاكرون بكل خير. قال صلى الله عليه وسلم أجل يا أبا بكر. كان صلى الله عليه وسلم يقول حضر ملك الموت رجلا شق أعضاءه فلم يجد عملا يجده عمل خيرا قط شق قلبه فلم يجد فيه خيرا فك الأحياي فوجد طرف لسانه لاصق بحنك يقول لا إله إلا الله فاغفر له. لا إله إلا الله حين عليها وأمتنا عليها كان واجعلها آخر كلامنا من الدنيا. كان يقول لو أن رجلا في حجر دراهم يقسمها وآخر يذكر الله تعالى لكان الذاكر لله أفضل. فأما إذا كان يقسم الدراهم وهو ذاكر فهذا أعلى أجر. كانت أم سليم تقول قال لي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثري من ذكر الله تعالى فإنك لا تأتين الله تعالى بشيء أحب إليه من كثرة ذكره. كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. كان صلى يقول ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكر الله تعالى فيها. من لم يذكر من لم يكثر من ذكر الله فقد بريء من الإيمان والعياذ بالله تبارك وتعالى. كان عبد الله بن عمرو بن العاص يقول ذكر الله تعالى بالغداء والعشاء أعظم من حطم السيوف في سبيل الله. وكان عبد الله بن مسعود الله عنه يقول أكثروا من ذكر الله ولا تصاحبوا إلا من يعينكم على ذكر الله. صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يقول يا ابن آدم إنك إن ذكرتني شكرتني وإذا نسيتني كفرتني. الله أكبر. وكان ظالم يقول ما من سعد تمر بابن آدم لم يذكر الله إلا بخير إلا تحسر عليهم القيامة. الله سبحانه وتعالى العالم يقول ما قعد قوم ما قعد لم يذكر الله فيه إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. في لفظ ما قعد ما جلس قوم مجلس لم يذكر الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم تره أي حسرة يوم القيامة. فالله يعمر مجالسنا بذكره وأوقاتنا وليالينا وأيامنا وديارنا ومنازلنا وطرقنا ومساجدنا وأماكننا كلها يعمرها بذكره وكثرة ذكره. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واجعلنا في المذكورين عندك بخير ما تذكر بمحبوبيك والمقربين إليك بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد
1: صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.
0: بسم الله الرحمن الرحيم ياسين
2: سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب بشر المغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم إن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يودي الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم مما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذرية في فلك مشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم ما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواج في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم ما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر ننقص في خلقه فلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سبحان المفرج عن كل محزون سبحان المنفس عن كل مديون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون سبحان من أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون يا مفرج فرج يا مفرج فرج
3: يا مفرج فرج فرج عنا همومنا غمومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستحوذك ونستودعك أديانا وأبدانا وأنفسنا وأهلنا أولادنا أموالنا كل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك من كل شيطان مريد وجبان عن ذي بغي ذي حسد من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلام وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا أولادنا مشايخنا إخواننا في الدين أصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهر وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين.

0: بنت جنوح بن سهلية بنت أبي بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عيدروس العيدروس وقالة ابن محمد هذا رفع له المراتب والدرجات يلحق بخوار خيار أهل المراتب الرفيعات العليات وخلفها في نوهلها ولادها وفي الأمة بخير خلف رحمة وتان رحمة بالرحمة الوسعة رحمة تقول به الرفيعة وختم من فضل أمه وختمنا بالحسن في خير لطف وعافية حضرة النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أحطت بدرب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور سور سور آية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور من جميع الشرور. تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيره من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في ساد يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى ديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى ديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى ديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله رب السماوات سبي ورب الأرض نسبي ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتته وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك بأحد. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما خاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتته وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك بأحد. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما خاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتته وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك بأحد. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما خاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي بك اللهم احترز منهم وبك اللهم ادلو في نحورهم وبك اللهم اعوذ من شرورهم واستكفيك اياهم واقدم بين يدي وايدي من احاطت عنايتي وشملت احاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ومثل ذلك عن يميني وايمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم ومثل ذلك امامي وامامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما احطنا به. اللهم اني اسالك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني واياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وامنك وامانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وانس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب من شر كل دابة أن تأخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين. حسبي الخالق من المخلوقين. حسبي الرازق من المرزوقين. حسبي الساتر من المستورين. حسبي الناصر من المنصورين. حسبي القاهر من المقهورين. حسبي الذي هو حسبي. حسبي من لم يزل حسبي. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله من جميع خلقه. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي أذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائني. بسم الله الرحمن الرحيم. أقفالها ثقتي بالله. مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق. لا طاقة مخلوق ما قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل. بخفي لطف الله بلطيف صنع الله بجميل ستر الله. دخلت في كنف الله. تشفعت بسيدنا رسول الله. تحصنت بأسماء الله. آمنت بالله. توكلت على الله. ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب وجهه مطلوب. اكفني ما قلبي منه مرهوب. أنت غالب غير مغلوب. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنت لنا كهف وغوث ومعين يا الله عجل برفع ما نزل أنت رحيم لم تزل من غيرك عز وجل ولطيف بالعالمين يا الله رب اكفينا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله يا ربي شد شملهم يا ربي فرج معهم يا ربي قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله ولا تبلغهم مرار نارهم تصبح رمار بكافا يا عين صاف الحال والخائبين يا الله وشر كل ماكري وخائن وغادري وعاين وساحري وشر كل المؤذيين يا الله من معتد وغاصب ومفتر وكاذب وفاجر وعيب وحاسد وشامتين يا الله يا ربنا يا ربنا يا ذا البهاء وذا السناء وذا العطاء وذا الغنى أنت مجيب السائلين يا الله يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واستر لنا عيوبنا فأنت بالستر قمين يا الله واغفر لنا ذنوبنا وكل ذا من عندنا وامنن بتوبة لنا أنت حبيب التائبين يا الله بجاه سيدنا الرسول الحسنين والبتو والمرتضى بالفحول جاه جبريل الأمين يا الله ثم صلاة وسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه وتابعين يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهد لك وجهتي عجل بغوثي عظيم يا الله وسخر الأسباب وذل الاستيعاب وافتح لنا الأبواب بالنصي منك يا كريم يا الله ورد كيد الكائد وكل طاغ مارد وحاسد معاندي بحق سر طاسين ميم يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهد لك وجهتي عجل بغوثي عظيم يا الله وسخر الأسباب وذل الاستيعاب وافتح لنا الأبواب بالنصي منك يا كريم يا الله ورد كيد الكائد وكل طاغ مارد وحاسد معاندي بحق سر طاسين ميم يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهد لك وجهتي عجل بغوثي عظيم يا الله وسخر الأسباب وذل الاستيعاب وافتح لنا الأبواب بنصي منك يا كريم يا الله ورد كيد الكائد وكل طاغ مارد وحاسد معاندي بحق سر طاسين حميم يا الله يا لطيفان بخلق يا عليمان بخلق يا خبيران بخلق وطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلق يا عليمان بخلق يا خبيران بخلق وطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلق يا عليمان بخلق يا خبيران بخلق وطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف لم يزل لطف بنا فيما نزل إنك لطيف ولم تزل لطف بنا والمسلمين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا لطيف لم يزل لطف بنا فيما نزل إنك لطيف ولم تزل لطف بنا والمسلمين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا لطيف لم يزل لطف بنا فيما نزل إنك لطيف ولم تزل لطف بنا والمسلمين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف طوفنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف طوفنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف طوفنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف طوفنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة أمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما

خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه

الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله هو مقصود العبادات وروحها وأساسها، لأنه حقيقة الحضور مع الله، وكل مسلم يحتاج أن يكون له ورد من ذكر الله صباحا ومساء. والإمام الحداد جمع أورادا وأذكارا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباركة، نتمنى أن نقرأها سويا ونواظب عليها حتى تتنور قلوبنا وتطمئن وتصلح حياتنا الدنيوية والأخروية، ويبارك الله فينا ويحفظنا من كل سوء. آمين. اللهم آمين.

وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك. سبحان الله عدد ما هو خالق.

مع الله. الوكيل. الوكيل هو الكفيل بأرزاق العباد، القائم عليهم بمصالحهم، المتولي لتدبير شؤون خلقه بعلمه وكمال قدرته وشمول حكمته. والله سبحانه هو الوكيل، يتولى أولياءه فييسرهم لليسرى ويجنبهم العسرى ويكفيهم الأمور ويجنبهم الشرور. ومن علم أن ربه هو الوكيل تملكته الثقة بالله وازداد اطمئنانا بربه ومولاه. فينبغي على العبد أن يفوض أموره كلها إلى الله عز وجل، ويأخذ بالأسباب ويترك الكسل، ويقوم بالعمل على الوجه الأمثل. فمن توكل على الله تولاه وكفاه، ومن استغنى به أغناه وأرضاه، فيعطيه سؤاله ويبلغه نواله، ويكفيه الهموم وينجيه من الغموم.

0: الذي خلق
1: أي خلق الخلائق.
0: خلق الإنسان من علق
1: المعنى جمع علقة وهي القطعة اليسيرة من الدم الغليظ.
0: اقرأ وربك الأكرم
1: الذي لا يوازيه كريم.
0: الذي علم بالقلم
1: الخط وأول من خط به نبي الله إدريس عليه السلام.
0: علم الإنسان ما لم يعلم
1: المعنى قبل تعليمه من الهدى والكتابة والصناعة وغيرها.
0: كلا إن الإنسان ليطغى
1: كلا أي حقا لا يطغى لا يجاوز الحد في العصيان.
0: أرآه استغنى
1: أي بالمال.
0: إن إلى ربك الرجعى
1: المعنى الرجوع في الآخرة للجزاء.
0: أرأيت الذي ينهى
1: هو أبو جهل.
0: عبدا إذا صلى
1: هو النبي صلى الله عليه وسلم.

0: تولى
1: أي تولى عن الإيمان.
0: ألم يعلم بأن الله يرى
1: أي يعلمه فيجازيه عليه.
0: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية
1: كلا ردع له لئن لم ينتهي أي عما عليه من الكفر لنسفعا بالناصية المعنى لنسحبنه بناصيته إلى النار والعياذ بالله تعالى.
0: ناصية كاذبة خاطئة
1: أي وصفها بذلك مجازا والمراد صاحبها.
0: فليدع نادية
1: المعنى أهل مجلسه من قومه وعشيرته.
0: سندع الزبانية
1: أي ملائكة العذاب لجره إلى النار.
0: كلا لا تطعه واسجد واقترب
1: المعنى كلا ردع له لا تطعه أي يا محمد في ترك الصلاة واسجد أي صلي لله واقترب أي منه بطاعته.

0: جهل وظلم، فرقة وقطيعة، شرك وضلال، هكذا كان الحال. فيأذن الله بإشراقة فجر جديد ونور يمحو به تلك الظلمات. محمد رسول الله، وصفه ربه بقوله:
1: وإنك لعلى خلق عظيم.
0: فجمع له من خصال الكمال ومحاسن الصفات ما لم ينله أحد من البشر، فقد ثبت أنه كان أوفر الناس عقلا، أجودهم نفسا، أرحبهم صدرا، أشدهم حياء، كان أشجع الناس وأزهدهم في الدنيا، وأكثرهم تواضعا، يعين أهله ويخيط ثوبه ويخدم نفسه، يزور المسلمين وغير المسلمين، ويعود مرضاهم ويدعوهم إلى الخير. كان صادق اللهجة، راسخ المبدأ، أعدل الناس، أرفقهم بالضعفاء، أنصف المرأة والطفل، وشملت رحمته حتى الحيوان، أثنى عليه حتى المنصفون من غير المسلمين. فيقول الألماني يوهان غوتا: إننا أهل أوروبا بجميع مفاهيمنا لم نصل بعد إلى ما وصل إليه محمد. ويقول الإنجليزي جورج برناتشو: إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمد. بل قال تولستوي الأديب العالمي: إن شريعة محمد ستسود العالم لانسجامها مع العقل والحكمة. ولنصرته، لنعرف قدره ومكانته، ولننشر في الناس فضائله ومكارمه، ولنقتدي به ونمتثل أمره، ولنذب عن شريعته وندفع عنها الشبهات. فلو لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم من الفضل إلا أنه الواسطة في حمل رسالة رب العباد إلى عباده وتعريفهم به، لكان فضلا لا يستقل العالم بشكره ولا البشرية بمكافأته. فقد عاش حياته يبلغ الخير لأمته، ولم يكتفي بهذا، بل سأل ربه أن يشفعه فيهم يوم القيامة، وصدق الله.

0: مقتطفات مع الشيخ محفوظ بن سالم بن عثمان رحمه الله تعالى.
1: ما من الكبر خير يا أخواني، نتواضع بعضنا البعض ونتواد بعضنا البعض، كل واحد يحب الكبير يرحم الصغير والصغير يوقر الكبير، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يحقره لا يخذله، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. يكفيك من الشر أن ترى واحد من أخوانك المسلم وتحتقره، والعياذ بالله. لا تحتقره، هل دريت بالكتبة في جبهتك أنت سعيد وهو شقي أو هو سعيد؟ يا كم من واحد يتبختر على واحد يضحك عليه وهو مكتوب على دالي يضحك، مكتوب على جبينه شقاوة من أهل النار والعياذ بالله، ولا مكتوب عند الله على جبينه سعادة. شو هذا النبي أخبر بهذا؟ ما عاد يخرج الجنين من بطن أمه إلا وقد كتبوا أجله، وقد كتبوا رزقه، وقد كتبوا سعيد أو شقي. كل ما عاد يخرج للدنيا إلا وهو مكتوب على جبينه هذا. لا ينبغي لنا أن نحتقر أحد من أخواننا المسلمين جميعهم، ولا نقتابه ولا نمه ولا ننعنه والعياذ بالله من معاصي لسان اللعن والعياذ بالله. فشافينا بحين في حضرموت كلها يلعنون كأنها لدعاء والعياذ بالله، حتى الأطفال الصغار بعضهم في 3 سنين 4 سنين تسمعه يلعن تحت الدار، ما هو داري. السبب عند الكبار، أما الصغار بل لا يسمعون آباهم. وبعد إذا سأله ربي قال لما تلعن، بيقول شيخي أبو الشيخ حقي في اللعن أبوي سمعته يلعن، أمي سمعتها تلعن. ورا نحن في هذا الحالة تربلنا لما إن احنا خرجنا عن طور الإسلام. ديننا ما هناك دين شوف العالم أسلم للعالم من دين الإسلام، لأنه يأمر الناس كلهم أن يتحابون وأن يتوادون وأن يتراحمون وأن يتعاطفون وأن الكبير

0: أصيبوا بالمسلمين. قال واحد دعا من واحد بقى شربة ماء جابوه له، قال أن الثاني مطروح قده جريح أشار، قال له صرف الماء منه، قال عطى أخوي. أن الثالث قال له صرفه عنه. إلى هكذا من واحد بعد واحد، كل واحد يقول له صرفه. رجع إلى عند الأول حصله مات، عند الثاني حصله مات، عند كلهم ماتوا ضماء مساكين يشرون على أنفسهم. هذا الصدق.
1: مقتطفات مع الشيخ محفوظ بن سالم بن عثمان رحمه الله تعالى.

يخرج من كل عنا وبون وغيم كل حادث ودون إلى علوم عالم مصون عن خلف تحقيق أو اختلال يذوق فيها لذة الفتوة من ثمر غرس الوحي والنبوة يصير مرآة هدى مجلوة بها يرى ما جل عن مقالي فبامتزاج سرها في القلب ورقم معناها بعين اللب يكرع من شرب حمي القرب ويرتوي من منهل الكمال.

القدوة، الرموز الشخصية، الأسوة، جميعها مفاهيم يمكن أن تسهم في بناء الفرد أو تدميره، وهي ذات أهمية كبرى وتأثير قوي لدى الشباب. ولا شك أن العاقل هو من يلتمس لنفسه قدوة حسنة ذات خلق عظيم ونهج قويم، تمتلك مقومات النجاح وأسباب الفلاح، فيقتدي بها ويقتفي أثرها. ومهما التمس الشاب المسلم لنفسه قدوة فلن يجد خيرا من النبي صلى الله عليه وسلم ثم أصحابه الكرام رضي الله عنهم، ومنهم زيد بن ثابت رضي الله عنه. كلفه النبي صلى الله عليه وسلم بتعلم لغة اليهود فتعلمها وأصبح ماهرا بها في 15 ليلة. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اجتهد حتى جمع علما غزيرا تناقله كل من جاء بعده. مصعب بن عمير رضي الله عنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم سفيرا إلى المدينة ففتحها بالقرآن. معاذ بن جبل رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم داعيا إلى اليمن. أسامة بن زيد رضي الله عنهما ولاه النبي صلى الله عليه وسلم قيادة جيش المسلمين لغزو الروم ولم يبلغ 20 من عمره. وهكذا كانوا على صغر سنهم يتحملون الأخطار ويحفظون الأسرار ويعبدون الله بالليل والنهار، فكانوا خير قدوة وأروع مثال. قال تعالى:

0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر العدني بن علي المشهور رحمه الله تعالى.
1: خرج من العادة، خرج من دائرة العقل، خرج من دائرة النفس، خرج من دائرة الهوى، دخل في هذا البحر الواسع. بحر من؟ هذا البحر الرباني الذي ما أحد عرفه ولا تعرف عليه إلا بواسطة النبي محمد. هؤلاء الذي استمعنا إلى شرف الكلمات التي قالوها أمام النبي كما سمعتم، من أين تعلموها؟ هم اللي كانوا في صحراء العرب، كانوا في الجاهلية، عرفوها بالانطوى في الحبيب، عرفوها بطول النظر من الحبيب، عرفوها بسر الاتصال بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. أودع في قلوبهم هذا المعنى فارتفعوا وارتقوا حتى بلغوا إلى مرتبة موت النفس. وإذا ماتت النفس كل شيء يأتي. ما دام النفس حية وهي حية غادرة وهي حية تفعل فعل الحية، لادغة تلدغ صاحبها وترديه في شر أعماله وأفعاله مهما كان. لكن إذا هيأ الله من يحيي هذه النفس ويعطيها سرها، ومن سرها أن نتعرف من المناسبات كيف عرف النبي أهل بدر هذا المقام، وكيف منحهم الله المرتبة الكبرى، مرتبة منها أن أجسامهم التحمت بأجسام الملائكة في الحرب، التحمت أجسامهم بأجسام الملائكة جنبا إلى جنب، لأن القضية واحدة، قضية عالم الملك والملكوت، اجتمعت القضية. فلذلك اتحد العالم السماوي مع العالم الأرضي في قضية واحدة أمام عدو واحد، أمام الجاهلية العربية الشركية، أمام الفكر الوثني الجاهلي، مع توحيد الله، مع شرف رسول الله، مع محبين حبيب الله، مع ملائكة الله. وتغير العالم إلى عالم آخر، حتى ذاك الصحابي الذي رأى كما سمعتم في المنظومة الملك حيزوم وهو يقول للخيول اقدموا، أو يقول للجيش اقدم، من الملائكة قال انفلق قلبه لما رأى الملك بعينه، لأن هذا العالم مبني على أن العين لا ترى إلا ما تألف، لكن في بدر خرجت العين إلى ما لا تألف، المعركة إلى غير المألوف، الحبيب في تصرفاته وحركته إلى غير المألوف، حتى كما سمعتم سقط الرداء وهو يخاطب مولاه وقد عرف أنه منتصر، لكن مع هذا الانتصار ما ظل فرحا بالانتصار، بل ظل فرحا بالالتجاء إلى الله حتى بلغت ساعة النصر الكمال، والحبيب صلى الله عليه وسلم في غاية القلق. وهذا القلق والإحساس به إذا وصل إلينا عرفنا سر المعاني التي قيلت، وعرفنا سر الاجتماع. ولماذا نجمع الناس أو ندعوهم لشيء من هذا؟ إنما ندعوهم للثمرة. نحن ندعو وندعوكم وندعو أنفسنا لحصول الثمرة. بغينا يا إخواني كما سمعتم ثمرة من حضورنا في هذه المجالس. مسؤوليتنا في هذا الدين كبيرة.
0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر العدني بن علي المشهور رحمه الله تعالى.

0: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.
1: إذا كنت تعاني من أمر الرزق وفي عملك، فخذ هذا الكنز من كتاب الله سبحانه وتعالى، هذه الآية العظيمة، قول الله تعالى: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. هذه الآية جمعت 5 لطائف. أولا، أنها افتتحت بلفظ الجلالة الله، مثل آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، مثل آية النور: الله نور السماوات والأرض. ولهذه الآيات شأن عظيم. ثم قال: لطيف بعباده، فاللطف سائر بجميع العباد. يرزق من يشاء، يقدر ويدبر أرزاق العباد. وهو القوي العزيز، يتجلى بقوته وعزته. فإذا قرأت هذه الآية حزت اللطف والرزق والقوة والعزة من الله. اجعل هذه الآية من أورادك 10 أو 100 مرة صباحا أو صباحا ومساء، ستجد مددا عظيما إن شاء الله.
0: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، أحبتي في الله، إن الكلام في كل شيء خلقه الله تعالى له حدود، لكن الكلام في وصف النبي عليه الصلاة والسلام غير محدود، ولكل كلام بداية ونهاية إلا وصف النبي صلى الله عليه وسلم، فليس له أمد ولا غاية.

وكيف نصف خلقا جعله الله تعالى عظيما وسماه رؤوفا رحيما؟ أم كيف ننصف رحمة جعلها الله تعالى عامة للعالمين؟ وأنى لنا أن ندرك حقه علينا وقد جعله الله تعالى أولى بنا من أنفسنا. نبي أنزل القرآن عليه وحن الجذع إليه وتفجر الماء من بين يديه. نبي انشق له القمر وسعى إليه الشجر وسبح في كفه الحجر. نبي أمره من أمر الله وطاعته طاعة لله وبيعته بيعة لله. نبي ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نبي سماه الله نورا وجعله سراجا منيرا. نبي أخذ الله له من الأنبياء الميثاق وعرج به فوق السبع الطباق. نبي جعله الله ملجأ للخلائق يوم الدين وخصه بالشفاعة العظمى من بين جميع المرسلين. نبي كان أطهر الناس نسبا وأكرمهم معدنا وأطيبهم أصلا وأعظمهم أدبا. نبي شرح الله صدره ورفع ذكره وأعلى قدره. نبي كان أبهى من الشمس وأحلى من القمر. نبي كانت يده شفاء وريقه دواء. نبي كان أعلم الخلق بالله وأخشاهم وأتقاهم لمولاه. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انتقلت إلى رحمة الله تعالى السيدة الشريفة الولية الحبابة سهلية بنت الحبيب عبد الرحمن العيدروس، مخلفة الحبيب العلامة الداعي إلى الله بقوله وفعل الحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله رحمة الأبرار وأسكنها فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون، وأخلفها الله فينا بالخلف الصالح، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسأل الله أن يغفر لها ويرحمها ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. مكان العزاء والختم لهذا اليوم الاثنين ويوم غد بمشيئة الله في بيت الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ بجوار مسجد مولى عيديد بمدينة تريم، وستلقى بعد العصر كلمة للحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. وجد أحد الإخوان كيس بداخله عبايات للنساء بسوق الحنظل بمدينة تريم، فمن له عليه التواصل بالرقم التالي 773-677-972. وجد أحد الإخوان كيس بداخله عبايات للنساء بسوق الحنظل بمدينة تريم، فمن له عليه الاتصال بالرقم التالي 773-677-972. كما وجد أحد الإخوان مبلغ من المال في سوق الرجال بتريم بقرب الرباط، فمن له هذا المال فليتواصل بالرقم التالي 772-330-214. وجد أحد الإخوان مبلغ من المال في سوق الرجال بتريم بالقرب من رباط تريم، فمن له هذا المال فليتواصل بالرقم التالي 772-330-214.
3: كلمة مبيد في معناها كلمة واضحة يفهمها كل إنسان، يعني عبارة عن مادة سامة، مادة هالكة، مادة قاتل الإنسان والحيوان إذا استخدمت بصورة غير طبيعية. في العوالم الخارجية الآن الناس أهملت المبيدات واستغنت عنها واستخدمت البدائل الأخرى، بالذات في الجانب الزراعي اللي هي المقاومة الزراعية، المقاومة الحيوية والمقاومة الميكانيكية.
4: برنامج الإرشاد الزراعي يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الأحد عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم الجمعة عند الساعة 1:30 ظهرا.

0: التأملات في القصص النافعات، قصص مفيدة وهادفة
1: تجسد نماذج رائعة من حكايات الصحابة والصالحين،
0: تغرس بذور الإيمان في نفوس الناشئة والأطفال.
2: التأملات في القصص النافعات.
0: التأملات في القصص النافعات، برنامج من إعداد وتقديم
1: الأستاذ علي بن صالح بن حميد،
0: تدقيق لغوي الأستاذ عمر بن عبد الرحمن الخطيب.
1: شارك في الحوار علي بن محمد الحبشي،
0: عمر بن زين بن سميط،
1: عبد القادر بن علي بافضل.
0: الهندسة الصوتية عبد الله بن مبروك بريك.
1: أبيات المقدمة الشاعر عادل بن محمد باعشن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، الإخوة المستمعون، أطفالنا شباب المستقبل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم التأملات في القصص النافعات. وقصتنا في هذه الحلقة تتحدث عن غلام صغير ولكنه عند الله كبير. وتمهيدا للقصة نضع هذا السؤال: ماذا تفعل إذا رأيت منكرا عند شخص تحبه ويعز عليك؟
2: تنصحه يا أستاذ.
3: نعم، فالدين النصيحة.
0: وإذا لم يقبل النصيحة فما العمل؟
4: هذا سؤال صعب يا أستاذ.
0: الواقع في هذه الأيام أن بعض الناس عندما يرى عيبا أو منكرا في بعض الناس يسكت عنه، وخصوصا إذا كان يحصل منه على مال أو هدية أو غير ذلك، فإنه يسكت عنه ولا يتكلم، خوفا من أن يقطع عنه ذلك الشيء الذي يعطيه إياه، وهذا تصرف خاطئ. وقصة الغلام التي سنسمعها بعد قليل فيها موقف حصل له مع رجل هو من أقرب الناس، فما الذي حدث وكيف يتصرف هذا الغلام؟ هذا ما سنعرفه من أحداث قصة هذه الحلقة بعد الفاصل.

غزوة تبوك هي إحدى الغزوات التي تحمل من الدروس والعبر الشيء الكثير والمواقف العجيبة لكبار الصحابة وصغارهم، وليس فيهم صغير. فكان من صغارهم غلام اسمه عمير بن سعد، وقد كان يتيما، وتزوج على أمه رجل اسمه الجلاس بن سويد. وكان هذا الجلاس ممن تخلف من المنافقين عن غزوة تبوك، فلما نزل فيهم القرآن وذكرهم الله بما ذكر مما أنزل في المنافقين، قال الجلاس: والله لئن كان هذا الرجل صادقا فيما يقول لنحن شر من الحمير، وهو يقصد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويتهمه بالكذب. فسمعها الغلام عمير بن سعد، فانظروا كيف تصرف هذا الغلام المشحون محبة لله ورسوله. الجلاس هو عمه، زوج أمه، وهو كفيله الذي ينفق عليه ويسكنه في بيته. فماذا قال عمير؟ قال: والله يا جلاس، إنك لأحب الناس إلي وأحسنهم عندي بلاء، وأعزهم علي أن يصله شيء يكرهه، ولقد قلت مقالة لئن ذكرتها لتفضحنك، ولئن كتمتها لتهلكني، ولإحداهما أهون علي من الأخرى. فمشى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر له ما قال الجلاس. فلما بلغ الخبر الجلاس خرج حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء الجلاس إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم وحلف أنه لم يقل ما قال عمير بن سعد، وقال: إنه

0: كذب علي. فصار الغلام عمير بن سعد في موقف محرج، لأن الجلاس أنكر أنه قال تلك المقالة. تخيلوا، كل واحد يضع نفسه في مكان عمير بن سعد، كيف سيتصرف وماذا سيفعل؟ نعم، لماذا ساكتون؟
1: إنه موقف صعب يا أستاذ.
0: بالتأكيد موقف صعب جدا. استحلف النبي صلى الله عليه وسلم الجلاس فحلف أنه لم يقل، واستحلف عمير بن سعد فحلف أن الجلاس قد قال وأنه سمعها بنفسه. وغالبا يصدق الكبير ويكذب الصغير، ولكن هذا الغلام الصغير عندما رأى أن أسباب الظاهر قد فنيت وأغلقت رفع يده إلى الرحمن تبارك وتعالى وقال: اللهم أنزل على عبدك ونبيك تصديق الصادق وتكذيب الكاذب. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وهذا الموقف الذي يقفه هذا الغلام موقف نصرة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وما هي إلا لحظات وإذا بجبريل الملك الموكل بالوحي ينزل من السماء لينصر هذا الغلام الصادق. وسكت الناس جميعا، وقد كانوا يسكتون عندما يرون النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي. فلما قرأها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم التفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحو الناس، وإذا بالجلاس يرتعد ويتصبب عرقه، لأن الكذب والباطل دائما يكون ضعيفا. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية، وهي قوله تعالى: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، إلى آخر الآية. وبعد أن قرأ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عليهم الآية نظر إلى عمير بن سعد وقال له: وفت أذنك وصدقك ربك. فهنيئا لعمير بن سعد هذا الصدق وهذا التصديق له من رب العالمين سبحانه وتعالى. فتاب الجلاس من نفاقه وكذبه، وكان من علامة توبته أنه صار يحب ربيبه عمير بن سعد، لأنه كان سببا في خروجه من النفاق إلى دائرة الإيمان.

0: هل رأيتم كيف صدق الله عميرا وكذب عمه؟
1: نعم يا أستاذ، وستبقى الآية تتلى إلى قيام الساعة.
2: نعم، وكلما قرأنا هذه الآية سنتذكر عمير بن سعد رضي الله عنه،
3: وقد كان سببا في خروج عمه من دائرة النفاق إلى دائرة الإيمان.
0: بارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصادقين، وأن يحشرنا في زمرة سيد الصادقين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. التأملات في القصص.

0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
1: التقوى قالوا اتقاء الشرك واتقاء البدع ما أنهى الله سبحانه وتعالى عنه، واتقاء المحرمات الفرعية، هذه تقوى من الله، تقوى نتقي الله سبحانه وتعالى. قال الحبيب أحمد بن زين الحبشي، قال إذا أردت اختبار تقوى الرجل، إذا أردت أن تختبر تقوى الرجل هل هو متقي أو غير متقي، فانظره عند المال وعند الغضب، فإن وجدتها فهو متقي وإلا فلا، وإن كان يصوم النهار ويقوم الليل وبين عينيه مثل ركبة العنز من كثرة السيول، وتأمنه حتى كثرة الصلاة وكثرة الصوم وحصل كذل في حاله وكذل ما شاء الله. قال لا، انظره عند الدنيا عند المال وعند الغضب، ياهو هل يتقي الله ولا ما يتقي الله. قال لا تنظر إلى صلاته، لا تنظر بتأمنه، الأوامر دي كل حد يستطيعها، لكن النواهي هل يتقي النواهي، يبتعد عن النواهي عما حرم الله سبحانه وتعالى، انظروا عند الغضب وعند المال. إذا غضب لا يحصل، بعض الناس إذا غضب ما يعرف حد له، قد يسب حتى الدين، يسب ربه، يسب نبيه، يسب كل شيء عند الغضب، ويصدر منه أشياء بعدين يندم عليها عند الغضب، ما عاد يعرف الحلال والحرام له، ما عاد يعرف رب ولا دين ولا يعرف حرام ولا حلال ولا يعرف شيء عند الغضب. وشيء حتى ياذي عياله ياذي زوجته، يطلق زوجته، يشرب خمر، يفعل أشياء، يقتل ويزني ويفعل ما يفعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أحد قال أوصني يا رسول الله، قالوا لا تغضب أول مرة وثالث مرة ثاني مرة وثالث مرة، قال ما تفقه لا تغضب، انتبه من الغضب، يعني سك نفسك، ابتعد عن مواطن الغضب، الأشياء التي تأتي لك بالغضب اجتنبها وتبعد عنها. وشيء ثاني عند المال، شوفوا عند المال هل يتقي الله ولا ما يتقي الله، ولا الكذاء كرفة المال يشله كله، ما عاد معول بصلاة ولا حرام ولا حلال، كرفة المال كلا خوانه كلا شركائه كلا موكليه كلا الأوقاف كلا المسايل، يوكل من طرف، ظلم أخوانه ظلم أخواته، شل المال كله، ما حد داري بحد، عقب قام حيصلي، قام حيحضر في المسجد يصلي في أول الصف، إيش فائد من هذا وانت عند المال هنا لا لك ولا عليك، شو نفسك أول. قال كل فمثله تعمل، عند الأكل لابد الإنسان يحتاط، لابد يتورع، شوهم معاملات كثيرة تجري بين الناس كلها على خلاف ما قرروه الفقهاء وقرروه العلماء، لابد نرجع إلى أهل العلم، قرروه للعلم. قال ولا يصلح المؤمن لعلم الوراثة إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى. وقال واحد من السلف، قال واحد من السلف رضي الله عنهم، قال بالنسبة للتقوى، قال يعني أنه لما حث على تقوى الله سبحانه وتعالى، قال لا يبلغ الرجل درجة المتقين ودرجة التقوى حتى يحاسب نفسه كما يحاسب الشريك شريكه، يحاسب نفسه، منين أكلت، منين شربت، منين تخلي هذا المال، كلمت فلان، فعلت كذا، إذا حاسبت نفسك كما تحاسب شريكك في التجارة، قال فأنت تبلغ درجة التقوى، حقيقة التقوى تكون معك. الإنسان لابد يتقي الله سبحانه وتعالى، أهم شيء تقوى الله سبحانه وتعالى والخوف من الله سبحانه وتعالى.
0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
2: أهلا وسهلا بالذي حضروا ويسعد من حضر، ضيوفنا قد شرفوا لحضور أعظم احتفال في حفل ميلاد النبي المصطفى صفوة مضر، تزيد ساعات الفرح والحسن يظهر والجمال.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم لنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: الإخوة المستمعون، بعد لحظات نستمع وإياكم إلى إعادة لكلمات الوعظ والتذكير المنعقدة بمصلى أهل الكساب دار المصطفى بتريم مساء ليلة الجمعة الماضية، وقتا مباركا ومفيدا نرجوه لكم.
2: الحمد لله على فضله العظيم ومنه القديم والذي وفقنا وإياكم سبحانه وتعالى فحضرنا هذه المجالس المرعية بالعنايات الملحوظة بالرعايات كما أشار لنا في ذلك ربنا سبحانه وتعالى والنبي المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. فربنا جل جلاله وتعالى في علاه يشير لأمة هذا النبي الكريم والرسول العظيم إذا عظمت مجالس الذكر والجلوس فيها وما يتنزل من الرحمات من المولى سبحانه وتعالى لأمة الرسول صلوات الله وسلامه عليه وما يندفع فيها من الآفات والعاهات الباطنة والظاهرة والظلم وما يحصل فيها من الرعايات لأمة الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فلذلك ربنا سبحانه وتعالى خلدها في كتابه وأثنى على الذين يحضرون فيها في كثير من الآيات، ومن أشهرها هذه الآية العظيمة قوله سبحانه وتعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ومنها خطاب المولى لنبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقوله مولاه سبحانه وتعالى ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، وكيف يريد النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زينة الحياة الدنيا وأي زينة في عهد الرسول وأي زينة في زمن الرسول علشان يلتفت إليها الرسول، هل توجد في زمان عمارات أو مظاهر حياة أو زخرف في ذلك الزمان حتى يلتفت إليها الرسول؟ ربما الواحد منا لو رأى في ذلك الزمان الحياة التي كان يحياها الصحابة بيوتهم أكلهم شربهم ملابسهم المركوبات التي يركبون عليها من الجمال والخيول، ربما لو رآها أحدنا في زمننا هذا ما التفت إليها ولا نظر إليها ولا اعتبرها حتى زينة من الزين، ولكن في ذلك الزمان لكل زمان حكمه. فمولانا سبحانه وتعالى يخاطب نبيه صلوات الله وسلامه عليه وهو المخاطب الأعظم والناس تقتدي به ولعله درس لمن بعده ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، حاشا صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يجعل قصدنا إليه سبحانه وتعالى وجهتنا إليه جل جلاله في هذه المجالس العظيمة ما شاء الله تهنون ونهن عليها وتهن أمة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نسأل الله أن يغن من إياكم صفوها صفو المجالس وصفو المجالس وصفو المجالس الذي نجالسه نغتنمها تشهر علينا آثار القضاء والقدر سعادات القضاء والقدر، كيف يسعدنا ربنا عز وجل للسعيد في أزل الله عز وجل علامات في هذه الحياة كما قال صاحب الزبد رحمه الله إن الشقي لشقي الأزلي وعكسه السعيد لم يبدلي، من كان سعيد عند مولاه له علامات ومن كان شقي والعياذ بالله له علامات، حتى ورد في الحديث ذكروا سيد الحبيب محمد الهدار وخرجه الحافظ السيوطي أربع من الشقاء قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جمود العين وقساوة القلب وطول الأمل إلى آخر الحديث. نسأل الله أن يحفظنا وأمة النبي من هذا الشقاء، وما شاء الله هذه المجالس العظيمة قال سيدنا وشيخنا الحبيب عمر في قصائده هذه ومن يجالس لنا يلقى ومن يجالس لنا يلقى المواهب عين حسنة زهيات شي ظاهر وشي في العلن. ذي المجالس ما شاء الله كما تعرفون ويعرف أهل النور ويعرفون أهل الصفاء فيها الإمدادات الباطنة والظاهرة فيها الهدايات التي تصل القلوب والرحمات تصل البواطن وفيها الرعايات التي ما تدرك وفيها البركات التي ما تحس وفيها العطايا من الله، يقوم من الإنسان حصل بركات المجالس هذه أحيان يحس بها وأحيان ما يشعر بها وأحيان كما قال شيخنا الحبيب عمر المجالس هذه العظيمة التي عقدت لأجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم والتوجهات اللي فيها من قلوب العلماء العارفين بربهم الخاشعين لله سبحانه وتعالى القاصدين لوجه الله، ربما الغافلين أمثالنا ما يعرف ما فيها وربما تدركه بعدين عند الموت في أشد لحظة محتاجها الإنسان أشد دقائق محتاجها المسلم تصل بركات المجالس العظيمة دي في اللحظات ديك حيث ما عنده قريب ولا حبيب ولا أحد، وصار يشاهد الآخرة أكثر ما يشاهد الدنيا، يشوف عظمة المجالس دي اللي بعض الناس أو بعض المسلمين حتى من الغافلين يظنها أن مجالس اعتيادية أو مجالس عادية، يشوف قيمتها عندما تصر روحه الحلقوم يصيح ويأتي ملك الموت، شوف عظمة النداء باسم الله الأعظم، يا الله يا الله. كان سيد الحمار كان دائما يلفت نظرنا إلى هذا. شوف بعدين شفت معنى نداء الله، يا الله يا الله، كيف عارفين ينادون ربهم مباشرة مع الله يا الله. ويتصدنا الحبيب عمر من رحمته يقول احضروا قلوبكم ونادوه بكليتكم، حضر قلبك ونادوا بلسانك ونادوا بكلك في المجالس دي العظيمة ما شاء الله. قال صالحون عنها: مجالس ما تشرى ولا تباع، ما حقها أن تشرى ولا أن تباع، مجالس جات بالفضل الإلهي والعطر الرباني. نسأل الله أن يغنمنا إياها سبحانه وتعالى، ويجعلنا من خواص المقبولين فيها وخواص المقبلين والمرعيين، ويوجه وجهتنا وإياكم إلى الله سبحانه وتعالى، ويفرح قلب النبي محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. ما شاء الله يقرها عين هذا الرسول العظيم والنبي الكريم، وربها أعطاه ما شاء الله حتى أقر عينه وشرح صدره وأفرح قلبه سبحانه وتعالى، وأعطاه من العطايا العظيمة التي ما عبر عنها العلماء وحار العلماء والعارفون في عطايا الله لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي من عطايا الله للنبي. حتى علماء الخصائص قالوا كثير من خصائص الرسول تعود لأمته صلوات الله وسلامه عليه، اللي خصوا بها تعود لأمته. فنحن ما شاء الله وإياكم نسأل الله أن يرزقنا الاستجابة لنداء الله سبحانه وتعالى ولنداء رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويجعل بركة هذه المجالس يجعلنا سبحانه وتعالى وإياكم من المقبولين المقبلين المزكيين، نستجيب لنداءات شيوخنا ونستجيب لنداءات ربنا ولنداءات نبينا صلى الله عليه وصحبه وسلم، تشرق علينا وعليكم الأنوار، لا تغرنا هذه الحياة الدنيا ولا زخرفها ولا عماراتها ولا مظاهرها ولا أي شيء. نخ ما شاء الله كما اخترقها العارفون بالنور كذا يخترقها الإنسان بالنور، وجر الحياة هذه إلا مؤقتة بسيطة فانية زائلة ما فيها إلا خدمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال قائل: فليس الذي قدمته في خدمة الرسول، ولكن آخر الزمن ذا الشياطين العياذ بالله يوالون الظلم على أمة النبي، ظلامات بعد ظلام ظلام بعد ظلام، وكثوفات كثيرة كبيرة على القلوب وأشياء كبيرة على البواطن حتى تغرهم بالحياة وما يلتفتون إلى آخرتها، تغرهم برونقها وبهجتها وزهرتها، ويظنون أن خلاص يضعف إيمانهم، عاتي أعمال صالحة، قليل قيام الليل، قليل دعوة إلى الله، قليل اهتمام بالوتر، قليل ارتباط بالصالحين، ويرون يظنونها وهي أبسط مما تتصور وأقل كما شاء الله. فنسأل الله أن يرينا الدنيا كما راها عباده الصالحين، ويغنمنا خير الدنيا وخير الآخرة وسعادة الدنيا وسعادة الآخرة. قال سيدي الحمر في قصيدته ذي: راية محمد ستظهر ويل لمن قد كفر، ويل للمكذبين، ويل يوم ذي المكذبين، ويل يوم ذي كذا وكذا، من كفر أي معه من حياة لا دنيا ولا أخرى. كنا نقرأ في رحلة ابن بطوطة رحمه الله تعالى، وقال أنه لما راح بلاد الهند ذي، وصل إلى بلاد الهند ووجد أقوام قال في تلك البلاد، ووجدوا ناس من ذيلة اللي يحرقون والعياذ بالله. قال فلما وصلنا القرية ذي رحت قال بغيت بشوف ذيلة الناس اللي يحرقون أنفسهم وعندهم البراهمة ذيلة العبدة. قال فبعض الناس إذا ماتت المرأة ماتت الرجل حقه زوجته تحرق نفسها، وقال إنهم هم إذا ما حرقت نفسها ما يرغمونها، لكنهم ينظرون إليها كأنها امرأة دنية وحقيرة، ما هي شجاعة ولا هي بسيطة، ولا أحد يحترمها ولا يقدرها أبدا لأنها ما حرقت نفسها بعد زوجها، واللي تحرق نفسها هذه بعد زوجها يعتبرونها امرأة كذا وكذا. شوف خديعة الشيطان، أي من أديان ذي، أي من عقول، وذا حين الناس يحترقون. قال ابن بطوطة لا رحت بقى أشوف أحقهم ذا الحريق. قال فرحت فجين ثلاث نساء والبراهم ذيلا شياطين جهزوا النار والعياذ بالله والجذوع والزيت اللي يصبونه، وجين ذيلا النساء وقالوا يتكلمن باللغة حقهن يترجمن يقولون نحن ما نخاف من النار، ما هنداريات نار الدنيا، وذيلا قال جاهزين بالزيوت وبالأشياء المشعلة ذي، وجين ذيلا لابسات كم القطن، وأول مرة من نفسهن جاءوا الكهنة حقهم ومعهم الجذوع طرحوها فوقهم من عاد من عشان عاد يصحن وعاد يتكلمن ذي الشيطان. قال ورجعت للبيت قال مع جان النوم وتشوش قلبي من التهجد ومن الوتر ومن القرآن. شنظر كيف الشياطين ونحن في نعمة الإسلام بركة سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم وبركة وراث الرسول. فنسأل الله أن ينفعنا بهذه المجالس أعظم الانتفاع ويجعل لنا ولكم ما شاء الله بركة شيخنا الحبيب عمر وللحاضرين وللغائبين نور ما شاء الله نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ونستجيب له للنداءات الفوقية ولا نخضع للجذبات السفلية أبدا, نستجيب للنداءات العلوية للنداءات الفوقية ما شاء الله يتوجه لنا ولكم وللأمة سيدنا وشيخنا الحبيب عمر. الله ينفعنا بأعظم هذه المجالس ما شاء الله, طالما أحضر أبداننا يحضر قلوبنا وأرواحنا فنأخذ شيء من أنوارها وبركاتها وتجلياتها وأعطاياتها إن شاء الله ويسعدنا. قال سيد الحمر هذا خبر, هذا خبر مؤكد, فافهموا عنا معاني الخبر, هذه أخبار يقينية مؤكدة ما هي كما أخبار القنوات والفضائيات, اليوم خبر بكرة ينقض خبر, اليوم نظرية الفيلسوف بكرة يجي فيلسوف ثاني ينقض النظرية ذي, ما هي قواعد, هذه أخبار عن سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن ينفعنا سبحانه وتعالى ويغفرنا مغفرة جامعة ويرزقنا الأداب الباطنة والظاهرة ولا يحرمنا خير ما عنده لشر ما عندنا ويقبلنا على ما فينا ويشرق أنوار شيوخنا ونبينا علينا وعلى أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والعفو منكم ثال أمر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله والصلاة والسلام على الرسول, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. My name is Ahmad Zaki bin Uthman and I am from Singapore.
4: اسمي أحمد زكي بن عثمان وأنا من سنغافورة.
3: I first heard about Tarim from my father many years ago.
4: أول ما سمعت عن تريم كان من سيد الوالد قبل سنوات طويلة.
3: But I've never paid much attention to it.
4: لكن لم ألقي لهذا الأمر بالا.
3: That changed when I was invited to Tarim 3 years ago by my father.
4: لكن تغير الوضع عندما دعاني والدي لزيارة تريم قبل 3 سنوات.
3: Since then, my perspective has completely changed.
4: ومنذ زيارتي ومشهدي تغير تماما.
3: I became so attached to Tarim that I decided to return here, not as a visitor, but as a student.
4: تعلق قلبي بتريم حتى أني قررت أن أعود إليها لا كمجرد زائر وإنما كطالب علم.
3: There are 3 main things that I'd like to share today about my feelings towards Tarim.
4: وهناك 3 أشياء رئيسية أود أن أشارك بها حول شعوري تجاه تريم.
3: One, there is a certain calmness here that is unique to Tarim.
4: الأول أن هناك هدوء وطمأنينة خاصة ببلد تريم.
3: The environment, the people, the culture, all of this contributes to this calmness.
4: البيئة والناس حتى الثقافة كلها أسباب مساهمة في هذا الهدوء.
3: When I first came here, it was in the middle of the night during winter.
4: أول ما وصلت كان في منتصف الليل وكنا في فصل الشتاء.
3: The calmness I felt was overwhelming, but in the best way possible.
4: وعندما وصلت كان شعور الطمأنينة والهدوء غمرني بطريقة جميلة جدا.
3: I truly felt at peace.
4: وشعرت بحقيقة الطمأنينة النفسية.
3: There was only one other place that made me feel this way, and it was Madinatul Munawwarah.
4: ولم أشعر بذلك الشعور في مكان قط إلا في مدينة رسول الله المنورة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام.
3: Life here is not as hectic as back home.
4: الحياة هنا ليست سريعة ومشحونة كما عندنا في بلادنا.
3: Everything moves at its own pace.
4: كل شيء هنا يتم بهدوء وطمأنينة وسكينة.
3: Secondly, the sunnah here is preserved.
4: الشعور الثاني هي السنة النبوية الشريفة محفوظة في بلاد تريم.
3: Whether it's in the way that people are dressed, whether it's the sunnah prayers that people do daily, whether it's simple things like smiling and greeting others, this is the part of the daily life of Tarim.
4: جميع السنن سواء كانت ملبس الإنسان في تريم أو السنن والرواتب للصلاة التي تؤدى في مساجد تريم حتى الأشياء اللطيفة الدقيقة مثل بشاشة الوجه والسلام على من نعرف ومن لم يعرف كلها أصبحت كحياة روتينية طبيعية لأهل تريم.
3: When you see everyone around you doing the sunnah, this serves as both a reminder and also a motivation for you.
4: وعندما ترى كل من حولك يطبق السنة هذا يكون بمثابة التذكير وكذلك تشجيع على تنفيذ السنة أيضا.
3: This is probably the many reasons why I felt that Tarim is a very calm place.
4: ولعل هذه من الأسباب المساهمة في أن تريم بلدة فيها طمأنينة وهدوء.
3: Thirdly, how blessed I am to be given the opportunity to even come here.
4: والشعور الثالث ما أعظمها مني من نعمة أن الفرصة أتيحت لي لآتي إلى تريم.
3: Both during my first visit and now as a student, I'm constantly reminded to be grateful.
4: سواء في زيارتي الأولى أو بعد عودتي كطالب علم أنا دائما مذكر بأن أكون شاكرا لله على هذه النعمة.
3: Whether I stay here for a month, a week, a day, or even a second, I am grateful.
4: سواء مكثت في تريم شهرا ولا أسبوعا ولا يوما ولا حتى لحظة فأنا شاكر لله تعالى على هذه النعمة.
3: There are many others who wish to come here but have not been given the opportunity.
4: هناك آخرون كثر يتمنون أن يأتوا إلى تريم لكن الفرصة لم تتاح لهم.
3: My own father wanted to come here ever since he was in his 20s.
4: حتى سيد الوالد كان يرغب في المجيء إلى تريم وهو ابن 20 سنة.
3: But he was only able to do so in his 60s with me.
4: لكن لم يتمكن من ذلك إلا بعد بلغ الستين عندما جاء معي.
3: Inshallah, he will be able to come here again. After all, his son is here.
4: لكن إن شاء الله تعالى يتمكن من العود إلى تريم مرة أخرى وفي النهاية ولده يدرس هنا.
3: My father's teacher also longed to come to Tarim.
4: حتى أستاذ سيدي الوالد أستاذه كان يود ويشتاق إلى المجيء إلى تريم.
3: But he wasn't given the same opportunity.
4: لكن لم تتاح له الفرصة.
3: This is a reminder to me that I should always, always be thankful.
4: وفي ذلك تذكير للفقير أن أكون على الدوام شاكرا لله تعالى.
3: I'd like to end with a humble request to Habib and everyone present. Please make dua for my grandmother, my mother and father, my family, my teachers, my friends, and lastly, me.
4: وأود أن أختم بطلب من سيد الحبيب وكل من في الحضور. نطلب منكم الدعاء لجدتي ولوالدي وأخواني وأصدقائنا وأهل بلادنا وللفقير.
3: جزاك الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: الحمد لله الذي بيده ملكوت كل شيء حمدا يكرمنا به بالبركة في كل شيء ويضاعف لنا البركة في أعمالنا وفي اجتماعاتنا وفي لقاءاتنا وفيما قسم لنا من طلب العلم والعمل بالعلم ونشر العلم على الوجه الذي يرضيه في تبعية كاملة لأحب المحبوبين وأقرب المقربين سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد الذي أرسله رحمة للعالمين وظهرت مظاهر الرحمة من الرحمن الرحيم على يد هذا المصطفى الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والتسليم بمظاهر استعدادات أصلها في سوابق الآزال في قلوب وأرواح وأسرار قابلت رحمة الكريم الغفار التي جعل لها معدنا وهو نبيه المختار محمد صلى الله عليه وسلم. فنبئ الأنبياء وخلقت العوالم وأرسل الرسل وجاء خاتم الرسل. تمام نعمة من الحق تبارك وتعالى تمت بها على أهل الأرض نعمة النبوة والرسالة فيه، وهي أعلى ما من الله به على العباد على ظهر هذه الأرض منذ خلق الأرض إلى أن يرث الأرض ومن عليها. ما حصلت الأرض وأهل الأرض نعمة أعظم من نعمة النبوة والرسالة، إرسال الحق تعالى وتنبئته لمن يشاء باصطفائه. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فكانت هذه أعظم النعم التي تلقيت على ظهر الأرض منذ كون الله الأرض إلى أن يرث الأرض ومن عليها جل جلاله. وكانت نعمة النبوة في تكامل وفي تزايد حتى تمت وكملت ببعثته صلى الله عليه وسلم، وقد أنبأنا عن ذلك وقال: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل ملك ابتنى دارا فأحسن بناءها إلا موضع لبنة، فجعل الناس يطيفون بها ويقولون ما أحسنها لولا موضع هذه اللبنة، قال فأنا موضع تلك اللبنة. يا ربي صلي، لما قضى الله ظهوره وبروزه إلى هذا العالم عليه الصلاة والسلام تمت نعمة النبوة والرسالة على أهل الوجود، فعظمت منة الله تبارك وتعالى عليهم، فكانت الأمة خير أمة، وكانوا السابقون يوم القيامة بينهم بينما هم الذين برزوا في الأخير في الزمن، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. وكانت أصحابه خير أصحاب وآله خير آل صلى الله عليه وصحبه وسلم، وأمته خير الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس. وما يتفرع عن النبوة والرسالة من النعم الربانية والمنح الإلهية هي الإيمان والعمل الصالح، قائمة في صفات وأحوال وأذواق ووجدان وشعور تترجم عنه أقوال وأفعال. هذا الإيمان والعمل الصالح الذين تجدون الرحمن في كتابه من أوله إلى آخره يكرر الثناء على أهله ويمجد شأن أهله جل جلاله وتعالى في علاه ويبشر شأن أهله ويجعل حقائق خيرات الدنيا والآخرة لأهل الإيمان والعمل الصالح، وموعدهم الجنان والرضوان والعطايا الريزان من المنان جل جلاله. وفر الله حظنا من الإيمان، وفر الله حظنا من العمل الصالح. ومن أسرار الإيمان والعمل الصالح ما يحس به ويشعر ويتنزل من السكينة، وقال الله عن أوائلنا الأول: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وهذا الذي علمه في قلوبهم انتقل إلى قلوب ورثه وأتباع، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، وأنزل السكينة عليهم حتى فاضت على ديارهم وعلى منازلهم وعلى بلدانهم وعلى أوطانهم، فصارت عند ذا الذوق السليم والفهم الصحيح والعقل الرجيح والميزان الصحيح تفرقة بين منازل وبيوت وديار وبلدان الصالحين والأولياء وغيرهم. وهي كذلك عند الله سبحانه وتعالى، وإذا نظرت إلى البلاد وجدتها تشقى كما تشقى الرجال وتسعد. وجاءنا في الهدي النبوي والبلاغ المصطفوي أنه عندما اختصم ملائكة الرحمة والعذاب في التائب الذي خرج يريد بلدة الأخيار، أن الله جعل الحكم بينهم يحكم أين هو أقرب، إن كان أقرب إلى بلدة الأشرار فلتأخذه ملائكة العذاب، وإن كان أقرب إلى بلدة الأخيار فلتأخذه ملائكة الرحمة. والحق تعالى يريد أن يرحمه ولا يقدر الملائكة بعد ذلك أن يغيروا شيء من مراد الله تبارك وتعالى، ولكنه جعل الحكم منوط بالبلدتين ليبين لنا الفرق بين موطن وموطن وموقع وموقع وقرية وقرية، كلها قرى ولكن قرية بمن حل فيها الموطن بحكم الساكن والذي توطن فيه. لذلك كله كان خير البلاد على ظهر الأرض حيث ولد صلى الله عليه وسلم ونشا وبعث، حيث هاجر وحيث دفن عليه الصلاة والسلام. وما أحد يرى أن فعل بقاع الأرض بقعة أعظم من هذه البقاع لارتباطها بالساكنها ومشرفها صلى الله عليه وسلم الأكمل الأفضل عليه الصلاة والسلام. وانتشرت هذه الخصوصيات التي أشرنا إليها في وراثته في الأرض، فكان منها ما أشار إليها في أحاديثه ودعا لها مثل الشام واليمن، ومواطن من الأرض كان يذكرها، وبقع من البقع المخصوصة مخصوصة، حتى يقول جبريل أتاني قال يصلي في هذا الوادي، وادي العقيق بجانب المدينة المنورة، وقال إنه واد مبارك، إنه واد مبارك. ويقول تبارك وتعالى على سيدنا إبراهيم عليه السلام ومن معه وأخرجه وهاجر إلى الأرض التي باركنا فيها، الأرض التي، وهكذا أسرى بحبيبه صلى الله عليه وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله. إلى غير ذلك، فيشؤون هذه المواضع وما يتنزل فيها من آثار السكينة التي تحس، ويأذن الله تبارك وتعالى بظهورها في أوقات، ولتكون أمنا وطمانينة. يقول سيدنا الخليل لما وضع إسماعيل ولده وهو في الطفولة وأم هاجر في أرض مكة، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وكان في استجابة هذه الدعوة ما قال الله تعالى في كتابه: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء ويتخطف الناس من حوله. رد على التصورات الباطلة الفاسدة، وإن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. قال: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا جل جلاله وتعالى في علاه، ويتخطف الناس من حولهم كما قال في الآيات. ويقول سبحانه وتعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ثم حرم صلى الله عليه وسلم المدينة كما حرم مكة. ثم سراية هذه المعاني القدسية في من ورث الخليل ومن ورث الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في منازلهم وديارهم ومساكنهم. قيسوا بين الأرضين، إن كان أقرب إلى أرض الأخيار فلتأخذ ملائكة الرحمة، إن كان أرض أقرب إلى أرض الأشرار فلتأخذ ملائكة العذاب. وكان من حيث المسافة الحسية قريب من بلاد الأشرار، لكن الله يريد يرحمه. قال: فأوحى الله إلى هذه أن تبعدي وهذه أن تقربي. فلما قاس الملائكة وجدوا أقرب إلى أرض الأخيار بشبر، شبر واحد. وفي هذه كلها دلالات ربني، وله الرجل محكوم له بسعادة عند الله وأن الله يتوب عليه، وأنه سبحانه وتعالى في القيامة يأتي إلى التبعات حقه كلها هذه، ويرضي عنه الذين قتلهم ويرحمه سبحانه وتعالى. فلما قضى بذلك كان في مظهر القرب من الأخيار وذرع المسافات، ولما يكون هنا وإلا هو قد مرحوم مرحوم، لكن الله أقام هذا ليرينا مكانة المحبوبين ومكانة المقربين. وجد أقرب إلى أرض الأخيار بشبر فأخذته ملائكة الرحمة. فهكذا كان الشأن، وهو كان متوجه إلى بلد الأخيار بالمحبة، وبالمودة لهم والتعظيم لهم، وإلا ما كان ينفع ذلك. لكنه لما أقرب إلى الأرض وهو محب وهو معظم لهم استفاد وانتفع من تلك الأرض. وإلا من لم يعرف قدر الرحمة هذه والمنة والتنزل، ولو كان في أفضل البقاع على ظهر الأرض وانصرف عنها بقلبه ما تنفعه قربه من هذه الأرض. وفي هذا المعنى سمعتم قول قائلهم: رب طائف بالبيت العتيق ورجل بخراسان أقرب إلى البيت منه. ليش أقرب؟ لأنه أقرب إلى رب البيت، ولأنه شانه مع البيت ومع رب البيت شان صالح وشان لا يقبل عبد. وهذا طائفه قلبه لا ما استقر فيه الخوف من الله، ولا استقر فيه التعظيم لأمر الله جل جلاله. فأين هو؟ فأين هو؟ ما نفعه مجرد الجسد. بذلك كله تجد من إخوانكم وأحبابكم هؤلاء يجي هذا من سنغافورة وهذا من من من أمريكا وهذا من بريطانيا، وينزلهم شعور، والكل يقول اللي شعور لنا شعور به في المدينة، نشعر به في ذا المدينة، لأن السر صاحب المدينة سرى إليه في ذريته في عترته في ورثته في خلفائه وفي سننه التي خلفها فينا صلى الله عليه وسلم، والتي تعمر بها القلوب وتنور وبها تنزل السكينة من الله، والله يحييها فينا على وجه الحقيقة مع التقصير الكبير الذي نحن فيه. مضى أئمتنا وأئمة الطريقة وأئمة الوادي، وقائلهم يقول: ما من سنة سنها رسول الله إلا وأرجو أني قد عملت بها. أقوالهم وأفعالهم ومآكلهم ومشاربهم وأزياؤهم ومخاطباتهم ومعاملاتهم على وفق السنة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وكانت مجموع تلك المكارم والفضائل ما أشار إليه وقد درج الأسلاف من قولها من قبل هؤلاء، وهمتهم نيل المكارم والفضل، لقد رفضوا الدنيا الغرور وما سعوا لها. والذي يأتي يبادر بالبذل، فقيرهم حرون وذو المال منفقون رجاء ثواب الله في صالح السبل عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فما يمكن يغرون لا بسلطة ولا بمال ولا بجاه ولا بلباس ولا بعقار ولا بمركوب، ما يغرون بشيء من هذا. لقد رفضوا الدنيا الغرور وما سعوا لها. والذي يأتي يبادر بالبذل، فقيرهم حر ما يؤسر ولا يستعبد لمال ولا لأصحاب المال ولا لجاه ولا لأصحاب الجاه ولا لسلطة ولا لأصحاب السلطة. عبد محرر، عبد لواحد، عبد لله سبحانه وتعالى، فحرره من الرجل سواه جل جلاله وتعالى في علاه. فكان فقيرهم حر وذو المال منفق رجاء ثواب الله في صالح السبل. لباسهم التقوى وسيماهم الحياء وقصدهم الرحمن، يتكلمون وقصدهم الرحمن، يمشون وقصدهم الرحمن، يلبسون وقصدهم الرحمن، يأكلون وقصدهم الرحمن، يتعاملون وقصدهم الرحمن، يقومون في الليل وقصدهم الرحمن، يقرؤون القرآن وقصدهم الرحمن، حتى يأكلون وقصدهم الرحمن، ويشربون وقصدهم الرحمن جل جلاله. وقصدهم الرحمن في القول والفعل مقالهم صدقا، ما يستجيبون لدواعي النفوس ولا يكذبون على خلق ولا على خالق حاشاهم. مقالهم صدق وأفعالهم هدى وأسرارهم منزوعة الغش والغل عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وأعظم بمن قصد الرحمن، وأين يكون بجنبهم من قصد الجاه؟ ذا قصد الرحمن وذا قصد الجاه، ذا قصد الرحمن وذا قصد السلطة، ذا قصد الرحمن وذا قصد المال، كم الفرق بينهم؟ إيش قصد هذا وإيش قصد هذا؟ هذا قصد الرحمن جل جلاله، وهذا قصد الشهرة بين الخلق، هذا قصد الرحمن وذا قصد الثياب، هذا قصد الرحمن وذا قصد السيارة، هذا قصد الرحمن وذا قصد طائرة. وحتى الطائرة عند الرحمن إيش يساوي؟ كم الفرق بين ذا وذا؟ كالفرق بين ما قصد ذا وقصد ذا؟ فرق كبير بينهم. وقصدهم الرحمن في القول والفعل، فهم القوم الذين هدوا وبفضل الله قاد، ولغير الله ما قصدوا، ولغير الله ما قصدوا، ومع القرآن في قرن. ولهذا قال عنهم في أوصافهم: قوم إذا أرخى الظلام سدوا له لم تلفهم رهن الغطاء والمضجع، بل تلقهم عمود المحارب قوما لله أكرم بالسجود الركع، يتلون آيات القرآن تدبرا فيه ولا كالغافل المتوزع. عليهم رضوان الله تبارك وتعالى: ثبتوا على قدم الرسول وصحبه والتابعين لهم فسل وتتبعي، ومضوا على قصد السبيل إلى العلا قدما على قدم بجد أوزع. وهذه الموروثات من النبوة هي حرم المؤمنين، وهي سبب حفظ المؤمنين وحراسة المؤمنين ونصرة المؤمنين وتأييد المؤمنين، وتهفو إليها القلوب، واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. ومن في سر إسماعيل وسر هاجر وسر الصالحين من ذرية إسماعيل إلى سيدهم وسيد الكل صلى الله عليه وسلم سيدنا الرسول، فتهوي أفئدة من الناس إليه ممن سبقت لهم السوابق السعادة، فصارت تهوي إليهم وإلى مواطنهم وإلى أثارهم وإلى كتبهم وإلى ما خلفوا من تركات تهوي إليهم، وارزقهم من الثمرات الظاهرة والباطنة، وصار موطنهم يجبى إليه ثمرات كل شيء فضلا من الله تبارك وتعالى. وعلى أهل البلدة وغير أهل البلدة من أهل هذه الملة أن يعوا هذه الحقائق، وأن يحسنوا قصد الخالق وحده، ويخلصون مقصدهم لغيره من أقوالهم ومن أفعالهم ومن نياتهم ومن معاملاتهم. فمن كان يرجو لقاء ربه، يعني يؤمن بلقاء الله وأنه يرجع إليه، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يقول جل جلاله وتعالى في علاه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالحمد لله على وجود هذه الخيرات، والحمد لله على تمام الحج والحجاج في لطف وفي عافية، والله يتمم لهم المقاصد، ومن قد وصل يزدهم مواصلة، ومن بقي يوصلهم إلى أوطانهم وبلدانهم سالمين غانمين مقبولين إن شاء الله، ويفتح بهم أبواب الغياث للأمة والفرج للأمة والصلاح للأمة والجمع لشمل الأمة، يكفي المسلمين شر هذه الزمجرات الهوجة الساقطة الباطلة على الباطل، تبع النفوس تبع الأهواء تبع التحكمات الباطلة، مع ما كان يظهر أصحابها وملوا الدنيا دعايات: نريد العدل، نريد الحقوق، نريد والواقع والعمل شيء آخر. لعب في لعب، وهوى في هوى، وشهوة في شهوة، وعبودية للسلطة، وعبودية للتحكم على رقاب خلق الله تعالى وعلى أرض الله تعالى وعلى هذه الثروات، وبكذب وبالدجل وبغرور وبفسق وبحيل وبخداع، هذا شغلهم. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، أولئك هم شر البرية. فلا يغررك تقلبهم في البلاد، متاع قليل ثم مواهم جهنم وبئس المهاد. وعلى الأمة أن تعيب إلى متى مستعبدين لأقاويل هؤلاء ولأضاليل هؤلاء ولأباطيل هؤلاء ولخدع هؤلاء ولمنشورات هؤلاء. شوفوا المنشور العزيز من الرب العزيز، الكتاب المنزل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. لما بدأت تتعلق بعض الناس بمظهر جرائد كلام بدأت تظهر وتصل لنا هنا من بعض أثر الاهتمام لها للشرق والغرب، فيها أخبار وأنباء بدأ يتعلق بها، قلوا بعض الناس كان يقولون: محب علوي وقرأ جريدة ربك، انت معلق بالجريده كل يوم بتشوف، اقرا جريده ربك، اشوف ربك ارسل جريده لك فيها اخبار حق وصدق وهدى، ماشي فيها كذب ولا دجل ولا مغالطه. قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور، عالم الغيب والشهاده. ومن اصدق من الله حديثا، ومن اصدق من الله قيلا، اولم يكفهم ان انزلنا عليك الكتاب يتلى عليه. ويجي هذا المسلم يعد نفسه مسلم مغرور بما ينشر هؤلاء وهؤلاء، فرحان بنفسه او بولده انه اخذ شهاده ولا حصل وظيفه، وهو هاجر للقران، ما هو مبالي، هو هاجر للقران، ولده هاجر للقران، ولا تامل ولا تدبر، فرحان بنفسه. وقت الغرور هذا قصير، بعد قليل بينكشف الغطاء وتشوف نفسك وديت نفسك الى اين. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة. قال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار، والعياذ بالله تبارك وتعالى. عظموا كلام ربكم. كنا نعرف العوام عندنا في مثل البلدة وغيرها من البلاد، من تعلقهم بالله ما يعرفون يقرون ليكتبون السور هذه اللي يحفظونها القصير، يظلون يرددونها، وإذا سمعوا حزب ولا حد يقرأ قعدوا يتأملوا ويسمعون القرآن، حتى منهم من حفظ القرآن وهو لا يقرأ ولا يكتب، فكان منهم ممن أدركنا عليهم رضوان، قلوب معلقة بكلام الله جل جلاله. واليوم بعد كبير عن الكتاب، بعد كبير عن السنة، وعدو مغتر فرحان بيش متأثر بمنشورات أهل الباطل، بأفكار المقطوعين عن الرب جل جلاله وتعالى في علاه. وانت ربك خلقك عبد له ولا لهم؟ خلقك مملوك له ولا مملوك لهم هؤلاء؟ ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، خلهم يتولون بعضهم البعض، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا. أنت مؤمن، وليك الله، وليك رسوله، وليك السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وليك المؤمنين الصالحين. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يقول جل جلاله وتعالى في علاه. ومع ذلك فهذا النبوة والرسالة خلفت لنا الرحمة تحملها حتى لهؤلاء المعادين.

0: لا نفتح المجال لهم يلعبوا على أدياننا ولا يمدوا أيديهم بالظلم، ولا نتمنى لهم إلا أن يهتدوا ويخرجون من النار إلى الجنة. وبمجرد ما يؤمن أحدهم صار أخ لنا وداخر في الدائرة، وهم معتدون كما قال الله سبحانه وتعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون، لا يرغبون في مؤمن إلا الذين وأولئك هم المعتدون، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فإخوانكم في الدين، شريعة الله ورسالة أهل النبوة ما تحمل الأحقاد ولا الأحساد ولا بغض ذات إنسان أبدا. تبغض الكفر، تبغض الظلم، تبغض الفسوق والعصيان، ما تبغض الإنسان وتتمنى هداية الإنسان، وإذا تاب إخوانكم في الدين. ونفصل الآيات لقوم يعلمون: ولكن وإن نكثوا عهدهم من بعد أيمانهم وطعنوا في دينكم، فإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. وتتعبير قال إيش أئمة الكفر؟ ما هو كل كافر من طرف تقوم تتشفى فيه، قالت الأئمة الكفار اللي يبثون الشر. شوفوا أئمة الكفر، تعالوا أئمة الكفار الذي يحملون السوء ويحملون الضر، هذا تعالوا عندهم قاتلوهم هذول. ما هو أي كافر تحصله تقوم بقول أنا بتقرب لله بقاتله، ما هو كذا. فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلم ألا تقاتلوا قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة. ثم يقول الله المؤمنين: أنتم إذا قمتم من أجلي في أيام لا تهابوا غيري، أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوا إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم، والله عليم حكيم. ويتوب الله على من يشاء، وكم من واحد بيتوب الله عليه. وبركة المجالس كثير، هم كفار يرجعون مؤمنين وتسمعون، ويرد منهم من يرد إلى أماكنكم هذه. فالله يبارك لنا والأمة في الوجهة إليه، ويبارك لنا في موسم الحج هذا العام، يختم العام لنا بخير يا رب. عامنا هذا السابع والأربعين بعد 400,000 من هجرة نبيك الأمين، اختمه بخير، اختمه لنا بنظر، اختمه لنا بتوبة، اختمه لنا بتوفيق، اختمه لنا بجمع شمل المسلمين، اختمه لنا برفع البلاء عن المؤمنين، واجعل العام المقبل أبرك علينا وأسعد لنا ولأهل لا إله إلا الله وللأمة في المشارق والمغارب. يا الله، يا خير من يدعى، يا أكرم من يرجى، يا من بيده الأمر كله في الظاهر والخفاء، يا عالم السر وأخفى، يا ملك الملوك، يا قوي يا متين، إليك توجهنا بعبدك الأمين أن تكشف الضر عن المؤمنين، وأن تجمع شمل المسلمين، وأن تصلح أحوالنا بما أصلحت بأحوال الصالحين. يا ربي، ضاق الخناق من فعل ما لا يطاق، فامنهم بفك الغلاق لمن بذنبه رهين، واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب، واكفي أذى المؤذين، واكفي أذى المؤذين، واكفي أذى المؤذين. فانظر إلى المؤمنين نظرة تزيل العنا عنا وتدن المنى منا، وكل الهنا نعطى في كل حين، يا أرحم الراحمين. واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين بوجهة حبيبك الأمين. اقبلنا يا الله على ما فينا، واقبل بوجهك الكريم علينا، وأصلح شاننا كله، والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعين الأعزاء، كنتم تتابعون إعادة لكلمات الوعظ والتذكير المنعقدة بمصلى أهل الكساب دار المصطفى بتريم مساء ليلة الجمعة الماضية.

0: منهج الدعوة إلى الله، أسس ومفاهيم للمنهج الأمثل للدعوة إلى الله تعالى، مع الشيخ الدكتور محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.
1: ينطلق الداعي إلى الله عز وجل إلى دعوته من الشعور بالشفقة على الجاهل، من الشعور بالشفقة على التائه، على الفاسق، على الفاجر، والغيرة عليه والحب له. يعني ما ينبغي أن يكون الداعي كما نرى في كثير من الأحيان يجعل من الدعوة أداة لإشفاء ذليله. نعم، زيد من الناس يريد أن يعني يفضحه على رؤوس الأشهاد، يريد أن يبرز انحرافه كذا إلى آخره، فيجعل من طريق دعوته له وسيلة لفضحه. المهم أن ما ينبغي إذا راجع نفسه وسأل لماذا أنا أدعو هذا الإنسان، ينبغي أن يكون على حذر من أن تكون الدوافع دعوته إليه، دعوته له مكيدة، غرض دنيوي، إساءة نحو ذلك. وما ينبغي أن يقول لا البعض هنالك من يناقشنا في هذا، يقول الحديث الصحيح يتحدث عن الحب في الله والبغض في الله، البغض في الله أيضا من الأمور التي ينبغي. نعم هذا صحيح، ولكن العلماء قالوا تبغض في العاصي معصيته ولا تبغض شخصه، هذا ما ينبغي أن نعلمه. لاحظ كلام سيدنا لوط لقومه، ماذا قال؟ قال إني لعملكم من القالين، ما قال إني لكم من القالين، إني لعملكم من القالين. فالبغض في الله وارد، لكن شتان بين أن أبغض شخص العاصي، هذا غير وارد، وبين أن أبغض معصيته مع الشفقة عليه. يعني الدين النصيحة، وهيهات أن يكون الإنسان ناصحا إذا كان مبغضا.
2: اللهم أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا تحية وسلامة. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته يا ذا الجلال والإكرام.
0: منهج الدعوة إلى الله، أسس ومفاهيم للمنهج الأمثل للدعوة إلى الله تعالى، مع الشيخ الدكتور محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم لنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها السيدة الشريفة الولية الحبابة سهلية بنت الحبيب عبد الرحمن العيدروس مخلفة الحبيب العلامة الداعي إلى الله بقوله وفعله الحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله رحمة الأبرار وأسكنها فسيح جناته، والتي وافتها المنية في مكة المكرمة مساء السبت 20 ذي الحجة 1447 للهجرة، وسيكون العزاء والختم لها لهذا اليوم الاثنين ويوم غد بمشيئة الله تعالى في بيت الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ بجوار مسجد مولى عيديد بتريم، وسيلقي بعد العصر كلمة الحبيب العلامة عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. النبا مرة أخرى انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها السيدة الشريفة الولية الحبابة سهلية بنت الحبيب عبد الرحمن العيدروس مخلفة الحبيب العلامة الداعي إلى الله بقوله وفعله الحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله رحمة الأبرار وأسكنها فسيح جناته، والتي وافتها المنية في مكة المكرمة مساء السبت 20 ذي الحجة 1447 للهجرة، وسيكون العزاء والختم لها لهذا اليوم الاثنين ويوم غد بمشيئة الله تعالى في بيت الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ بجوار مسجد مولى عيديد بتريم، وسيلقي بعد العصر كلمة الحبيب العلامة عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. كما انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها قرعة بنت علي بن سعيد بن عبيد الله باهادي مخلفة رمضان بن عنبر بن مبارك التميمي أبو مدين، والجنازة الساعة الرابعة عصرا والعزاء في بيتهم بالخليف الجدي قبل مسجد اليوهري بتريم. النبا مرة أخرى انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها قرعة بنت علي بن سعيد بن عبيد الله باهادي مخلفة رمضان بن عنبر بن مبارك التميمي أبو مدين، والجنازة الساعة الرابعة عصرا والعزاء في بيتهم بالخليف الجدي قبل مسجد اليوهري بتريم. كما انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها صالحة بن صالح بن عوض بن كليب التميمي مخلفة فرج بن كرامة بن سالم بن سعيد العامري وكريمة صالح بن مبخوت العامري، والجنازة الساعة الرابعة عصرا والعزاء في بيت أولادها بحر مسجد محسوم بالبدور بمدينة تريم. النبا مرة أخرى انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها صالحة بن صالح بن عوض بن كليب التميمي مخلفة فرج بن كرامة بن سالم بن سعيد العامري وكريمة صالح بن مبخوت العامري، والجنازة الساعة الرابعة عصرا والعزاء في بيت أولادها بحر مسجد محسوم بالبدور بمدينة تريم. تغمد الله الجميع بواسع رحمته وألهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.
3: وجد أحد الإخوان كيس بداخله عبايات للنساء بسوق الحنظل بمدينة تريم، فمن له عليه التواصل بالرقم التالي 773-677-972. وجد أحد الإخوان كيس بداخله عبايات للنساء بسوق الحنظل بمدينة تريم، فمن له عليه الاتصال بالرقم التالي 773-677-972. كما وجد أحد الإخوان مبلغ من المال في سوق الرجال بتريم بقرب الرباط، فمن له هذا المال فليتواصل بالرقم التالي 772-330-214. وجد أحد الإخوان مبلغ من المال في سوق الرجال بتريم بالقرب من رباط تريم، فمن له هذا المال فليتواصل بالرقم التالي 772-330-214.
4: كلمة مبيد في معناها كلمة واضحة يفهمها كل إنسان، يعني عبارة عن مادة سامة، مادة هالكة، مادة قاتل الإنسان والحيوان إذا استخدمت بصورة غير طبيعية. في العوالم الخارجية الآن الناس أهملت المبيدات واستغنت عنها واستخدمت البدائل الأخرى، بالذات في الجانب الزراعي اللي هي المقاومة الزراعية، المقاومة الحيوية والمقاومة الميكانيكية.
5: برنامج الإرشاد الزراعي يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الأحد عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم الجمعة عند الساعة 1:30 ظهرا.

قصة ورود الحديث شرح مبسط وسرد مختصر لجملة من الأحاديث النبوية الشريفة وذكر أسباب ورودها. قصة ورود الحديث من إعداد وتقديم الدكتور علوي بن حامد.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا الأكرم سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. لا نزال أيها المستمعون في برنامجكم قصة ورود الحديث النبوي، وفي هذه الحلقة إن شاء الله سندرس حديثا مشهورا جدا على ألسنة الناس، ألا وهو ما أخرجه السبعة أي البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد بن حنبل من قول رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. هذا الحديث الشريف يرويه لنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكلنا نعلم بأن القرآن الكريم قد نزل على سبعة أحرف بمعنى روايات مختلفة، فالقراءات السبع يعرفها من له علاقة بكتاب الله تبارك وتعالى، والقراءات العشر يعرفها المتبحرون في علوم القرآن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء هممنا وذهاب أحزاننا، وأن يذكرنا منه ما نسينا ويعلمنا منه ما جهلنا. جاء في البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا يقرأ على حروف كثيرة، يقرأ بقراءات مختلفة لم يقرنيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقلت، أي يقول عمر، فقلت: كذبت، فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقرانيها على غير ما قرأت. بمعنى أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قد سمع هذه الآيات من فم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم استمعها من هشام بن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه وأرضاه بوجه مختلف عن الوجه الذي استمعه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقلت، أي يقول عمر، إني سمعت هذا يقول للرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بعد أن انطلق عمر بن الخطاب يقود هشام بن حكيم بن حزام إلى رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال: يا رسول الله، إني سمعت هذا، أي هشام بن حكيم، يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أرسله يا عمر، اقرأ يا هشام. فقرأ هشام بن حكيم القراءة التي سمعها عمر بن الخطاب كما هي، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال: اقرأ يا عمر. فقرأ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بالقراءة التي استمعها من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: هكذا أنزلت، أو كذلك أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. فلا يجوز لمسلم اليوم أن يصلي في مسجد أو يستمع إلى من يتلو كتاب الله بقراءة لا يعرفها أو يجهلها هو لقلة بضاعته في القرآن وعلومه، فيسارع إلى الإنكار بأن هذا الإمام أو هذا المقرئ لا يجيد تلاوة القرآن، أو أنه يخطي في قراءته إلا إن كان متمكنا من القراءة. عندئذ يجب عليه أن يفتح على من يخطي في كتاب الله تبارك وتعالى. إذن
القرآن أنزل على 7 أحرف وله قراءات متواترة رواها لنا الصحابة رضوان الله تعالى عنهم عن رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. واليوم نجد المصاحف التي قد طبعت وهي متوفرة في المكاتب وغيرها بقراءات مختلفة لمن هو مهتم لمعرفة أوجه القراءة لكتاب ربنا تبارك وتعالى. أما الحديث الآخر الذي نريد أن نتعرف على قصة وروده هو ما أخرجه الإمام أحمد والطبراني في معجمه الكبير والحاكم في مستدركه من حديث أم هاني رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خاطبها بقوله: سبح الله 100 تسبيحة فإنها تعدل لك 100 رقبة من ولد إسماعيل، واحمد الله 100 تحميدة فإنها تعدل لك 100 فرس مسرجة ملجمة تحملين عليها في سبيل الله، وكبر الله 100 تكبيرة فإنها تعدل لك 100 بدنة مقلدة متقبلة، وهلل الله 100 تهليلة فإنها تملأ ما بين السماء والأرض، ولا يرفع يومئذ لأحد عمل أفضل منها إلا أن يأتي بمثل ما أتيت. ما أعظم هذا الحديث الشريف، وما أعظم حث رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على الذكر وعلى ملازمة الذكر والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. فالمسلم يذكر الله تبارك وتعالى دوما، ولقد قال تبارك وتعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فأين نحن اليوم من الذكر ومن التسبيح ومن التحميد؟ شغلتنا الدنيا، فكثير من الشباب مشغول بأخبار الرياضة، وتلكم المرأة مشغولة بمتابعة المطابخ التي تظهر في التلفاز والموضات من أدوات التجميل، وذلكم الشاب مشتغل بمتابعة أخبار السياسة أو أي عالم من العوالم التي أخرجت كثيرا من الناس عن الالتزام بمتابعة رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وعن سبب هذا الحديث تحدثنا أم هاني، وأم هاني هذه هي أخت الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولابد أن يعرف المستمع الكريم إلى أن أم هاني هذه قد خطبها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قبل زواجه من السيدة خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، إلا أن والدها أبا طالب عليه رحمة الله قد رفض أن يزوجها بابن أخيه سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأن خطبته لها قد تزامنت مع خطبة رجل بينه وبين بني هاشم حلف، ففضل أبو طالب أن يزوج حليف بني هاشم على ابن أخيه لأنه قد سبقه في الخطبة، فتزوجت أم هاني بذلكم الرجل ولم تتزوج برسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أم هاني هذه هي التي جاءت فقالت: يا رسول الله، يا رسول الله، كبر سني ورق عظمي، فدلني على عمل يدخلني الجنة، على عمل يدخلني الجنة. حريصة هذه المرأة الصالحة، هذه الصحابية الجليلة، على أن تدخل الجنة، فدلها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن تسبح الله 100 مرة، وأن تحمد الله 100 مرة، وأن تكبر 100 مرة، وأن تهلل 100 مرة. فكلنا نريد الجنة، فإذا أراد الرجال الجنة، وإذا أردنا النساء الجنة،
فعليهم الإكثار من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير كما أوصى رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أمهاني بهذه الوصية الجميلة، تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل 100 مرة كل يوم، فإن ذلك يكون سببا لدخولنا الجنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا بأعمال أهل الجنة حتى ندخلها مع آبائنا وأمهاتنا والصالحين، بل ومع رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا رباه للخير وللعمل الصالح، وحتى نلقاكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.

قصة ورود الحديث شرح مبسط وسرد مختصر لجملة من الأحاديث النبوية الشريفة وذكر أسباب ورودها. قصة ورود الحديث من إعداد وتقديم الدكتور علوي بن حامد.

0: من طرائف النحويين. يروى أن شيخا سأل تلميذه قائلا: ما اسمك؟ فأراد التلميذ أن يختبر شيخه فقال: اسمي هو آخر اسم في صورة البروج. فقال الشيخ: لوح. فقال التلميذ: محفوظ يا شيخ. فقال الشيخ: محفوظ صفة يا لوح. من طرائف الشعر أن رجلا سأل أحد علماء اللغة: ما الكمود؟ فقال له: أين قرأتها؟ قال: في قول امرئ القيس: وليل كموج البحر، يقصد وليل كموج البحر. فقال: كمود، الكمود دابة تقرأ ولا تفهم. جاء رجل إلى أحد النحويين فقال له: ما تقول في رجل مات وترك أبيه وأخيه؟ فقال له النحوي: ترك أباه وأخاه. فقال: فما لأباه وأخاه؟ فقال النحوي: فما لأبيه وأخيه. فقال الرجل: إني أراك كلما طاوعتك خالفتني، ألا لا بارك الله فيك وفي أباك وأخاك؟ فقال: قل فيك وفي أبيك وأخيك. قال رجل لنحوي: أتوصيني بشيئا؟ قال: نعم، أوصيك بتقوى الله وحذف ألف شيئا. يروى أن رجلا دعي إلى حضور درس من دروس النحو، فلما حضر لاحظ أنهم، أي النحاة، يقولون في أمثلتهم دوما: ضرب زيد عمرا، نهر زيد عمرا. فشعر بضيق من ذلك وأنشأ يقول: لا إلى النحو جئتكم، لا ولا فيه أرغب، دعوا زيدا وشأنه أينما شاء يذهب، أنا مالي ومال امرئ أبد الدهر يضرب.
1: كلمات قصيرة تحمل بين طياتها تنبيها وتحذيرا خطيرا، وتوجه حواسنا ومداركنا إلى دورنا الحقيقي الذي سنحاسب عليه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فمن أهم أدوارنا الجديرة باهتمامنا في هذه الحياة التركيز على مسؤوليتنا تجاه رعيتنا. فالآباء والأمهات لهم الأثر الأعظم بعد الله في مستقبل الأبناء والأجيال، لذلك خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر فقال: والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. إن الأبناء زهرة الحياة وقرة أعين الآباء والأمهات، وبصلاحهم ودعائهم ترفع الدرجات في الآخرة. ولكن يجب أن ندرك أن ذلك مرهون بحسن تربيتهم وصلاح نشأتهم، فهنا كان لزاما علينا البحث عن أبرع الطرقات وأفضل الأساليب في التربية والتوجيه، ليكون أبناؤنا في قابل أيامهم مصدر بر وسعادة لنا وسواعد خير وبناء للمجتمع والإنسانية.

0: الإعلان.
1: المتابعون الأعزاء، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لحضراتكم أذان الظهر على الهواء مباشرة من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم بحسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

0: أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان.

العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن معاوية بن قرة قال: سمعت عبد الله بن مغفل يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ناقته يوم الفتح وهو يقرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: فقرأ ورجع. قال: وقال معاوية بن قرة: لولا أن يجتمع الناس علي لأخذت لكم في ذلك الصوت، أو قال اللحن. وعن قتادة قال: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وكان نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم حسن الوجه حسن الصوت، وكان لا يرجع. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت.
2: عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. لا يحل دم امرئ، أي لا تحل إراقته، والمراد القتل. الثيب الزاني، أي ممن سبق له الزواج. المفارق للجماعة، أي التارك لجماعة المسلمين بالردة. ويستفاد من هذا الحديث الحث على التزام جماعة المسلمين وعدم الشذوذ عنهم، التنفير من هذه الجرائم الثلاث، والتحذير من الوقوع فيها. الحدود في الإسلام رادعة، ويقصد منها الوقاية والحماية. عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. بين ظاهر، وهو ما نص الله ورسوله أو أجمع المسلمون على تحليله بعينه أو تحريمه بعينه. مشتبهات، جمع مشتبه، وهو مشكل لما فيه من عدم الوضوح في الحل والحرمة. اتقى الشبهات، ابتعد عنها. استبرأ لدينه وعرضه، طلب البراءة وحصل عليها لعرضه من الطعن ولدينه من النقص. وقع في الشبهات، اجترأ على الوقوع في الشبهات التي أشبهت الحلال من وجه والحرام من وجه آخر. ويرشدنا هذا الحديث إلى الحث على فعل الحلال واجتناب الحرام وترك الشبهات، ويرشدنا أيضا إلى سد الذرائع إلى المحرمات وتحريم الوسائل إليها.
0: باب في وجوب الانقياد لحكم الله تعالى وما يقوله من دعي إلى ذلك وأمر بمعروف أو نهي عن منكر. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وفيه من الأحاديث حديث أبي هريرة المذكور في أول الباب قبله وغيره من الأحاديث فيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والجهاد والصيام والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم، فأنزل الله تعالى في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. رواه مسلم.
2: عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. أرأيت الهمزة للاستفهام ورأى مأخوذة من الرأي، والمراد أخبرني وأفتني. المكتوبات المفروضات وهي الصلوات الخمس، ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. وقد أفاد الحديث أن على المسلم أن يسأل أهل العلم عن شرائع الإسلام وما يجب عليه وما يحل له وما يحرم إن كان يجهل ذلك، ليسير على هدى في حياته وتطمئن نفسه لسلامة عمله. كما أفاد أيضا أن على المعلم أن يتوسع بالمتعلم ويبشره بالخير ويأخذه باليسر والترغيب.
0: باب الأمر بأداء الأمانة. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. متفق عليه. وفي رواية: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ثم أخذ حصاة فدحرجها على رجله فيصبح الناس يتبايعون، فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، ثم يقال للرجل: ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما ليردنه علي دينه، ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه، وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا. متفق عليه. قوله جذر بفتح الجيم وإسكان الدال المعجمة، وهو أصل الشيء، والوقت بالتاء المثناة من فوق الأثر اليسير، والمجل بفتح الميم وإسكان الجيم، وهو تنفط في اليد ونحوها من أثر عمل وغيره. وقوله منتبرا مرتفعا، قوله ساعيه الوالي عليه. والله أعلم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم ورضوان الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مامن كل مخيف، يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم أني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

إلا الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم سبحان الله سبحان الله.

الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله.

0: أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استولوا الصلاة تدلوا تراسوا ساولا قدام يرحمني يرحمكم الله.

الله أكبر الله أكبر كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا رب اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وارضى عنا غير لنا من الهدى وغفر لنا. سيدنا فعلنا يا رب.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. يا رب العالمين. يا رب العالمين. يا رب العالمين. يا رب العالمين. يا رب العالمين. يا رب العالمين.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات الطيبة لله. السلام عليكم. وعلى من الناصرين. وأشهد أن لا إله إلا الله. يا زوين اليد والبصر. اللهم بارك على زوين اليد. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلى الله عليه وسلم.

استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحاب الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعيذ نفسي بالله تعالى من كل ما أسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبطش بيدين ويتكلم بشفتين. حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يحضرون. عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكائدهم. أطفئ نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط. سبحانك يا رب ما أعظم شأنك وأعز سلطانك. تحصنت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله ورسل الله والصالحين من عباد الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام وكنفني بكنفك الذي لا يرام وارحمني من قدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي. يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين يا درك الهالكين يا درك الهالكين. اكفني شر كل طارق يطرق بليل أو نهار إلا طارق يطرق بخير إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد. الله شفائي. بسم الله رقيت. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي وعافي أنت المعافي. لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عني كل تعب شديد واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد. واجعل لي نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك. يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام أسألك أن تكفيني من شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال. يعني

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

0: الإنسان في القرآن. برنامج يستكشف الإنسان بميزان القرآن ويقترب أكثر من حقيقته ودوره في الحياة، مع الحبيب الداعية أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وعلى أصحابه وعلى التابعين لهم من هذه الأمة بإحسان وبصدق يقين إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة نتحدث حول قول الله سبحانه وتعالى: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. هذه طبائع الإنسان التي تكلمنا عنها في أكثر من حلقة حول مسائل الإنسان وتكوينه، فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وعدد فيه نماذج الطباع، فمن الطباع الطغيان، والطغيان هو الخروج عن الحد، أو بمعنى آخر الخروج عن دائرة العدل إلى دائرة الظلم.

سواء كان العدل للإنسان في نفسه أو لغيره، والظلم لنفسه أو لغيره. فهذه إشارة أن طبيعة المخلوق وهو الإنسان عنده هذا الإحساس بالطغيان. هناك يقول سبحانه وتعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. كلمة طغى أي خرج الشيء عن حده. فإذا ارتقى أو بمعنى أدق، إذا بلغ في الإنسان مثلا المال أو السلطان أو الجاه أو حتى الاستغناء عن الآخر لسبب ولآخر، هنا يبدأ نموذج من نماذج السلوك في الإنسان من الداخل، بحيث أنه يريد أن يستغني عن الآخر. وهذا يظهر في أكثر من موقع. مثلا في العمل الإداري قد تجد بعض الناس يحتاج لفلان لأجل يساعده، لأجل يقوم معه، فحتى يستوعب الفكرة أو يستوعب المهنة أو يستوعب الخبرة، فجأة تجده يتعامل مع هذا الذي عرفه أو علمه بأسلوب الطغيان، أي يستغني عنه. يستغني عنه بمعنى أنه قد يضعف حقه، لا يعطيه حقه، قد يظلمه، قد يشيبه، قد يطرده، قد يتصرف معه خوفا من أسلوب المنافسة. فهذه كلها علل إذا لم يكن هناك شرع يضبطها، وإذا لم يكن هناك قيم وأخلاق ترتبها، فإنها ترجع إلى ما أشار إليه الحق سبحانه وتعالى في سورة الإنسان. وبالطبع معروف أن في سورة إقرأ، والمعروف أن سورة إقرأ وردت لفظة الإنسان في أكثر من موقع. فالحق سبحانه وتعالى قال في الآية عندما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم: إقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان. وهذا أول إشارة مع بداية تكليفات البشرية، مع بداية تجديد أسلوب القراءة، مع بداية الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، أن القضية قضية الإنسان. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، في أصل تركيبه، في أصل ذاته، في أصل تكوينه. ثم بعد ذلك جاءت الآية الأخرى في قوله سبحانه وتعالى: علم الإنسان ما لم يعلم. رجعت القضية إلى قضية التلقي والترقي والتوقي الذي يحتاج إليه الإنسان في الحياة حتى يصبح إنسانا بالمفهوم الصحيح، أو كما نسميه يصبح إنسان يحمل مفهوم الإنسانية. فإذا عرف ذلك عن طريق العلم، والأولى عرفها عن طريق حقيقة خلقه وتكوينه، جاءت الثالثة بعد ذلك إجابة للمسألتين الأولتين: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. أي عندما يشعر الإنسان بقوة حجته في ملكة الحديث أو في ملكة الحوار أو في ملكة العلاقة بالآخر، أو يستند على شيء آخر يستغني به عن غيره، كقوة السلاح، كقوة القرار، كقوة المال، كقوة القبيلة. أحيانا قد يكون الآخر يحتقر الآخر أو يقيم فتنة بينه وبين الآخر مستندا على ذلك. قد يستند الإنسان على قبيلته، قد يستند على جنده، قد يستند على نوع سلاحه، كما نرى الآن في العصر الحديث. أحيانا تجد أحدهم يملك مثلا القنبلة الذرية مثلا باعتبارها شيء، يصبح هذا قادر على أن يضغط على الشعوب والأمم من خلال ذلك. هذا طغيان، ليس عدلا ولا حقا، بل باطلا واضحا. ولذلك لا يفهم مثل هذا الأمر إلا من التزم بالشرع، التزم بالدين. فالدين يخفف حدة الطغيان عند الإنسان، فيعرف حق الآخر. وإذا قلنا يعرف حق الآخر، يعني يميت طبعه، يميت ما عنده من الإحساس. لأن بطبيعة الطين عندما يغمره الماء يتكدر الماء بلون له، بلون الطين. وهذا نوع من طغيان اللون على اللون، طغيان الشيء على الشيء. هذه الطبيعة البشرية في العنصر المخلوق. لكن عندما يعطي الله سبحانه وتعالى هذا الأدب وهذه القيم بواسطة الأنبياء، يخفف طبع الإنسان، فلا تستثيره، لا تستفزه السلطة، ولا يستفزه المال. فلو نظرنا مثلا إلى قارون، قارون ابن عم موسى عليه السلام، ابن عمه، كلاهما من بيت واحد وأسرة واحدة. فقارون اعتمد على ماله وشعر أنه لا يستطيع أن يصل إلى ما وصل إليه موسى في التأثير الشعبي، كما يقولون سيدنا موسى وصل بالنبوة. فهذا كان ينفق الأموال في سبيل أن يكتذب إليه الناس، وهذه طبيعة البشر، المنافسة كما تسمى. فاستخدم أسلوب التحريش. أسلوب التحريش كما جاء في كتب التفسير أنه اتفق مع بغية من بغايا بني إسرائيل لأجل أن يسقط قيمة موسى، كما ترون الآن في الانتخابات يبحثون على علل معينة لأجل إسقاط

0: مع موسى حصل عنده نسبة من المنافسة. سيدنا موسى منطلق من الشرع وهذا منطلق من الطبع، هذا اعتمد على ربه موسى وقارون اعتمد على ماله وعلى قدراته، فماذا فعل؟ بدأ التحريش، المنافسة أدت إلى التحريش، جاء إلى المرأة وقال لها أعطيك وزنك الذهب، ماذا تتمنين؟ أريدك أن تقومي في موسى إذا قام يخاطب الناس في الملأ وقولي أن هذا فعل بي الزنا، اشهدي على موسى أنه فعل بك الزنا. فاستجمعت همتها وقوتها في مظهر هيبة، فلما قام موسى يتكلم قامت، فما رآها موسى قامت ماذا عندك؟ ارتبكت، لأن مقام الهيبة له أثر، ثم الأمور ليست بحركة الإنسان هي بالخالق. فقالت إن قارون أعطاني جعلا على أن أقول أن موسى فعل بي الزنا. كبرت القضية، هي كان قارون يريد أن يصل إلى هدف، الله سبحانه وتعالى حرف لسان المرأة لأجل تشهد على قارون، إذن الأمر بيد صاحب الأمر. ما الذي أثارت القضية؟ سيدنا موسى، غضب سيدنا موسى، ارتفع صوت سيدنا موسى، هذه الإثارة، فما جادله ولكن قال يا أرض خذيه، كما جاء في الحديث يا أرض خذيه، يعني دعا الله سبحانه وتعالى ومستجاب الدعوة، وإذا بقارون يغوص في الأرض المرة الأولى ثم الثانية حتى بلغ إلى ترقوته إلى عنقه، وهو يقول يا موسى ناشدتك الله والرحم، ناشدتك الله والرحم. لكن هذا ليس أسلوب حوار أو ليس هذا أسلوب استعطاف، ولكنه أسلوب حيلة، أسلوب حيلة. وسيدنا موسى طبيعة البشر ارتفعت معه واشتد غضبه ويريد الله ذلك، حتى أخذته الأرض وابتلعته، انتهى هذا الرجل بما هو عليه. لكن الشيء العجيب أن القوم بني إسرائيل لا يستفيدون من الآيات ولا يستفيدون من هذه الظاهرة، ما وقفوا مع موسى ضد قارون، بل قالوا ما فعل موسى هذا إلا لأجل يرث، لأجل يرث موسى. انظر كيف قضية التحريش وقضية الجدلية لما يتناولون مثل الجرائد الآن أو مثل هذه وسائل التواصل، كل واحد يثير الآخر، كل جهة تثير الأخرى، هذه علل خطيرة في الإسلام يجب أن يتنبه لها الناس. ولذلك سيدنا موسى لما رأهم لما بلغ إليه هذا القول اللهم خذه وخذ ماله، فكل أمواله نزلت إلى الأرض. ولهذا نحن نخاطب أهل مصر، لو أنهم ينزلون في عمق الأرض لوجدوا أموال قارون، ما هم دائما يستخرجون من الـ من الـ من الأقصر ومن الفراعنة كثير من الأموال وغير ذلك، لكن المال الممسوخ لا يصل إليه الإنسان، فهو مال قد مسخ أشارت إليه الآيات، هذا سببه الجدل، سببه الطغيان. فإذا طغى الإنسان خرج عن الأدب، وهذا موجود في آخر سورة القصص. أنا أشير إلى أن أحد لو يقرأ سورة القصص وينظر إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة والقوة إلى آخر الآيات، سيجد العجب العجاب في مسألة طغيان الإنسان وكيف نتائج الطغيان. قد يكون الإنسان يطغى لا بحكم قوته، لكن كيف تكون نتيجة مثل فرعون عندما أغرق نتيجة الطغيان، قارون عندما جرى له ما جرى بسبب الطغيان، إلى غير مما جرى من طغيان الأمم فكانت نتائجها والعياذ بالله الهلاك. نسأل الله أن يسلمنا من الطغيان الحسي والطغيان المعنوي، ويرزقنا الأدب والسلامة في الأقوال والأفعال والنيات والأمال، وكمال الارتباط بسيدنا محمد مولى بلال في كل حال. وصلى الله على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
1: الإنسان في القرآن. برنامج يستكشف الإنسان بميزان القرآن ويقترب أكثر من حقيقته ودوره في الحياة، مع الحبيب الداعية أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقه الخلاف.

برنامج حواري هادف في قضايا دينية شائكة بأسلوب علمي وتحقيق فقهي. فقه الخلاف، برنامج حواري مع الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد، عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، في حلقة جديدة من برنامج فقه الخلاف الذي نناقش فيه المسائل الخلافية بكل شفافية ووضوح وبعيدا عن التعصب والتشدد، مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن حسين العرفج، الأستاذ المشارك في جامعة الملك فيصل بالأحساء وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. أهلا بكم فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا
0: شيخنا. لعل موضوع اليوم موضوع مهم جدا في هذه السلسلة، خصوصا نحن نتكلم الآن في الجانب الفقهي الذي بدأنا فيه الحلقة الماضية، ويعني وقفنا أو توقفنا في الحلقة الماضية عند المذاهب الأربعة، والجميع يعرف ما لهذه المذاهب الأربعة من يعني أهمية كبيرة في قضيات الفقه وأيضا الخلاف الفقهي. بدأنا بنشأة هذه المذاهب، لكن نريد أن نعرف أيضا كيف تكونت هذه المذاهب، وقد تكلمنا قليلا عن سبب النشأة والتكوين، لكن اليوم بيكون تركيزنا كل التركيز على قضية النشأة ودور التلاميذ في قضية حفظ هذا المذهب.
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد أهلا وسهلا بك وبالإخوة والأخوات. وكما ذكرت عن قضية نشأة المذاهب الأربعة، أن الأمة الإسلامية في أدوارها والتاريخية ومراحلها الزمنية كان يوجد فيها في كل عصر وفي كل قطر فيها من العلماء الكبار الأئمة المجتهدين عدد وفير، وكانت لهم إضافات وإسهامات على مستوى العلم والفقه، وكان لهم تلاميذ يأخذون عنهم. ولكن بعد فترة يتكاسل هؤلاء التلاميذ، أو ربما لأي سبب من الأسباب تضيع هذه الثروة وتبقى مبثوثة فتاوى هناك وآراء هناك ووثائق هنا وهناك، وضاعت هذه الثروة الفقهية وبثت بشكل غير منظم وغير مركز في بعض كتب الفقه وكتب الشروح الحديث وكتب ربما الطبقات والتراجم وكتب الفقه المقارن. يعني لم يجتمع فقه عالم من أولئك العلماء في مجموع واحد حتى تكونت هذه المذاهب الأربعة. ونظرا لقيام هؤلاء العلماء أنفسهم بالتأليف والكتابة وجمع فقههم، أو لقيام تلاميذهم بهذا الدور من حيث جمع المسائل والفتاوى والأراء مع كثرتها ووفرتها والاستدلال لها في مجموع واحد، تكونت هذه المذاهب وانبثق التاريخ لنا عن نافذة يوجد فيها أربعة مذاهب. وما من مذهب من المذاهب إلا مر بفترة تأسيسية في البداية إلى أن استقر ذلك المذهب في قطر أو أكثر من قطر من الأقطار. فيكون في الغالب بعد توفيق الله عز وجل لهذا المذهب ولأئمة هذا المذهب، يكون في الغالب أن هناك همة قوية عالية لإمام المذهب في تدوين مسائله وفتوى واجتهاداته، أو يكون لتلاميذه القوة والهمة والمهارة والفراغ في تدوين مؤلفات إمامهم وشيخهم، فتكونت بهذه الطريقة المذاهب الأربعة دون غيرها. وقد تكلمنا في حلقة سابقة عن دور ربما بعض الأئمة والسلاطين والأمراء عندما يقبلون مذهب من هذه المذاهب ويقرونه في بلادهم فيستقر وينتشر هذا المذهب في تلك.
0: إذن أيضا الدور السياسي مهم في قضية نشر.
1: نعم، بلا شك أن له دورا أيضا في هذا المجال، لكن يرجع الدور الأول إلى قوة هذا المذهب وإمامه وتلاميذه في تدوين وحفظ هذا المجموع الفقهي الكبير وإتاحته للناس.
0: جميل. لو انتقلنا شيخنا إلى نفس السياق إلى قضية دور التلاميذ بالخصوص في قضية حفظ المذهب وتكوين هذا المذهب، لأن يعني الكثير من العلماء يعني يتكلمون عن كون أن العالم بمفرده أو الإمام بمفرده لا يمكن أن يكون هذا القبول لهذا المذهب. يعني الكثير من العلماء يعزون قضية القبول لهذه المذاهب الأربعة في كون أن التلاميذ لهؤلاء الأئمة كونوا لهذا الكيان شيء من المؤسسية إن شئنا نقول، أو المدرسية في قضية التلقي.
1: هذا يعني صحيح إلى حد كبير. طبعا قضية قبول المذهب هو يكمن في البداية في قضية وضوح مسائله وتنظيم مسائله وقوة الاستدلال ومتانة التأصيل والتقعيد. جميل. وإلا لو كان المذهب مؤسسا على فتاوى ركيكة ضعيفة واستدلالات ضعيفة لما انتشر
0: هذا، حتى متناقضة في بعض
1: أو ربما متناقضة، فهي تعتمد على المتانة والأصالة والقوة والتقعيد. لكن يأتي دور التلاميذ في الانتصار للمذهب وأيضا بحث مزيد من الاستدلال له وكذلك في نشره. جميل. فهنا مثلا أتذكر أن من أبرز تلاميذ الإمام الشافعي في قضية نشر الكتب وهو الربيع بن سليمان المرادي. الإمام الشافعي تفرس في تلاميذه فقال لهذا التلميذ من بين تلاميذه وبعضهم أفقه منه، قال أنت أنفعهم لي في نشر الكتب. فينقل الإمام النووي في كتاب تهذيب الأسماء واللغات عن محمد بن أحمد بسند عن محمد بن أحمد الطرائفي أنه قال سمعت الربيع بن سليمان يوما، يعني كنت عنده أسمع منه وأنقل، وقد حط على باب داره 900 راحلة في سماع كتب الشافعي. 900 راحلة يعني 900 شخص على رواحل، يعني أتوا من مسافات وأماكن إلى بيت الربيع بن سليمان لكي ينسخوا ويقرأوا ويملي عليهم ويوثقوا كتب الإمام الشافعي. 900 راحلة يعني 900 شخص، يعني 900 عالم أو طالب علم أو مهتم، وليس 900 عابر سبيل. فهذا أدى إلى نشر هذا المذهب، وهذا مثله يقال في مذهب الحنفية، فقد ألف الإمام أبو حنيفة وألف تلاميذه ونشروا ووثقوا، وكذلك الإمام مالك وكذلك الإمام أحمد. فكتب الله عز وجل لهذه المذاهب نظرا لهذا الحفظ المبكر، كتب الله عز وجل لها أن ترسخ وتستقر وأن تنتشر.
0: جميل. لو انتقلنا إلى هذا الرسوخ وقبول العلماء اللاحقين أو من أتوا بعد تكوين هذه المذاهب، العجيب في الموضوع أن يعني الجميع، لا أعرف أحد من العلماء تلقى هذه المذاهب، طبعا نتكلم عن مرحلة متقدمة عما نحن فيه، يعني تلقوا هذه المذاهب بالقبول واندرجوا تحت هذا السلك المدرسي أو المؤسسي إن شئنا أن نسميه، وأخذوا علومهم من هذه المذاهب وتمذهبوا. بداية، ما موقف العلماء؟ هل كان من العلماء من ينكر هذا الموضوع في فترة سابقة أو لم يجد لهذا الموضوع وجاه في قضية التقليد لهذه المذاهب؟
1: يعني لما برزت ونشأت المذاهب الأربعة يكاد يتفق علماء أهل السنة والجماعة على الانضواء تحتها وعلى مشروعية التمذهب بها. تمام. سواء كان ذلك منهم بلسان الحال أم بلسان المقال. لم يأتي عالم مشهور كبير يقول إن التمذهب بهذه المذاهب مما لا يجوز، هذا الكلام نسمعه الآن في هذه القرون الأخيرة، لكن عبر ما يقرب من 1000 سنة 10 قرون والعلماء يتمذهبون ويؤلفون ويفرعون ويخرجون على مدرسة من هذه المدارس وينطلقون فيها. ولذلك لا تكاد تقرأ ترجمة لأي عالم من العلماء خصوصا على المستوى الفقهي إلا وتجده موصوفا بالشافعي الحنفي المالكي الحنبلي. أما طبعا هناك مذاهب أخرى غير هذه المذاهب الأربعة، مثلا المذهب الظاهري، المذهب الإباضي، المذهب الزيدي، المذهب الجعفري، وهذه المذاهب تقترب إلى مذاهب أهل السنة والجماعة وتبتعد، يعني أقربه هو المذهب الظاهري، بل إن يعني هو مذهب مذاهب أهل السنة على مستوى الفقه، ثم تبتعد هذه المذاهب شيئا فشيئا. يعني لا أريد أن أقول ما أبعدها عن مذاهب أهل السنة والجماعة، لكن بعضها لا ينطلق من أصول أهل السنة والجماعة، يعني لا يأخذ السنة من الصحابة رضي الله تعالى، لا يأخذها إلا من أهل البيت، وليس عند بعض أولئك المذاهب الأخرى يعني علم جرح وتعديل ومصطلح حديث وتوثيق للنصوص، فدخل فيها الغث والسمين. لكن من أقربها هو المذهب الظاهري، لولا أنه لا يقول بالقياس على سبيل المثال. فالحاصل بلسان الحال أطبقت كلمتهم على قبول هذه المذاهب، ورأوا أنه فقه صحيح متين مدون مدلل له مجموع، إذا قال لماذا لا نستفيد منه وننطلق من خلاله؟ لماذا نرجع لكي نجتر المسائل الخلاف من أولها لكي نكون لنا مذهبا والنوازل كثيرة والمستجدات متتالية؟ فرأوا أن ينضوا تحتها وأن ينطلقوا من خلالها. هذا طبعا بلسان الحال. أما بلسان المقال فقد صرحوا بهذا أيضا، ولذلك مما يذكر الإمام الإسنوي في القرن 8 الهجري في كتابه التمهيد، وهو من أئمة الشافعية، يقول ويتحدث عن عموم المسلمين الذين يريدون معرفة الأحكام الشرعية كيف يأخذونها، يقول قال إمام الحرمين يعني الإمام الجويني أجمع المحققون، لاحظ كلمة أجمع، أجمع المحققون على أن العوام، ثم ذكر من شأنهم قال عليهم أن يتبعوا مذاهب الأئمة الذين سبروا فنظروا وبوبوا الأبواب وذكروا أوضاع المسائل وجمعوها وهذبوها وثبتوها أو وثبتوها. ما زال ينقل عن ابن الصلاح، وذكر ابن الصلاح أيضا ما حاصله أنه يتعين الآن تقليد الأئمة الأربعة دون غيرهم، قال لأنها قد انتشرت وعلم تقييد مطلقها وتخصيص عامها وشروط فروعها بخلاف مذاهب غيرهم رضي الله عنهم أجمعين. طبعا هذا النص يؤكد على قضية لماذا التزم العلماء المذاهب الأربعة ولماذا قالوا الحق ينحصر فيها. قال لأنها مذاهب مخدومة، دونت وضبطت ودللت وقيد مطلقها وخص عامها وعلم الراجح والمرجوح منها والضعيف والقوي منها، فبالتالي أصبحت موثوقة بخلاف الفتاوى المنثورة هنا وهناك عن بعض العلماء، لا يعلم هل ما زال على هذا الرأي أو تغير أو هناك قيود أخرى أضيفت إلى آخره، فبالتالي لم تضبط. حتى ذكروا قضية التمذهب بالمذاهب الأربعة، ذكروها في بعض في أحيانا أن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، حتى ذكر الإمام اللقاني في جوهرة التوحيد يقول ومالك وسائر الأئمة كذا أبو القاسم، يعني أبو القاسم الجنيد، كذا أبو القاسم هداة الأمة فواجب تقليد حبر منهم كذا حكى القوم بلفظ يفهم. والنصوص في ذلك كثيرة جدا عن علماء المذاهب الأربعة.
0: جميل، لعلنا ننتقل إن شاء الله بعد الفاصل، لكن لدينا فاصل قصير إن شاء الله نواصل بعده في الجزء الثاني الكثير من المسائل الخلافية فيما يدور حول المذاهب الأربعة، فابقوا معنا.
2: إذا عدتكم بث نور الإيمان مما يهدف إليه تقويم النظرة، تحصين الأسرة و

0: أهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في الجزء الثاني من الحلقة العاشرة في سلسلة فقه الخلاف الذي نناقش فيه مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الإله العرفج الكثير مما يدور حول هذا المصطلح. وكنا توقفنا قبل الفاصل فضيلة الشيخ في قبول العلماء السابقين لقضية التمذهب أو الاندراج تحت هذه المدارس الأربعة التي أخذها المسلمون بالقبول، لكن لابد أن نعرج وكما وعدنا بكل صراحة عما يدور في هذه الأيام من قضية عدم القبول أو التشهير بأن الالتزام بشيء من هذه المذاهب هو أمر جديد أو مبتدع أو لم يرد فيه نص من كتاب أو سنة، والصحيح أن نلتزم بالكتاب والسنة وهم يعني المصادر التشريع الرئيسية للمسلمين.
1: نعم، هذا الكلام صحيح، أن هناك الآن دعوات حتى قبل يعني هذه السنوات من يعني 100 سنة ومئتي سنة، وهناك دعوات إلى قضية نبذ تقليد المذاهب الأربعة، وأنها كانت سببا في تفريق المسلمين، وأنها كانت سببا حتى في تأخرهم وفي توقف عجلة الاجتهاد، وهذا كله إن شاء الله سأبينه وسأرده إن شاء الله من أساسه في حلقات يعني قادمة إن شاء الله. لكنني أريد يعني الآن أن أدلل على ما ذكرت، أن هناك يعني بعض الفتاوى تشير إلى قضية حرمة التزام مذهب معين أو التمذهب بمذهب معين، ونحن كما ذكرنا الإخوة قضية الشفافية والصراحة مع تقدير وجهة النظر المخالفة واحترام صاحبها. سأذكر الآن، سأأتيك بفتوى للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهو كان المفتي السابق للمملكة العربية السعودية، وسأله سأل عن حكم اختيار أحد الأئمة الأربعة لكي يتفقه على مذهبه دون الآخرين، أن يكون شافعيا أو مالكيا أو حنفيا أو حتى حنبليا، فقال في جوابه: ليس لك أن تقلد واحدا مطلقا، ليس لك، يقول، بل عليك أن تسأل أهل العلم عما أشكل عليك، فالتقليد لا يجوز، بل يجب على طالب العلم أن ينظر في الأدلة الشرعية ويختار ما تقتضيه الأدلة، سواء وافق الأئمة الأربعة أم لم يوافقهم. وإذا كان عميا، يعني ليس له القدرة على النظر في الأدلة، فإنه لا يقلد واحدا من هؤلاء، بل يسأل أهل العلم في زمانه، أهل العلم بالسنة، أهل العلم والبصيرة، يسألهم عما أشكل عليه ويعمل بما يفتى به، لأن مثله لا يعرف أن يميز بين الصحيح والسقيم، لا يعرف الحق من الباطل، فالعمي يحتاج من يقوده إلى الحق ويدله إلى الحق من علماء السنة. فهذا كلام الشيخ عبد العزيز، هذا دليل على ما تقول في أنه لا يجوز تقليد المذاهب، بل يجب على طالب العلم أن ينظر في الأدلة، أما العامي فليسأل أهل العلم بالسنة وأهل العلم والبصيرة.
0: جميل، لكن دعنا نناقش كلام الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه في قضية أنه الالتزام بالمذهب. قد يقول قائل: لماذا ألتزم مذهبا واحدا؟ لدينا 4 مذاهب، دعني يعني أجول وأصول حول أقوال 4 من الأئمة ولا ألتزم بقول مذهب واحد، فما الوجهة في قضية الالتزام مثلا بمذهب واحد؟
1: نعم، أنا هذا الكلام سأجيب عنه، لكنني أريد يعني إجابة ستتبين من خلال تتبع يعني فقرات في فتاوى الشيخ رحمه الله. يعني الشيخ يقول لا يجوز التقليد، إذا ما الذي يجب علي؟ يجب علي، يقول، أن تسأل أهل العلم. طيب ما هو الفرق بين أن أرجع إلى مذهب معتمد، هذا فقه الإمام الشافعي، أو أن أسأل رجلا ما؟ ما الفرق من العلماء؟ ما الفرق بين أن أرجع إلى عالم هذا مذهبه، عالم قد توفي، أو أن أسأل عالما من علماء هذا العصر؟ طبعا قد يكون قصد الشيخ رحمه الله أن كتب المذاهب تخلو من الأدلة الشرعية، أما عندما تسأل العالم فإنه سيجيبك بالأدلة وتستطيع أن تناقشه، لكن طبعا هذا الكلام غير صحيح مطلقا. يعني كتب المذاهب يعني كتبت لمستويات مختلفة من طلبة العلم ولأغراض أيضا مختلفة من مقاصد التأليف، فبعضها كان الغرض منه هو مخاطبة مبتدئي طلبة العلم، وبعضها ألف للمتوسطين، وبعضها للمتقدمين،
0: فخلت من الأدلة مثلا.
1: نعم، قد يكون المتون المختصرة منها خلت من الأدلة لأنها ألفت لهذا الغرض، لكن الكتب المتوسطة زادت في كثرة المسائل، الكتب المتقدمة دللت وعللت، فهنا سيجد ما من مذهب من المذاهب إلا وقد ألفت فيه الكتب المختصرات والمتون الصغيرة والكتب المتوسطة والكتب المطولة التي ربما ناقشت الخلاف المذهبي على مستوى المذاهب أيضا، ففي هذه الحالة سيجد الأدلة. فما الفرق إذن؟ طبعا يعني لو أن الشيخ أكد على السائل أنه قال إذا أخذت من المذاهب فاعرف الدليل، فهذا لا بأس به، فليعرف الدليل، إذا كان عنده قدرة، لكن أن يقول له ليس لك أن تقلد المذاهب ولكن اسأل العلماء لكي يعطوك الدليل، فهذا الحقيقة يدل كأن الشيخ عنده توجس أن ربما يكون فقه المذاهب الأربعة غير مؤسس على دليل، لكن لا أريد أن أفترض أن هذا فعلا ما يراه الشيخ. لكن انظر بعد ذلك عندما قال الشيخ للسائل وطالب العلم يجب عليه أن ينظر في الأدلة، ماذا يقصد بالنظر هنا؟ الحديث النبوي، فلنأخذ الحديث النبوي، إن كان يقصد النظر في سند الحديث ومتنه وأن يحرر معناه من حيث اللغة وأن يعرضه على الأدلة الأخرى لكي يعرف هل للمسألة أدلة أخرى سواء توافق أو تخالف، هذا هو المجتهد الذي لن يسأل، هذا سيذهب إلى الأدلة، هذه مرتبة الأئمة الكبار الشافعي وغيره من العلماء. أما إذا كان يقصد مجرد أن يقرأ الدليل ثم ماذا يلوح له من الفهم لأول وهلة، فليس هذا هو النظر المعتبر عند الفقهاء. ثم أن الشيخ بعد ذلك أمر أن لا يقلد أحد الأئمة الأربعة وأنه يجب عليه أن يسأل أهل العلم والبصيرة في زمانه، فهل الأئمة الأربعة إلا أئمة العلم والبصيرة في أزمانهم إلى هذا اليوم؟ فالحقيقة يعني وعلماء اليوم ما هم إلا عالة على مذاهبهم. فالحقيقة أسئلة أجوبة الشيخ والفقرات فيها بعض الإشكالات الحقيقة وعلامات الاستفهام التي يمكن أن نتوقف عندها ونناقشها.
0: جميل، لكن دعنا نناقش أيضا آراء، يعني نعرف أن هناك شريحة كبيرة الآن من العلماء أو في مثل ما قلت في آخر 100 سنة كثير من العلماء من أخذ بهذه الدعوات ويعني حرض على هذه الدعوات أو وجد أن الدعوات لقضية البعد عن التمذهب والقيام بالإجتهاد هو المسار الصحيح للعلم أو التلقي لطلبة العلم، فهل من أدلة أخرى لبعض العلماء الذين رأوا عملية أن الاجتهاد أو الأرجح على ما يقال هو المسار الصحيح لتلقي العلم؟
1: يعني شيخ بن باز رحمة الله عليه يعني ذكر هذه الفتوى، أنا أعتبرها فتوى يعني لطيفة، هناك من الفتاوى الشديدة القاسية، هناك مثلا عندما تقرأ مثل كتاب الدين الخالص للسيد صديق حسن خان القنوجي ملك بهوبال، يعني يحمل آيات نزلت في المشركين واليهود والنصارى ويقول إنها تنطبق على مقلدة المذاهب الأربعة، مثل قول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ومثل قول الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فجعلهم في مصافهم. ولذلك رد عليه بعض مشايخنا كالشيخ عبد العزيز العليجي رحمة الله عليه عندما قال أأنصار صديق هبلتم وخبتم بأي علا أوليتموه التقدم، بأن حرم التقليد في هذيانه لأهل التقى صار الجليل المفخمة، ثم انظر ماذا قال تلا سورا في عابد الجبت والحصى وأولها في من أناب وأسلم، أتقليدنا الأسلاف صار عبادة فسحقا لهذا الرأي ما كان أسقما، أحين اتبعنا المهتدين تورعا لدرء الخطأ منا فعلنا محرما. فهناك فعلا هناك رأي يرى أن تقليد العلماء نوع من العبادة لهم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فالحقيقة يعني طبعا هذا غير الآراء الأخرى التي تصف العلماء الذين قلدوا المذاهب بأنهم أهل كسل وفتور وجمود وتأخر فكري، وهذا أدى إلى تعطل حركة الاجتهاد وغير ذلك من الأمور الكثيرة جدا، وهذه ذكرها من أمثال السيد سابق رحمه الله وعفى عنه في كتابه فقه السنة. فهذه الأمور كلها حقيقة جديرة أن تناقش وأن يبين ما فيها من الخطأ ومن يعني اللبس.
0: لكن شيخ عبد الله هذا يجرني إلى سؤال، يعني ما المانع أن يلتزم أي طالب علم حتى وإن كان في بداية طلبه للعلم بقضية الكتاب والسنة؟ البعض يعني يناقش هذا الموضوع بجدية في كون أن الكتاب والسنة يغني طالب العلم عن قضية الرجوع إلى كتب المذهب أو الالتزام خلينا نقول بالمذهب.
1: طبعا لا شك أن الكتاب والسنة هما الأصل وهما مصدر الاستنباط ومصدر الأحكام الشرعية، هذا ليس فيه جدال ولا ريب، ولكن لكي يستطيع ويتمكن طالب العلم من أن يفهم هذه النصوص الفقهية، نتكلم عن النصوص الفقهية على وجه الخصوص، وأن يستنبط منها الأحكام الشرعية بثقة وبتمكن، فإنه يلزمه أن يقطع شوطا طويلا من طلب العلم. طلب العلم هذا كيف سيتأتى؟ هل سيهبط العلم عليه من السماء وسيولد وقد تملك أدوات الاستنباط، أم أنه يحتاج إلى شيخ يعلمه ويعلمه ويفقهه؟ هذا هنا تأتي قضية التمذهب. التمذهب للناس فيها غايات متنوعة، منهم من أراد أن يجعلها قنطرة إلى أن يصل إلى درجة الاجتهاد، هذا لا مانع منه إذا فعلا وصل إلى تلك الشروط التي ذكرناها في لقاءات سابقة، قضية العلم بالكتاب وبالسنة وباللغة وبمعرفة مواضع الإجماع والخلاف، وتكونت عنده الملكة الفقهية، فلا مانع من ذلك. لكن تلك الشروط ليست بالأمر اليسير، فهي تحتاج إلى يعني فترة طويلة من الزمن. يعني من الممكن أن نستشهد، يعني كان بعض العلماء يلازمون مشايخهم 20 سنة و30 سنة و40 سنة وهم يتعلمون. اليوم طالب العلم يلازم شيخه مثلا 6 أشهر أو في دورة في الصيف أو ربما 4 سنوات في الجامعة على العجلة التي فيها. فهذا مثل أمثال هؤلاء لم يصلوا إلى درجة القدرة على الاستنباط من النصوص. ممكن يقرأ آية ويفهم ما فيها، لكنه يحتاج إلى أن لكي يستخرج الحكم يحتاج إلى أن يرى هذه الآية ومثيلاتها والأحاديث الواردة في نفس القصة والآثار لكي يكون حصيلة، لكي يكون يعني مصادر يستطيع من خلالها يستنتج الحكم الشرعي. فيعني أضرب لك أحد الأمثلة، يقول أبو عمرو بن العلاء البصري وهو من الجيل المتقدم في المئة الأولى أو الثانية، كان يقول: ما نحن في من مضى إلا كبقل في أصول نخل طوال. يشبه نفسه كالبقل الذي طوله شبر في أصل نخلة طويلة جدا، يعني يتكلم عن العلماء السابقين. نحن لا نمنع الناس من الاجتهاد في الكتاب والسنة، لكن نمنع التجرع على الكتاب والسنة بسرعة الاجتهاد. جميل. هذا الذي نتكلم عن هذه نقطة مهمة جدا.
0: جميل جدا، لعلنا إن شاء الله فضل الشيخ في الحلقات القادمة نحرر أيضا كثير من ما ذكرناه في هذه الحلقة، لأن الحقيقة الحلقة لا تسع إلى كثير من مسائل الإشكالية والخلافية.
1: نعم.
0: نستأذنك فضيلة الشيخ في إنهاء هذه الحلقة على أن نلتقي معكم في حلقة جديدة قادمة. تقبلوا تحياتنا وإلى اللقاء.
2: فقه الخلاف.

برنامج حواري هادف في قضايا دينية شائكة بأسلوب علمي وتحقيق فقهي. فقه الخلاف، برنامج حواري مع الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من كريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات.
2: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها السيدة الشريفة الولية الحبابة سهلية بنت الحبيب عبد الرحمن العيدروس مخلفة الحبيب العلامة الداعي إلى الله بقوله وفعله الحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله رحمة الأبرار وأسكنها فسيح جناته، والتي وافتها المنية في مكة المكرمة مساء السبت 20 ذي الحجة 1447 للهجرة، وسيكون العزاء والختم لها لهذا اليوم الاثنين ويوم غد بمشيئة الله تعالى في بيت الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ بجوار مسجد مولى عيديد بتريم، وسيلقي بعد العصر كلمة الحبيب العلامة عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. النبا مرة أخرى انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها السيدة الشريفة الولية الحبابة سهلية بنت الحبيب عبد الرحمن العيدروس مخلفة الحبيب العلامة الداعي إلى الله بقوله وفعله الحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله رحمة الأبرار وأسكنها فسيح جناته، والتي وافتها المنية في مكة المكرمة مساء السبت 20 ذي الحجة 1447 للهجرة، وسيكون العزاء والختم لها لهذا اليوم الاثنين ويوم غد بمشيئة الله تعالى في بيت الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ بجوار مسجد مولى عيديد بتريم، وسيلقي بعد العصر كلمة الحبيب العلامة عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. كما انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها قرعة بنت علي بن سعيد بن عبيد الله باهادي مخلفة رمضان بن عنبر بن مبارك التميمي أبو مدين، والجنازة الساعة الرابعة عصرا والعزاء في بيتهم بالخليف الجدي قبل مسجد اليوهري بتريم. النبا مرة أخرى انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها قرعة بنت علي بن سعيد بن عبيد الله باهادي مخلفة رمضان بن عنبر بن مبارك التميمي أبو مدين، والجنازة الساعة الرابعة عصرا والعزاء في بيتهم بالخليف الجدي قبل مسجد اليوهري بتريم. كما انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها صالحة بن صالح بن عوض بن كليب التميمي مخلفة فرج بن كرامة بن سالم بن سعيد العامري وكريمة صالح بن مبخوت العامري، والجنازة الساعة الرابعة عصرا والعزاء في بيت أولادها بحر مسجد محسوم بالبدور بمدينة تريم. النبا مرة أخرى انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها صالحة بن صالح بن عوض بن كليب التميمي مخلفة فرج بن كرامة بن سالم بن سعيد العامري وكريمة صالح بن مبخوت العامري، والجنازة الساعة الرابعة عصرا والعزاء في بيت أولادها بحر مسجد محسوم بالبدور بمدينة تريم. تغمد الله الجميع بواسع رحمته وألهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.
3: وجد أحد الإخوان كيس بداخله عبايات للنساء بسوق الحنظل بمدينة تريم، فمن له عليه التواصل بالرقم التالي 773-677-972. وجد أحد الإخوان كيس بداخله عبايات للنساء بسوق الحنظل بمدينة تريم، فمن له عليه الاتصال بالرقم التالي 773-677-972. كما وجد أحد الإخوان مبلغ من المال في سوق الرجال بتريم بقرب الرباط، فمن له هذا المال فليتواصل بالرقم التالي 772-330-214. وجد أحد الإخوان مبلغ من المال في سوق الرجال بتريم بالقرب من رباط تريم، فمن له هذا المال فليتواصل بالرقم التالي 772-330-214.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء. المستمعون الكرام، نبقى وإياكم الآن مع إعادة للحلقة الماضية من البرنامج الإسبوعي المباشر فاسألوا أهل الذكر، وقتا نافعا ومفيدا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الأحباب والأعزاء، مستمعي إذاعة نور الإيمان من دار المصطفى بتريم، أحييكم أينما كنتم بتحية الإسلام والمسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. طبعا نحن أنتم في هذا البرنامج كما نكرر دائما أننا ضيوف على فضيلة الشيخ سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب، ولو سوف إن شاء الله يجيب على أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. أرحب بكم وأيضا كذلك أرحب بضيف الكريم، حياكم الله شيخ سالم، جزاكم الله خير على الحضور، ونفع الله بعلمكم وأجر إن شاء الله النفع.
2: قلت ضيف الكريم، يعني ظننتم المضيفون.
1: كلنا كما يقول أحد الأحباب ضيوف على مائدة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبلنا السائل والذي يطرح الأسئلة، وكذلك المجيب، هو عماد هذا البرنامج هذه الحلقة.
2: صلى الله فضل وإحسانه. نعم،
1: الحمد لله. والشيخ سالم، لو تكرمتم أبدأ معكم الحلقة بما نحن متعودون دائما أننا في بداية الحلقة قد نطرح بعض القضايا أو الأمور الاجتماعية التي تهم المسلم والتي يحتاج أن يتنبه إليها، وهي أيضا من ضمن المسائل التي ترد إلى البرنامج. وهذا هنا أحد الأحباب وضع سؤالا في وأحب كما ذكر، قال أن تسلطوا الضوء في هذه الحلقة وفي هذا البرنامج على قال بعض الخروقات في خصوصا في مراسم أو في أوقات الزواجات. قد تكثر الزواجات، وهو موسم من المواسم الذي يعتاد فيه الناس يعني أنهم يقيمون زواجاتهم فيه، وذكر قال يعني في بعض الزواجات قد تأتي بعض المظاهر وأعمال قال لا تليق بالمسلمين، قال من مثل الزفة التي تكون بين العروس والعريسة في حضور يعني في صالة معينة، أو في بين النساء يكون الرجل موجود، و يعني مثل هذه المظاهر التي كانت لا تعتادها مثل بلاد المسلمين، وخصوصا مثل بلدتنا بلدة تريم وغيرها من البلدان التي أيضا لازالت محافظة ومتمسكة بقيمها وبدينها. وأيضا ذكر كذلك قال بعض حتى يعني مسألة أن الناس تخلوا عن يدخلوا مثلا في هذه الصالات قالوا بالأحذية، قال تمشي قد يمشي حتى ذكر قال قد تمشي العروس وغيرها بالحذاء أمام الناس وبالكعب وهكذا، قال مثل هذه المظاهر وكذلك الإسراف في بعض الزواجات وغيرها في الصالات، لا يبالون بكثرة الذي يطرح والأكل الذي كذلك يتخلص منه بطريقة غير مناسبة، قال مثل هذه المظاهر التي قد تطرأ وظهرت في المجتمع كيف نحتاج أن ننبه الناس إليها ونبين كذلك قال الحكم الشرعي، هل مثل هذه الأمور قد أيضا يكون لها حكم شرعي من ناحية الحرمة أو غير ذلك؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الجواب وبالله التوفيق، الزواج يعتبر من شعائر الإسلام، وشعيرة من شعائر الإسلام يجتمع فيها الرجل بزوجته على سبيل الحلال بعقد نكاح صحيح. مقابل لهذا في شعائر أخرى هي دلالة على الكفر، التي هي فيها الحفلات الماجنة والصاخبة التي هي مبنية على أساس محرم، فهذه إذا كانت على أساس حلال وعلى أساس موافق للشرع فهي تعتبر شعيرة، كل ما يفعلون فيها بقصد إظهار هذه الشريعة وتحسين صورة هذه الشعيرة هم الآن داخلون في الثواب إن كان قليلا وإن كان كثير. ولكن هناك أمور يحتاج التنبيه عليها، من أهمها هو ما يذكره كثيرا كان الحبيب العلامة الحبيب علي المشهور رحمه الله تعالى، وهو أن اجتماع الرجل بزوجته الأولى أن يكون في مكان الزوجية، في مكان الخلوة بها، لأن هناك آداب أول ما يلتقي بها، إن التقى بها في الصالة ما يصح هذه الآداب أن تفعل أمام الناس، وهو أن يضع يده على ناصيتها ويسأل الله سبحانه وتعالى خيرها وبركتها ويمنها ويستعيذ بالله سبحانه وتعالى من شرها. فهذه إذا كانت في الصالة فاتت هذه السنة، فهذه من البدع التي هي تخالف الشرع، تخالف ما هو المطلوب مطلوب شرعا. إذا كان من أراد أن ينبه على البدع فهذه البدع التي من مثل هذه البدع التي ينبغي أن ينبه عليها. فالسنة والأحسن أن يجتمع الرجل بزوجته في الخلوة التي يخلو بها، فيصلي ركعتين ثم يأتي إليها ويسأل الله سبحانه وتعالى خيرها ويضع يده عليها، فهنا تحصل المودة وتحصل الألفة. أما هؤلاء الناس الذين يجعلون اجتماع الرجل بزوجته في صالة أفراح أو أمام النساء، فهنا قد يترتب عليها ليس كراهة فقط، بل قد يترتب عليها حرمة. حرمة من جهتين، الحرمة الأولى إذا كان في ذلك تشبه بكفار أو فساق، كما قد نصوا على أن الحرمة حرمة التشبه بالكفار، وكذلك أيضا في نصوص تشير على حرمة التشبه بالفساق. فإذا كان هذا هو ليس من عمل الصالحين، آباؤكم وأجدادكم ما كانوا يعملون هذا، فهذه حصلت حتى في منهم أكبر سنا، ما حصلت فيهم، إنما حصلت في آونة أخيرة تحصل عند الناس أن يجتمع بزوجته ويزفها. فإذا كانت هذه في تشبه بكفار أو فساق فهو حرام، ليس الطاعة، خرج عن أن تكون شعيرة من شعائر الإسلام إلى أن تكون معصية ومخالفة لأمر الشرع. الأمر الثاني، إذا كان هناك نساء ينظرن، فنظر النساء إلى الرجل كما هو المقرر عندنا في المذهب، أن كما يحرم نظر الرجل إلى المرأة يحرم نظر النساء إلى الرجل الأجنبي، فهو رجل أجنبي بالنسبة لهن، وكذلك غالبا ما يقع نظر عليهن، حتى هن لو كان في جوانب ليس حاضرات معهم في جوانب عند الباب، وهذا قد يراهن قد يلتفت فيقع الموقع عليه، ثم أن هذا مخالف للحياء.
1: نعم،
2: وإذا ذهب حياء المرأة ذهب خيرها كله، فلا خير في امرأة بلا حياء. المرأة إذا كانت بلا حياء لا تساوي حتى كف من تراب كما قالوا بذلك، إنما المرأة بحيائها، فإذا فقدت الحياء فقدت خيرا كثيرا. ثم هذه الزواجات مثل هذا تخاف أن لا يحصل فيها بركة ويحصل بعد ذلك في منازعات تحصل، بينما الزواجات الأولى التي كانت تحصل الحمد لله زواجات سليمة ما حصل فيها مثل هذه الأمور، لا يلقمها أمام الناس ولا تلقمه أمام الناس ولا يضعون أيديهم في إناء هذا يبحث عن خاتم، هذه كلها أمور مستحدثة مخالفة لظواهر الشرع لما هو المطلوب شرعا، ففيها الغالب تأسيا بغير المسلمين إما من الكفار أو حتى من المسلمين من الفساق، وهذا يجعلها من طاعة يحولها من طاعة إلى أن تصير معصية والعياذ بالله. هذه صورة من الصور التي ينبغي التنبيه عليها والتحذير منها، وهذا من أهمها. الأمر الثاني كذلك أيضا فعل آلات الموسيقية المحرمة، فعل الآلات الموسيقية المحرمة في الزواجات بين فترة وأخرى تظهر، أحيانا تختفي تماما وأحيانا قد تظهر بعد فترة. في زواجات تكون الرحمة تصب عليها، يدعون الله سبحانه وتعالى للعريسين بالبركة وتنزل فيهم الخير، بين مثل هذه الآلات الموسيقية لا تحضرها الملائكة لأنها محل معصية، والمعاصي لا تحضر الملائكة، تأتي الشياطين. إذا أنت تريد الشياطين أن تأتي إلى زواجك فمن مثل هذه وسيلة لجلب الشياطين، إذا أنت تريد الملائكة فبالكلام الشرعي الذي يوافق الشرع وبالآلات التي هي مباحة. الآلات المحرمة هي عندنا آلات الموسيقى، وقد جاء في الحديث الصحيح في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يكونن من أمة أقوام يستحلون الحرى والمعازف، بيجون ناس عادم بيقولون هذا لا ما يقول شيء، هذا حلال، هذا ما في شيء، قال لا يكونن، أخبر بهذا المصطفى عليه الصلاة والسلام. والمقصود بالمعازف هذه الآلات الموسيقية المحرمة هو في ضابط لها، الضابط لها أنه كل ما كان وتر فهذا محرم، وكذلك هذا الأول. الأمر الثاني من المحرم من آلات الموسيقية كل ما كان مزمارا، هذا محرم، إلا وقال يعني إلا الناي، الناي هذا الذي هو المدروف وما يتبع هذا من الصفارة، هذا الذي يستخدمه الأطفال أو الحكم في المباراة على إذا على خلاف هذه الناي، لكن الذي جرى عليه علماؤنا من قديم على أن الناي هذا لا بأس فيه، الذي هو يسمى قصد المدروف الذي معروف هذا يسمى مسمار الراعي، هذا عندنا المصحح في المذهب أنه محرم، ولكن الذي جرى عليه المشايخ عندنا عامة في تريم على عدم حرمته، بل أنه شعار الصوفية وشعار العلماء والصالحين والأخيار يستعملونه في حفلاتهم، يستخدمونه حتى في مجالس الذكر، فهو طاعة إن شاء الله تعالى، لأن لو قلنا بحرمة هذا لحرمنا حتى الصفارة التي يستخدمها الأطفال وحرمنا الصفارة التي يستخدمها الحكم لأنها نفسها هي. فإذا قلنا المحرم من هذه الآلات الموسيقى المحرمة هي ما كانت بوتر أو كانت بمزمار، مستثنى منها المدروف، وكذلك أيضا الحلال كل طبل، جميع أنواع الطبل حلال إلا نوع واحد.
1: أقف عند الطبول حتى يعني ندخل إن شاء الله على مدخل مناسب، وهنا اتصال من أبو محمد حتى لا أطيل عليه في الاتصال. تفضل أبو محمد.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: كيفك يا شيخنا؟
1: تفضل اسمعك الشيخ. نعم
3: يا أخي، عندي أسئلة. أنا بالنسبة لي حديقة ماهر هذه اللي في تريم عندنا هذه. يا أخي الحديقة تعرف لك هي صغيرة كذا، ما هي كبيرة كم يعني كذا، يعني مساحة يعني اللي بتشوف البشر. تمام. بعدين أكثرها بهم في المناسبات، زيارات أو أعياد أو يعني جمعة. بعدين يخبطوا العباس مع دباس، يعني رجال ونساء. ويحب يسبب زحمة في داخل المحل. والله لو دخلت يعني بتساعد نفسك يعني. بغينا الحديقة هذه أما يوسعوها ولا يخلوها للنسوان خاص.
1: يا أخي إن شاء الله.
3: هذا اللي قصدي أنا.
1: طيب واضح إن شاء الله. واضح.
3: جزاك الله ألف خير.
1: وإياك أخي الكريم. حياك الله. شيخ سالم، ذكرتم الطبول انها
2: نعم. الطبول بجميع انواعها حلال الا نوع واحد فقط من الطبل، وهو الكوبه. وهو طبل ضيق الوسط واسع الطرفين. سمى عندنا بالدنبك او سمي عند بعضهم الدربوكه. فهذا نصوص المذهب، النصوص صريحه قد جاءت فيه على نفس هذا هو، وهناك فتوى لمجلس الافتاء على انه نفس هذا الدنبك هو المقصود بهذه الكوبة. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه من ضرب الكوبة فقد عصاب القاسم، أو نحو هذا المعنى. الحمد لله. بالمجال الآخر، في عندنا لو كانت هذا الدنبك جاهز، صوته هو أحلى من الطار، صوته أحلى من غيره. لو كان جاهز لكان يستخدم عندنا في الذكر في هذا، كما استخدموا الطار، واستخدموا اسمه هذا الكبير ذا
1: الطار، وال يعني اسم ثاني
2: العده لاحق البصالح،
1: الهاجر
2: أيوه. نعم. يعني هذا يستخدمونه. نعم. هذا استخدام قديم. لو كان الدنبك يعني ما هو ليس هو المقصود بهذا، لكان العلماء من قبل يستخدمونه، يقول اذا ليس هو، اذا هو حلال ويستخدمونه في في الزواجات وغيره. ما كان استخدامات الاستخدامات شخصيه لبعض الافراد، وخصوصا انه نصوص المذهب، من اراد ان يتاكد يرجع الى نصوص المذهب في هذا على تحريمه، وانه لا يجوز استخدامه. والحمد لله عندنا اذا حرم الاسلام هذا قد اباح لنا غيره. نعم. فعندنا الطار، فعندنا الهاجر كما قلنا، والمراويس وغيرها من الطبول الاخرى هي تعتبر حلال، ليست محرمه فيه. فاذا ننتبه من هذه الامر.
1: نعم.
2: الامر الرابع او الثالث هو ان ننتبه ايضا من سد الطريق. الطريق هذا اذا كان احيانا يكون هناك زواج وسدون طريق، وهذا قد يكون هذا اسفلت. هو لو كان شارع جانبي بحيث أنه لا يشق على الناس فهذا لا بأس، لكن المشكلة لما يكون هذا شارع هو اسفلت، يعني تحصل مشقة كبيرة على الناس أن يلتفتوا أو يتحولوا إلى شارع آخر. والضابط هنا في مثل هذه الأمور، لأن هذا مؤقت، هو انتفاع بالشارع وهو انتفاع مؤقت، لا بأس بالاستخدام هذا الشارع في حفلات أو مناسبات إذا ضاق عليهم البيت، فلا بأس من هذا، بشرط أن يكون فيه يوجد طريق آخر بحيث الناس يمرون عليهم من دون مشقة. أما إذا كان لا يوجد إلا هذا الطريق، أو كانت هناك مشقة عليهم في مرور انتقال إلى شارع آخر، فهنا يكون الحرمة. فمن أراد زواج وأراد بركة وخير فهو يتجنب هذه الأمور التي هي محرمة. هذا بعض منها، والكلام في هذا كثير، ولكنه يكفينا هذا القدر منه حتى لا يأخذ.
1: نعم جزاكم الله خير. فعلا هو موضوع كما ذكرتم، بأنكم ذكرتم شيخ سالم مسألة الصلاة وحضور الزواج في الصلاة. هنا أيضا أسئلة، والكثير البعض يسأل شيخ سالم عن مسألة الحضور، إذا دعي إلى حضور زواج لكن هذا الزواج سيقام في الصلاة. لاحظنا أنه الكثير من الأزواج إذا كان الزواج

0: ذاتها. الصالات كثير من مشايخنا لا يستحب الحضور فيها وربما يمنع نساءه من الذهاب إليها لأسباب متعددة. احتمال هناك أن تكون كاميرات موجودة, حتى ربما لا يكون صاحب الصالة هو الذي فعلها, قد يفعلها من أصحاب الزواجات أو يفعلها بعض المؤذين, يضع جوال في مكان بحيث لا يرى أحد ويخليه يشتغل في ذلك المكان ويصور النساء. في البيوت الناس منضبطون وتعرف من هذا ومن ذاك, لكن في الصالات عدد كثير, ما تعرف أنت من الخير من غير الخير, من هو محل الأمانة ومن ليس محل الأمانة. فإذا يحق للزوج أن يمنع زوجته من حضور مثل هذه الزواجات, وهذا منع صحيح, يمكن أن تمتنع هي حتى لو قالها زوجها اذهبي. العكس الآن, هي تريد أن لا تذهب وزوجها يقول اذهبي, وهي تخاف أن يحصل هناك تصوير أو نحو ذلك من قلة الأدب ما لا يليق بالمرأة المسلمة, فيحق لها أن تمتنع وإن أمرها زوجها بذلك.
1: شخصا أيضا لو عندنا بالنسبة للرجل, يعني هل كذلك أنه لو كان مثلا الرجل يرى أنه هذه الصلاة مثلا لا تليق به مثلا أنه يدخل فيها, هل كذلك يحق له أن يمتنع وأن لا يذهب باعتبار أنه عذر من أعذار الحضور؟
0: نعم, هذا من أعذار الجموع, من أعذار الحضور إلى وليمة الزواج أن يكون هناك المجلس لا يليق به, كان دعوا الفساق وخلوا يجي يأتي معهم أو الناس الأدنون, وهو لا يليق به, وهو من رؤساء الناس, فيمكن أن يمتنع من ذلك لأنه هذا يخل بمرؤته أو ينقص من قدره عند الناس. نعم.
1: شخص سلم أيضا أبو محمد المتصل ذكرنا بمسألة أخرى في مسألة ما يحتاج التنبيه عليه في اختلاط الرجال بالنساء والتزاحم كما ذكر في بعض الحدائق التي قد مثلا في أيام الأعياد الماضية خصوصا وفي غيرها من المناسبات في أيام الجمعة وغيرها, يعني تقوم بإقامة حفلات وشيء من المناسبات وهكذا ويجتمع فيها الرجال والنساء قال في مكان ضيق, فما توجيهكم لمن أراد أن يحضر أو من أراد أن يأخذ يعني أهله أو نساءه أو أطفاله إلى مثل هذه الأماكن التي كما ذكر يعني قال كما ذكر أنك يعني حتى نفسك تضيق من هذا الاختلاط والتزاحم الذي يحصل والتدافع الذي يحصل بين الرجال والنساء؟
0: نعم, الجواب بالله التوفيق أنه يكون الحكم في هذا هو التحريم في حال أن هناك اختلاط مؤدي إلى تصادم, أن تصدم الرجال مع النساء, أو هناك نظر محرم, هو ما في تصادم لكن النساء بجانب والمكان بجانب ينظر بعضهم إلى بعض فيكون هنا الحرمة, فلا يجوز للمرأة, فيكون بعدين الحرمة شملت عدد كثير, فيشمل المرأة لا يجوز لها أن تذهب إلى الحدائق إذا كان هناك رجال إلا إذا أمنت أن تتصادم معهم أو أن ينظروا إليها أو أن تنظر حتى إليهم على القول أو أصل مذهب أنه حرام النظر إلى الرجال مطلقا. الأمر الثاني يكون على القائمين بهذه بهذه الحدائق إثم أيضا إذا كانوا يعلمون أن هناك يحصل تصادم بين الرجال والنساء أو ينظر بعضهم إلى بعض, لأنهم عانوا على معصية, وكل من عان على معصية يكون شريكا في الإثم فيها على قدر مشاركته في هذه المعصية, والله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان, فهذه من التعاون على الإثم والعدوان إذا علموا أن هناك يحصل مخالفة شرعية وهم يقرون مثل هذه الأمور أو حتى ما يقرون لكنهم الواقع أنهم يعملون على جلب النساء ولا جلب الرجال, فالصواب أن تكون هذه هي خاصة بالنساء, الرجال يكونون بعيدين عنها كل البعد, فلا يمكن أن يكون في مكان يجتمع فيه الرجال والنساء بهذا الضابط أنه بحيث أن يكون في تصادم أو في نظر بعضهم إلى بعض أو تكون هناك آلات موسيقية محرمة.
1: نعم, جزاكم الخير شيخ سالم, وأذكر أحبابنا المستمعين بأننا في هذه الحلقة على الهواء مباشرة من برنامج الإفتاء المباشر, فاسألوا أهل الذكر, بإمكانكم التواصل معنا وطرح أسئلتكم على ضيف الحلقة سواء كان بالاتصال المباشر للبرنامج عبر الرقم 414111, أيضا كذلك نستقبل أسئلتكم عبر تطبيق الواتساب عبر الرقم 77118577. وشيخ سالم هنا سؤال كذلك من شبوة من الأحباب المستمعين إلينا في مدينة عتق بشبوة, يقول فيه السائل قال يسأل في عقد الزواج, قال إذا كان والد البنت لا يتكلم أصلا لا يستطيع الكلام, قال لا يتكلم ولا يسمع, قال كيف يكون عقد الزواج بالنسبة لبنته, قال هل يوكل غيره أم يكتفي بالإشارة في القبول؟
0: تمام, هذا الولي إذا كانت له إشارة مفهمة بحيث يفهمها الفطينون وغيرهم فهذه تكون صريحة يمكن أن يزوج بها, وإذا لم تكن له إشارة مفهمة يعني في إشارة يحتمل أن يراد بها الزواج ويحتمل بها شيء لا يفهمها في ذلك إلا الفطنون، فهذا يعتبر كناية، والكنايات لا يصح بها التزويج. التزويج لابد لهم من لفظ إما التزويج أو النكاح أو يعني من لفظ مشتق من لفظ ما كان مشتق من لفظ التزويج أو النكاح، غيرها هذه ما يصح بأي لفظ آخر. فلذا إما أن يزوج إذا كانت له إشارة صريحة مفهمة يفهمها الفطنون وغير الفطنين، أو يوكل في ذلك، والأحسن في مثل هذه الأمور أن يوكل، لو أن يوكل حتى لو لم تكن له إشارة صريحة يمكن، أو حتى لو كانت إشارة صريحة يمكن أن يوكل، فالتوكيل هو الأحسن.
1: نعم. الله أعلم. شيخ سالم، بالنسبة للذي سيعقد العقد لهذا الرجل، كيف سيوصل له فكرة الزواج؟ هل أيضا يحتاج كذلك إلى أن يوصله بالحركة أم
0: لا بيوصله بالقول إذا كان يسمع؟
1: ما يسمع، قال هو ما يسمع، لا
0: هو لا يسمع
1: ولا يتكلم. ولا يتكلم.
0: نعم، إذا كان لا يسمع ولا يتكلم يوصل له، يعني يقول له بالإشارة هل أنت موافق على تزويج بنتك لهذا بأي إشارة، هو وهناك إشارات يعني يتعلمونها ويدرسونها، فيقول له بهذه الإشارة هل أنت توافق على زواج هذه، أو يقول مثلا قل له، يشير له بأن يقول له يعني يشير له بأني زوجتك بنتي بإشارة، فيقول له بعد ذلك قبلت تزويج، نعم، وينعقد النكاح بهذا، طالما الأهم شيء أن تكون له إشارة مفهمة، لأنه هذا النكاح يصان عن الاحتمالات، يقول يمكن يريد أن يزوجها ويمكن لا، نريد زواج يقين ما عندنا شك فيه، أن هذه اللفظة لا تحتمل أو هذه الإشارة لا تحتمل إلا التزويج، كل الناس يفهمونها كذا.
1: نعم. والأفضل كما ذكرتم خروجا من الإشكال أن يوكل غيره. نعم. في هذا. نعم. أيضا هنا سؤال كذلك ورد للبرنامج، يسأل فيه السائل عن قال أكل التراب، قال أنه واحد يعني مولع أو محب يعني دائما يأكل التراب، لكنه قال سمع أن هذا أكل التراب حرام، وأنه يوم القيامة تعبى بطنه نار لأنه منهي عنه كما ذكر السائل، قال فقال فهل هذا كلام، هل هذا حديث صحيح، وهل هذا فعلا ورد نهي عن أكل التراب، وهل يحرم على هذا الشخص يعني كونه يحب التراب ويأكل التراب ولا عنده مشكلة أصلا في أكل التراب، فهل يمنع من أكله أم لا؟
0: جاءت عندنا آية صريحة في ذلك، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فكل ما كان خبيث داخل تحت مسمى الإضرار بالنفس فهو حرام، لا يجوز للإنسان أن يتناول لا التراب ولا الحجر ولا أي شيء منه مضرة، فكان حرمة التدخين إذا قلنا بأنه حرام إذا كان يحصل منه ضرر، فكل ما ينشأ منه الضرر فهو محرم شرعا. هناك نوع من أنواع التراب قالوا أنه يؤكل للتداوي، وهو الطين الأرميني، نسبة إلى أرمينيا، هناك نوع يمكن أن يتناوله، ولا بأس للمرأة إذا وحمت أنها احتاجت إلى أكل التراب أن تأكل التراب بقدر لا يضرها، وحتى هذا الرجل إذا كان مولع بالتراب فيمكن أن يأكل بالتراب بحيث لا يضره، فقد نص على أنه يمكن أن يتناول الإنسان من السموم قدرا لا تضره، أما الخمر هذا لا يجوز منها لا قليل ولا كثير، لكن من التراب يمكن أن يأكل قدرا لا يضره، بشرط أن لا يجره الأكل القليل إلى أن يأكل الكثير، يعني هو الآن لو أكل حاجة هكذا وضع أسبوعه في التراب وضعه هكذا لا يضره، لكن إن استمر يعني إنه فعل ذلك بيجر بعد ذلك إلى أن يزيد عاد قليل عاد قليل، فلا ترون بالمعاصي كسر شهوتها، إن الطعام يقوي شهوة النهم، فإذا كان هذا إذا كان أكل القليل سيجر إلى الكثير والكثير يحصل منه الضرر فهو محرم، والله أعلم.
1: نعم. شيخ سالم، هو يذكرون الأطباء إنه هذا الإنسان اللي يجد إنه في رغبة في أكل التراب يقول إنه عنده في نقص في بعض المعادن أو في بعض الأمور في تكوين في جسمه في فيتامينات وبروتينات وغيرها، فيحتاج إنه يعرض نفسه على الطبيب حتى صحيح. يعالج هذه المشكلة الموجودة عنده. نعم.
0: ونفس الشيء حتى بالنسبة للأطفال، ربما لو أغنوهم، أنا كنت شاهد بعض الناس يعطي أولاده قبل أن يخرجون من سمير فرفرة في شعر يعطيهم في شعر يقولون لأنه في ملح، يغنيهم بعد ذلك عن أكل تناولهم للتراب. لأنهم يأكلون من أجل الملوحة التي نعم. الله أعلم.
1: شيخ سالم، ذكرتم الكلام كان في بداية الحلقة عن الزواجات وهكذا، وهنا بعض الأحباب أيضا سأل سؤال وطلب نصيحة منكم شيخ سالم، وقد أشرتم إلى هذا في حلقات ماضية لكن لا بأس أن يعني تعرجوا عليه خصوصا في الأيام هذه، قال في مسألة أنه البعض عندما يدعو المعازيم عنده لكن لا يقوم بعمل وليمة اللحم، يعني يقوم دجاج أو شيء سمكة وغيرها. وقال يعني يفاجأ بأنه كثير من الناس يعني يتكلمون عليه بعد هذا الزواج، مع أنه دعاهم رغبة أو محبة في أن يشاركوا فرحتهم، لكن عندما يجدوا الدجاج أو هكذا البعض قال لا يأكل، خصوصا النساء لا تأكل الدجاج أو لا تأكل لحم السمك أو لحم الإبل أو غيره. وبعد ذلك يتكلمون عليه ويتهمونه بأنه بخيل وأنه شحيح وأنه دعاهم على هذا الطعام، وهو قال يعني هذه استطاعته وهذا مقدرته.
0: نعم، هناك بالنسبة لهذا هو في ضوابط، يعني في أمور بالنسبة للشخص الذي صحت له نية في الاقتصار على هذا أو عدم استطاعته، هو تعمد أن يقتصر على الدجاج أو على السمك أو حتى على الأدنى من ذلك من أجل أن يقتدي به غيره، فهذه أيضا مقصد حسن. أو كانت مقدرته عند هذا، لأن وليمة الزواج سنة، يعني ليست هذه وليمة متكلفة، هو لن يدعو الناس تعالوا لعندي في وقت غير ليس وقت وليمة، هذا الذي وقت ليس وقت وليمة يكون يدعو الناس ويجلبهم إلى بيته ويتكلفون مشاوير إلى بيته ثم يقدم لهم أي أكل وهو قد دعام، فهذا غير لائق. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله فليكرم ضيفه، مطلوب إكرام الضيف. لكن وليمة الزواج هي مطلوبة شرعا، ويأتي فيها على قدر ما يستطيع، ولا يجوز لنا أن نتهمه في كل حال بأنه بخيل، حتى لو دعانا وهو قادر على ذلك ولكن أتى بالدجاج وأتى أو بالسمك أو حتى باللخم أو حتى بالحنيد فقط، هو لا يجوز اتهامه بالبخيل، لأن البخيل هو الذي يمنع الزكاة، هذا البخيل عرفا، البخيل شرعا هو الذي يمنع الزكاة إذا أو يمنع حق وجب عليه، إذا كان ميسير المسلمين في وجب عليه كسوة العاري وإطعام الجائع امتنع من ذلك هذا يعتبر بخيل، امتنع من نفق على زوجته أو على أولاده هذا يعتبر بخيل. وفي بخيل عرفا من يبخل بالشيء الذي يعني يشحح في الشيء البسيط، هذا يعتبر بخيل عرفا، يعني أنت هذا باقي عليه 10 ريال، أبدا 10 ريال أنا أريد، 10 ريال صارت الآن كلا قيمة، لكن هذا يشحح عليه ويشحح عليها برغبة، فهذا يكون في نظر الناس أنه هذا بخيل عرفا، أو حاجة نتطلب منه دفع حاجة وحاجة بسيطة وهو عنده أموال عرفا، لكن شرعا لا. فقد قالوا في هذا المعنى أنه عدم جواز اتهام شخص مثل هذا، قال والذكر أفضل من التصدق، فعائب الموسير إذا لم ينفق أتى بسيئين كل منهما أشد مما خله به رماه، عصى وفاته عظيم الأجر ولم يدري أنه لا يدري. معنى هذا يقول أنا الذكر أفضل من التصدق كما جاء بذلك الحديث وليس موضوعاً الآن. فعائب الموسر، يعني إذا قال أنا ليه هذا شخص موسر ما أعطى وشيء ليس واجب عليه، فعائب الموسر إذا لم ينفق هذا العائب أتى بسيئين كل منهما أشد مما خله به رمى، يعني أشد من رميه لهذا البخيل. أولاً عصى كون اتهم إنسان وقال عليه بأنه بخيل غيبة، والأمر الثاني فاته عظيم الأجر، كان بدلا يقول عليه بخيل يستغفر يحمد الله يذكر الله فيكسب بذلك. ولكن أيضا لا يليق بالمسلم أن يدعو الناس وهو قادر على إطعامهم، وخصوصا إذا كان يعلم أن بعض النساء لا تتناول الدجاج هذا وهو يعلم ذلك، ثم يدعوهم إلى بيته فيبقون من دون أكل، هذه منافي للشهامة، منافي للمروءة، منافي للكرم، منافي لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فليكرم ضيفه، أنت قد دعوتهم، وإذا أنت لا تستطيع أن تعمل وليمة لكلهم لهذا العدد اقتصر على العدد وهات اللحم الذي يليق بهم، خصوصا إذا كانوا ينتظرون، وخصوصا هذا إذا كانت في الولائم غير المأمورة بها شرعا، أنت بتعمل وليمة زائدة من عندك، أنت بتدعو الناس وتعالوا على حنيد، هذا ما هي دعوة هذه، أنت لا أنت أتون لبيوتهم منتظرين أنك ستكرمهم، قدم قال أنا أريد أن أقدم هذا، ما هو حرام؟ نعم ما هو حرام ولست آثم بهذا، لكن هذا مخالف لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فليكرم ضيفة، أحسن يتركهم في بيوتهم بيأكلون أحسن من الأكل الذي بتقدمه لهم، أنت جيت كأنك تريد أن تجوعهم ما تريد أن تؤكلهم. فالذم هنا حينما يكون الشخص قادر، حينما يكون الشخص قادر ولكن يمتنع من ذلك بخلا أو عدم مبالاة، أنا دعوت الناس اللي بغى يأكل يأكل اللي ما يأكل هذا منافي أيضا للمروءة، كيف من بغى يأكل، أنت إذا قدمت الأكل زين بيأكلون، إذا قدمت الأكل غير زين لن يأكلوا، وأنت قادر على ذلك. ومن أطعم وذبح ذبائح كثيرة متعددة قاصد بذلك إظهار الكرم وإكرام الضيف لا يلام على ذلك أبدا، وداخل تحت القربة والطاعة، فكل بنيته، النية هي محددة لهذا مذموم ولا حسن، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك هنا سؤال ورد للبرنامج يسأل فيه السائل، قال في الأوقات التي تحرم الصلاة فيها، الأوقات الخمسة التي تحرم فيها الصلاة، قال ما هي الصلوات التي يمكن أن نصلي فيها؟ يعني هل هناك صلوات مستثنية؟
0: ما هي صلوات؟
1: الصلوات التي يمكن أن نصليها في الأوقات التي تحرم فيها الصلاة، أم أن التحريم مطلق لجميع الصلوات، أم أن هناك نوع من أنواع الصلوات بإمكاني أن أصليها حتى في الوقت الذي نص عليه الفقهاء وكما ورد أنه تحرم فيه الصلاة؟
0: نعم، هو المحرم علينا من الصلوات هي نوع واحد ويتفرع من نوع.
1: نعم.
0: هو المحرم علينا الصلاة النافلة المطلقة، يعني تسمى هذه صلاة بلا سبب، أنا أريد أن أصلي بعد العصر ركعتين، ما السبب يدعوك لذلك؟ من دون أي سبب، أو أي سبب هو يعتبر متأخر عن فعل الصلاة، يعني أولا نصلي ثم يحصل بعد ذلك السبب. من ذلك صلاة الاستخارة، صلاة الاستخارة أولا نصلي ركعتين الاستخارة ثم بعد ذلك نستخير الله، ليس أولا نصلي ثم بعد ذلك ليس أولا نستخير ثم نصلي، وإنما الواقع أو المطلوب أننا أولا نصلي ثم بعد ذلك نستخير. فإذا صلاة الاستخارة تحرم في الأوقات الخمسة المنهي عن الصلاة فيها. فالخلاصة أنه كل صلاة ليس لها سبب أو كانت صلاة من دون يعني ليس لها سبب أو لها سبب هو متأخر، هذا الذي ليس له سبب يعبر عنه بالصلاة النافلة المطلقة. ويحل كل صلاة لها وقت، خرج وقتها تريد أن تصليها قضاء، فيمكن أن تقضي صلاة الضحى مثلا بعد العصر لأن هذه لها وقت وهذا يعتبر سبب متقدم وهو دخول وقتها.
1: نعم.
0: صلاة الجنازة يعتبر سببها متقدم وهو موت ذلك الشخص لما مات نريد أن نصلي عليه، فسببه في الصلاة هذه تعتبر سببها متقدم يصح الصلاة عليه. هذه بالنسبة لصلاة الجنازة إذا كانت أداء ليست إعادة.
1: نعم.
0: وأما إذا كانت إعادة فهذا محل خلاف، الذي يظهر أنه يعتمده الحبيب محمد بن سالم الحفيظ في فتاوي على أنها تنزل منزلة النفل المطلق وبعد ذلك أنه لا يجوز إعادتها في الأوقات الخمسة، ثم بعدين ذكر عن بعضهم نفسه في نفس الفتوى أنها تنزل منزلة الفريضة، إعادة هي تعتبر فريضة، قال وعليه فيمكن إعادتها بعد العصر. هي يحصل أن الناس يصلون أحيانا مثلا في مسجد ثم بعدين يجون إلى الجبانة ويصلون مرة أخرى، هل نصلي مرة أخرى ولا لا نصلي؟ الأحسن ألا تصلي، ولكن لو صليت هو تعتبر نفل مطلق. بعضهم يقول بأنها في الأصل هي فريضة باعتبار أنها فريضة، أو يفهم معنى أنها نفل مطلق أنها ثوابها ثواب النفل المطلق وليست هي نفل مطلق حقيقة، فيجوز لك أن تصليها بعد العصر. ولكن كلام الحبيب محمد أنه يفهم أنه يعتمد مع أنه في العادة أنه لا يشير إلى أنه يعتمد هذا ولا ذاك، أنه يظهر من كلامه أنه يميل إلى أنه يعتبر نفل مطلق فيحرم في الأوقات فتحرم هذه الإعادة الصلاة الجنازة في الأوقات الخمسة. والصلوات التي يجوز فعلها في الأوقات الخمسة هي كل صلاة لها قلنا لها وقت أو لها سبب متقدم، وكونها لها وقت هو من السبب المتقدم، أو لها سبب مقارن يعني السبب موجود حال الصلاة مثل الكسوف والخسوف، هذا تعتبر سبب مقارن يعني لما نصلي الخسوف موجود لما نصلي الكسوف موجود، تحية المسجد سببها متقدم فيمكن أن يصلي الإنسان إذا دخل إلى المسجد بعد العصر أن يصلي تحية المسجد.
1: نعم.
0: ويسجد سجدة التلاوة لأن سببا متقدم وهو التلاوة، لكن الحرمة أن يتعمد الإنسان أن يصلي يدخل المسجد لأجل هذه الصلاة أو يقرأ آية التلاوة لأجل سجدة التلاوة في هذه الأوقات الخمسة، فهذا الذي يكون حرام، ولكن ما عدا هو ليس حرام.
1: نعم.
0: بالمقابل أنه عندنا الذي
1: نعم شيخ سلام استقبل اتصال حتى لو طيل على أبو محمد أيضا متصل معنا، تفضل أخي الكريم.
2: أيوة عندي سؤال.
1: تفضل، ممكن ترفع صوت قليلا؟ نعم.
2: يقولك بنو كثير جماعات شوارع ضيقك من نواجرك من خليل، يقولك بوتها للسيكة بوتها يعني ما حكم هذا والشوارع الوسيعة يعني؟
1: نعم نعم.
2: وأنا الشيخ يوصف يعني تشرف في الأيام هذه كثير يعني.
1: نعم إن شاء الله تسمع يعني التوصيف من الشيخ. نعم
2: نعم إن شاء الله إذاك.
1: نعم. حياك الله أوحي. مرحبا بك أخي الكريم. نعم. بارك الله فيك. تفضل شيخ سالم. أردتم إكمال الإجابة ذكرتم أن
0: في الأوقات
1: الخمسة الأوقات وعليكم استثنيتم بعض الأمور في
0: أيوة هذا. نعم. الذي عليه العمل قلنا عندنا. نعم. في تريم عمل المشايخ من قديم الزمان أنهم يكتفون بدل تحية المسجد بالباقيات الصالحات.
1: نعم.
0: إذا دخلوا بعد العصر أو بعد الفجر، لأنه في بعض المذاهب الأخرى تقول بحرمة الصلاة في هذا الوقت فهم يراعونها ويكتفون بدلها بالباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لأنه يقوم مقام تحية المسجد مقام سيدة التلاوة.
1: نعم.
0: حتى لا يقعون في حظر أو منع على مذهب آخر.
1: نعم. جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك من الأسئلة التي وردت في البرنامج تقول في أحد الأخوات قالت أحيانا ونحن في الصلاة قالت الأولاد قد يعني يتشاغلون في الصلاة وهم في الصلاة الأولاد في خارج الصلاة، يعني يقومون مثلا بالقيام ببعض الأشياء التي قد لا ترضي، أو الأشياء التي يحتاجون فيها إلى أن ينبهون عليها أو أن يمنعون من فعلها. هي تقول إذا نحن في الصلاة الآن ونرى الأولاد يفعلون مثل هذه الأفاعيل أو هذه الأعمال، كيف التصرف الأمثل معهم؟ هل يجوز لنا أن نرفع أصواتنا في الصلاة، أن نقوم بعمل شيء من الحركات في الصلاة، أن مثلا نرفع الصوت بالذكر أو شيء من الأصوات الأخرى حتى ينزجر الولد ويمتنع من فعل هذا الأمر؟ وهل مثل هذا كذلك يؤثر على صحة الصلاة، أم أنه يجوز لها أن تفعل أو ترفع الصوت في الصلاة دام أنها تريد أن تمنع هذا الولد أو أن تحافظ عليه مثلا من الوقوع في شيء قد يضره أو غير ذلك؟
0: هي المفروض أن تكون غائبة عنهم حاضرة عند الله سبحانه وتعالى بقلبها، فكيف هذه صلاة بحضرة أولاد يتشاغلون يلعبون؟ تذهب إلى غرفة أخرى تصلي، تترك الأولاد في مكان تأمن عليهم من هذه من الخطر، وتأمن على أمتعتها من إتلافها، وتذهب إلى غرفة أو تخرجهم إلى مكان ما تصلي بحضرة الأطفال يذهبون ويلعبون. هذه لن تكون صلاة فيها، هي صلاة حقيقة. وكان المطلوب أنها أصلا إذا دخلت الصلاة ما تشعر بهم أصلا. قالوا يذكرون في هذا القصة المعروفة المجنون ليلى، أنه هو معروف أنه كان يميل إلى ليلى العامرية، كان يعشقها ويتعلق بها. فمر في أحد الأيام بناس يصلون في الشارع، يصلون في مكان ساحة، مر بهم حتى ولا صلى معهم، يصلون ولا صلى معهم، وكان يتبع كلب إلى أن وصل إلى مكان بيت ليلى أو حي ليلى يدل على الطريق. فلما رجع قال لهم، قالوا له لماذا لم تصلي علينا، لم تصلي معنا؟ كيف تمر عندنا ونحن نصلي ولا تصلي معنا؟ أنت تارك للصلاة يعني، وشيء من هذا الكلام يعني، يقرعون بالكلام. قال هل رأيتموني وأنتم تصلون؟ قالوا نعم رأيناك. قال أنا والله ما رأيتكم، أنا عاشق والهان بهذه المرأة فما رأيتكم أساسا، وأنتم لو كنتم عاشقين والهان لمن تصلون إليه ما رأيتموني، إذن هذه صلاتكم تحتاج إلى إعادة، عيدوا صلاتكم. وهذه المرأة كذلك مطلوب منها أن تنصرف عن جميع خلق الله وتتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، يكون قلبها حاضر. لكن عموما بالنسبة لصحة الصلاة، الصلاة صحيحة طالما أنها أتت بالأركان كاملة وبالشروط واجتنبت المبطلات، لم تتحرك، لم تفعل شيء. وإذا كان هناك خطر على الأولاد يمكن أن تنبههم بالإشارة إذا كفت الإشارة، أو خافت أن يتلفوا شيء من أمتعتها أو مالها، يمكن لها أن تشير عليهم بذلك. الإشارة إذا كانت بحركة واحدة أو حركتين لا بأس، لا تضر، أو كذلك ثلاث إذا لم تكن متوالية لا تضر الصلاة، ولكن الأحسن أن تصلي في مكان آخر ليس فيه ما يشغلها عن الصلاة. نعم.
1: شيخ سالم كذلك من ضمن الأسئلة الوردة للبرنامج، يقول فيه السائل ذكر في سؤالين، في السؤال الأول قال لو صلى الإمام في أو صلى الرجل في صلاة وهذه الصلاة سرية، لكنه جهر بالفاتحة، بدأ يجهر بالفاتحة في هذه الصلاة، أو العكس هي صلاة مثلا جهرية وهو لم يسر بالفاتحة وقرأ الفاتحة وبدأ فيها سرا، قال ماذا يفعل الآن؟ هل إذا كان خصوصا إذا كان مثلا صلاة جهرية وهو أسر بالفاتحة، هل يعود الفاتحة مرة أخرى يرجع من جديد ويجهر بها، أم يواصل من المكان الذي تذكر فيه ولو قرأها كلها كذلك يعني سرية، هل يضر هذا بالصلاة أم لا؟
0: تمام الكلام بالنسبة للإمام صح؟
1: بالإمام. نعم
0: نعم. الإمام إذا بدأ ونسي يقرأ سرا، فإذا تذكر فالأحسن أن يجهر من الموضع الذي تذكر عنده، فيجهر إذا كان من نصف الفاتحة مثلا هذا المكان تذكر فيجهر به، هذا إذا كان ما بيؤدي إلى لخبطة على الناس. أما إذا كان بيؤدي إلى لخبطة مثلا هو ما تذكر إلا بعد ما انتهى من الفاتحة، لما بدأ يقرأ السورة تذكر، فإذا جهر هنا بيظنون أنه ما قرأ الفاتحة ويقع لخبطة عندهم وحد بينهم المفارقة، فيسن له أي الأحسن له أن يعيد الفاتحة ويرفع صوته بها من أول حتى لا يقع الناس في لبس ولا يقعهم في حرج.
1: نعم. وأيضا كذلك لو جهر في الصلاة السرية كذلك لا يضر هذا بالصلاة.
0: نعم أيوة، إذا جهر في الصلاة لو جهر في الصلاة السرية. نعم. هذا مخالف للسنة لو كان عمدا، لكن طالما أنه جهرا وطالما أنه نسيانا هو غير مؤاخذ به. نعم. فيسر من أول ما يتذكر ويسن تنبيهه بقول سبحان الله. نعم. الإمام جهر في صلاة العصر. نعم. نحن نصلي خلفه نتركه يجهر، لا علينا ننبه. كيف طريق التنبيه الرجال هي بقوله سبحان الله، وبالنسبة للنساء بالتصفيق. نعم. صفق المرأة والرجل يسبح لينبهه على أنه جهر، وليس عليه سجود سهو وليس عليه أي شيء، خلاص بمجرد ما يتذكر أنه في صلاة سرية يسر، إلا إذا كان يجهر لحاجة التعليم.
1: نعم. أيضا ذكر في السؤال الثاني قال أن يعني الرجل توفي وعليه ديون، وقال أنه عنده أولاد، وكان أحد الأولاد هو سبب في تدين هذا الوالد ومات بسبب الديون. يعني كان الولد هو كما تقول يعني كان سبب في أن الوالد تدين ومات وبهذه الديون التي عليه. قال الأبناء باعوا البيت الذي لهذا الوالد وسددوا الديون الوالد، وباقي الأموال اقتسموها، لكن منعوا الولد هذا الذي كان سبب في ديون أبيه، لم يعطوا شيء من الباقي البيت أو باقي ورثة والدهم، باعتبار أنه هو أصلا كما تقول قد أهدر ماله وسبب في أن والده تدين والمال ماله قد سددوا به الديون التي كانت على الوالد. قال فهل هذا يجوز وهل هذا صحيح حرمانه بسبب أنه هو المتسبب في أن الوالد كان يعني كثرت عليه الديون؟
0: تمام. لم يذكر في السؤال سبب الاستدانة،
1: لم يذكر،
0: وربما قد يكون سببها مثلا كان مريضا والأب ينفق هذه الأموال من أجل علاجه، فهنا حقه كامل مثل غيره، ولا يحرم من الميراث. لكن إذا كان هو يعني أهدر هذه، فصارت هذه ديون عليه بسبب إهداره إذا لم يسامحه الأب. أما إذا قد سامحه الأب في هذا وأبرأه من المطالبة، هو صح الابن هذا أخذ السيارة حق أبيهم وأتلفها واحتاجت لإصلاح فخسر عليه هذه المخاسير، ولكن الأب قد سامح الولد في هذا، فحقه باقي مثلهم في حال واحد فقط، أنهم يطالبون لا أنهم يمنعونه، هو ميراث مثلهم، ليس هذا موانع الإرث، ولكن لهم أن يطالبوه، وذلك إذا كان سبب هذا الدين هو كان سبب إتلاف أو أمانة أضاعها يعني بتقصير منه، فهنا يكون عليه رد هذا الدين إذا ما حصلت المسامحة في حياة الأب. أما إذا قد سامح الأب فحقه باقي مثله.
1: نعم. هو ذكر أيضا قال أنه أخذوا جزء هذا أو نصيب هذا الولد وبنوا مسجد،
0: ما شاء الله،
1: وقال يسألون كيف حكم هذا المسجد وحكم الصلاة فيه. نعم. وهل ينعقد مسجد فعلا؟ نعم.
0: إذا كان هذا قلنا بأنه غير جائز.
1: نعم.
0: فهذا مثال كما قالوا فيه بنى لله مسجدا من غير يحله فكان بحمد الله غير موفق.
1: نعم.
0: كمطعمة الأيتام من كسب فرجها لك الويل، لا تزني ولا تصدق.
1: نعم.
0: وحتى لو فرضنا أنه ليس من حقه، يعني هو عليه دين لهم بسبب هذه الإتلافات التي حصلت منه، فربما أحيانا يكون إعطاء أولى من بناء المسجد، خصوصا إذا كان في غنى عن المسجد، إذا كان في حاجة المسجد ربما. على كل حال الخبر هذا في كونه يصح ولا ما يصح، هذا المدار على ما هو الواقع عليه من الحال من الإتلاف، هل كان عن إتلاف أو كان عن إهمال شيء فضاع، فهذا الذي هو مخاطب به إذا لم تحصل مسامحة في حياة الأب. أما إن حصلت مسامحة في حياة الأب أو كانت هذه ليس عن إتلافات ولا عن إهمال في ودائع ولا عن عارية، فهذا حقه باقي مثلهم، وهذا المال الذي يعطون المسجد يعتبر إعطاهم له غير صحيح، بل هذا نصيبه.
1: نعم.
0: الله أعلم.
1: جزاكم الله خير. سلام. وأستقبل اتصال من أخي عبد الله أحمد من الغرفة، تفضل أخي عبد الله.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أولا نهنيكم مقدما على العيد، كل عام وأنتم بخير.
1: كل عام وأنتم بخير إن شاء الله.
3: يا مرحبا سعد. تفضل. أنا أستاذ محمد يا شيخ سالم.
1: تفضل أسمعك الشيخ. نعم.
3: يا أخي الأيام دي الروايات يعني بالكثرة كثرت، وأصبح أصحاب العروس يوم يقول هذه المسامرة حقهم بالليل، أصبحت تجي الفنانة حقهم تغني وصوت مرتفع يزعج الجيران. وأنا بنعرف ما حكم الجار يوم يروح يشارك عن جاره في هذه الثمر، هل هو من حق الجار أن تروح تشارك زوجة الرجل عن جيرانها في هذه المسامرة؟
1: نعم.
3: مع الصوت العالي.
1: نعم.
3: وأنا نصيحة هم يصلون هذه بالليل بالعروس على قولهم بالسلم، تصل دعايات بالأهوان عن السيارات وهذه.
1: نعم.
3: والرقيص حق النسوان بالشوارع مما يزعج الجيران.
1: واضح واضح.
3: السؤال الثاني.
1: تفضل.
3: وما يسعى على حكم هذه الفلوس التي تدفع لأصحاب النقاط، كل ما يزعت مكان صاحب نقطة يستلم منك فلوس، ما حكم هذه العدية التي يستلمونها وما حكم من ندفعها لهم؟
1: نعم نعم.
3: شكرا جزاكم الله خير.
1: حياكم الله أخي عبد الله، ونتسمع إن شاء الله إجابة من الشيخ. نعم. شخصان كذلك هناك ذلك سؤال ورد إلى البرنامج، يقول فيه السائل قال إذا كان الشخص لا يعلم من عليه قضاء، سواء كان قضاء صوم أو صلاة، لا يعلم أنه فاته شيء من قضاء الصوم أو من قضاء الصلوات أو عليه صلاة يريد أن يقضيها، لكن قال عندما أراد أن مثلا يصوم شيء من النفل، قال هل يجوز له أن ينوي قضاء يعني احتياطا، اعتبار أنه إن كان عليه قضاء سيكون قضاء، وإن لم يكن قضاء يعني يكون أصلا ما عليه قضاء. قال فهل يجوز له أنه إذا أراد أن يصلي أن يقول قضاء، أو أراد أن يصوم أن يقول قضاء، وكذلك عند الصلاة أراد مثلا أن يعيد الصلاة مرة أخرى، هل يقول كذلك يصلي مثلا صلاة العصر مرة أخرى أو الظهر كذلك القضاء، أم يقول إعادة لأنه لا يعلم أنه أو ليس متيقن أن عليه شيء من القضاء سواء كان في الصوم أو في الصلاة؟
0: تمام، إذا كان لا يعلم بأن عليه قضاء والواقع أنه كان عليه قضاء، الله يعلم مثلا أنه الله يعلم أنه عنده قضاء لكن هو ما يعلم أنه عليه قضاء، فهو ليس مخاطب بها في ظاهر الشرع، وما يفعله من نوافل أو إعادة لفرائض يسد مسدها لو كان عليه قضاء أو كانت عليه صلاة باطلة ومشعر ببطلان هذه الصلاة أو هي باطلة مردودة يوم القيامة لا ثواب لها، لكن إذا كان يعمل شيء من النوافل فهو يسد الخلل الذي وقع في هذه الصلاة التي ما دراه أو كانت إعادة الصلاة، فهذا يغنيه عن أن يتعرض إلى مسألة القضاء، ولكن يجوز احتياطا أن يقول قضاء في صلاة الإعادة حتى يكون احتمالية أنه صلى صلاة غير صحيحة. هو لكن هذا ننتبه إلى مسألة وهو أن إعادة الصلاة لا يجوز إلا مع جماعة أو إذا كان الصلاة التي صلاها فيها خلل أو فيها مختلف فيها، يعني خلل فيها يعني خلل يعني خلاف بين العلماء في صحتها، فهنا يمكن إعادة الصلاة، وإلا لا يصح إعادة الصلاة كما قال في المنهاج ويسلي المصلي وحده وكذا جماعة فلا صح إعادته مع جماعة يدركها، يعني يسلي المصلي وحده حتى لو صلى وحده أو صلى مع جماعة صلى وحده، هذه الآن لأن فيها خلل إنه فاتته الجماعة حتى لو كانت كاملة إذا كان بيعيدها مرة ثانية، أما إذا كان بيعيدها منفردا قال مع جماعة، شوف الآن يقول لنا مع جماعة يدركها، أما إذا كان بيصلي منفردا فلا يجوز له أن يعيد الصلاة مرة أخرى إلا إذا كانت الصلاة التي صلاها فيها خلاف في صحتها، بعض العلماء يقول بطلانها وبعضهم يقول بصحتها، فيسن أن يعيدها ولو لوحده. الخلاصة أنه يمكن أن ينوي القضاء عند الصوم، ينوي قضاء رمضان وصوم يومه مثلا مقبل علينا عاشوراء أو صيام المحرم، ينوي قضاء عن رمضان وصيام المحرم إن كان عليه شيء، لأنه ربما قد يكون ينسى أو يكون خلل هناك وما شعر، فللضرورة هذه فلا بأس أن ينوي ذلك. نعم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. كذلك سؤال أو أسئلة أخي عبد الله أحمد من الغرفة ذكر في السؤال الأول، أعود إلى مسألة الزواجات وما يحصل فيها من بعض العادات والتقاليد، ذكر قال الآن قال عند أهل العروس معروف أن الزوج عنده السمر وعنده المرية المعتادة التي يعتادونها، لكن الآن قال كذلك ما ظهر وبدأ الآن في الآونة الأخير وهو أن الأهل كذلك العروس يقومون بعمل حفلة ولكن للنساء، وقال كما ذكر أنه تأتي الفنانة وتغني لهاتيك النساء وقال ترفع الصوت وقد يكون بالمكبر وحتى فيكون إزعاج للجيران، قال ما حكم فعل مثل هذا؟ وأيضا قال حكم من مثلا كان مرأة زوجته جار أو دعي إلى هذا، هل كذلك يمكنها أو يسمح لها بالحضور في هذا الجمع الذي قد يعني يرتفع فيه الصوت بالغناء وبأصوات النساء حتى إلى خارج الشارع؟
0: الجواب إن شاء الله تعالى في هذه النقاط. النقطة الأولى حرمة رفع صوت المرأة الأجنبية بالغناء إذا كان يصل صوتها إلى رجل أجنبي ويستلذ بذلك فهو محرم عليها، إذا ظنت أن الرجل أن صوتها سيصل إلى الشارع، هي تستخدم ميكروفونات، هذه الميكروفونات غير لائق بالمرأة إلا تكون الميكروفونات في حدود البيت، في حدود البيت لا بأس، أو كان مجموعة من النساء بحيث لا تظهر واحدة متميزة منهن، فهذا إذا كان الميكروفون في حدوده داخل البيت فهذا لا بأس، أما إذا كان يخرج إلى الشارع أو يصل إلى بيت الجيران وكان هناك من يستلذ بصوتها فهو حرام، وإن لم يستلذ بصوتها يمكن يكون هذا منافي للأدب ومخالف للأعراف. هذه بالنسبة لنفس الغناء بصوت هذه المرأة. النقطة الثانية بالنسبة رفع المكبرات لو كان حتى الرجل هو الذي يغني ويصل الصوت إلى الجيران، نتكلم على حكم الشرع في شيء وعلى أمر أولى في شيء آخر. حكم الشرع أنه كل من انتفع بملك على حسب العادة لا يضر وإن أضر الملك والمالك، يعني الآن هم هذيلا بيريدون أن يحتفلوا عندهم باصال عندهم شرع حلال ليس فيه حرمة ويستخدمون آلات حلال في بيته، فيجوز له أن يرفع صوته قدر ما يشاء وإن تضرر الجيران بعدم النوم، هذا من ناحية الجواز، لأن في منعه من هذا إضرار به والضرر لا يزال بالضرر، الجيران متضررين من الشرح أو الحفلة التي هي في البيت، لكن لا يمكن لنا دفع هذا الضرر إلا بمنع الإنسان أن يتصرف في ملكه، فهذا لا. نقول بعد ذلك الأولى واللائك به أن يراعي الجيران حتى إلى يكون إلى فترة غير متأخرة من الليل إلى 12، ما بعدها ما عاد يليق أن يكون هناك. لكن من ناحية الحكم الشرعي يجوز حتى إلى الفجر طالما أنه في حدود البيت ليس في الشارع. أما الشارع هذا مشترك. الآن تأتي مسألة السيارات، هذه النقطة الثالثة. النقطة الثالثة وهي مسألة السيارات، سيارات والهون هذا طالما أنه في الشارع، هذا الشارع مشترك بين الناس ليس مختص بك، فلا يجوز لك أن ترفع إذا كان يؤذي الجيران إيذاء شديدا. وما إذا كان إيذاء خفيفا، إذا مريت بسيارتك هذا يؤذي الناس، لكن إذا خفيف هذا ما يكون مكروه. أما إذا كان وصل إلى درجة الإيذاء الشديد فهو يعتبر حرام ولا يجوز أبدا، لأنه هذا من الإزعاج الشديد الذي يؤذي الناس. وإذا الناس محرم، يعني ليس مجرد حاجة بسيطة أزعاجه من النوم فقط يسير ويمكن أن ينام أو يصل به الحال إلى أنه هذا ذاب عن النوم تماما أو إضرار شديد وهو يضر وهو يعلم ذلك، فهذا يكون محرم عليه. حضورها إلى هذا البيت، حضور المرأة، وهذا النقطة الرابعة، يمكن أن تحضر في هذا البيت وتحضر معهم المناسبات إذا كانت هذه ليست فيها شيء محرم من آلات موسيقية محرمة، يمكنها أن تحضر ذلك، يمكن أن تحضر وتجلس معهم ولو كان الصوت يصل إلى الشارع، ما لم تكن هناك امرأة مغنية. إذا كانت امرأة مغنية وصوت إلى الشارع وتظن أن هناك رجال يستمعون إلى صوتها باستلذاذ، فحرام عليها أن تحضر لأنها تشارك هي في الحضور. هي الآن مقرة للمعصية، كل من حضر في مكان معصية ولا يستطيع أن يزيل هذا المنكر يجب عليه أن يفارق ذلك المكان، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قوم الظالمين لا تقعد إذا تذكرت، نسيت أنت وجلست معهم الآن تذكرت، لا بأس في النسيان، لكن ما بعد النسيان يجب عليك أن فارق المجلس. نعم. أظن أجبنا على أسئلة
1: الشيخ سالم. أبو محمد اتصال معنا كذلك من أبو محمد، تفضل أبو محمد.
4: ألو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: يا أخي أنا عندي حول الباصات هذين اللي يروحوا للمقلة ولا حضرموت، يعني الوادي كله تمام.
1: نعم
4: يا أخي، صلحوا مخفي هذا الأسود كله، غرفة السيارة تقول ليش يعني تقول غرفة نوم.
1: طيب تمام،
4: يعني مخفي يعني ما السائق يشوف الحاجة بسيط على على على توت المسطرة يعني من قدام. وانت عارف هذا الشارع اللي عبر كم ناس راحوا ضحايا، راحوا في ساعه وراحوا في كل مكان بسبب هذه الشغلات هذه، والسرعة كمان، والعيال شباب صايشين.
1: وجه سؤالكم في وضع هذا الساتر يعني ماذا قصدتم؟ وضع حكم وضعه يعني. نعم،
4: ولا شيء ثاني على اصحاب الدراجة ثاني.
1: نعم
4: يا اخي مزعجين يا اخي، غرام هذا يعبر من جنبك تقول طايرة. والله بقيت انا حتى عن يعني العلماء حقنا ولا الخطاب في المساجد حتى يوم الجمعة هذه كلهم الشباب هذه ينتقوم يعني. نعم. في المساجد.
1: نعم واضح،
4: في الناس امراض على الشارع الرئيسية، والله امراض.
1: نعم نعم، تسمع ان شاء الله الجبهة من الشيخ.
4: الله يجزاك الله.
1: نعم شيخ سالم، أختم اليوم بالطريق، طبعا كل باقي الأسئلة معي كلها تتكلم عن الطريق ولو وفيما تبقى من الحلقة. أخي عبد الله أحمد ذكر في سؤاله الثاني عندما قال في الطريق تجد بعض النقاط في الطريق وتأخذ منك، تطلب بعض النقاط، تطلب بعض المبالغ سواء كان، وهي الغالب أنها تأخذ من أصحاب القواطر الكبيرة وغير ذلك، لكن أحيانا قد تجد البعض يطلب حتى من السيارة الصغيرة يأخذ شيء من الأموال. قال ما الحكم أخذ هذه الأموال وما حكم الدفع لهؤلاء الذين يطلبونها؟
0: جاء في الحديث الصحيح، كان ختام وداع النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع للناس يقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، بعد أن نبههم أي يوم نحن، أي شهر نحن، أي كذا، من أجل أن يتنبهوا لما سيقول، مع أنه هذا الأمور معلومة من بداية الإسلام، ما يحتاج لأن يقولها الآن في خطبة الوداع. معلوم حرمة الدم، معلومة حرمة المال، معلوم حرمة العرض، لكن يعيدها النبي صلى الله عليه وسلم تأكيد لهم ووداعا لهم. ألا هل بلغت؟ يقول شو أقولكم بلغت وما بلغت؟ ألا هل بلغت؟ فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام من قبل ذلك أن يقول عليه الصلاة والسلام كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، ولا يحل لك من مال امرئ إلا ما أعطاك عن طيب نفس. فأي مال يؤخذ من أي إنسان ليس عن طيب نفس، وإما عن حياء، وإما أخذ بالقوة، فهو يعتبر غصب آثم به. إن طاب له اليوم فهو في الغد يكون مر عليه ويؤاخذ به مؤاخذة تامة، محاسب عليه يوم القيامة. فلا يجوز لأي إنسان أن يأخذ من أي إنسان مال في الطريق مقابل مروره على هذا، إلا لو كانت الطريق هي ملك له. لو كانت الطريق ملك له ويأخذ أجرة على مروره على هذا فلا بأس، لكن ما عدا ذلك لا يحق له ذلك، ويعتبر هذا يدخل في معنى قطع الطريق، يأخذ من الناس مال بغير وجه حق. في إذا كان له وجه حق فهذا الاعتراض عليه وجه شرعي صحيح، لكن طالما أنه ليس له وجه شرعي صحيح فهذا يعتبر إثم ويعتبر حرام، وأخذه عن طيب ليس عن طيب نفس. إن أعطاك أنت طلبت منه شيء، أنت في الطريق طلبت من هذا أعطني هكذا فأعطاك، وأنت لم تتلبس لم تلبس عليه أنك محتاج والواقع أنك لست محتاج، وإلا أيضا حرام. لو واحد من الناس جاء أظهر لك أنك محتاج أنه محتاج وهو الواقع أنه ليس محتاج فأعطيته فهو لا يملك هذا باطنا، يملكه ظاهرا، لكنه عند الله سبحانه وتعالى يعتبر كأنه أخذه بغير وجهك. وكذلك أيضا الذي أخذه بالحياء، ما الأخذ بالحياء كالأخذ بالسيف، ما أخذ بالحياء كأنهم أخذهم بالسيف، كل ذلك حرام. نذكر أنفسنا بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، أو نحو هذا المعنى، جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري. نعم
1: طبعا شيخ سلام، لعلي أكتفي بهذا القدر في الأسئلة وأؤخر أسئلة أخي أبو محمد المتصل في نهاية الحلقة إن شاء الله، سنبدأ بها إن شاء الله في الحلقة المقبلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجزيكم عنا خير شيخ سالم، وأن يجعل إن شاء الله كل ما قلت في ميزان حسناتكم. وهكذا وصلنا بكم أيها الأحباب إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الإفتاء المباشر فاسألوا أهل الذكر. في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الثناء والدعاء لضيف الحلقة، والشكر أيضا لكل من ساهم معنا في هذه الحلقة سواء كان بالاتصال أو بالمتابعة أو بالاستماع، وأيضا الشكر لمنفذ هذه الحلقة الأستاذ عبد الله بمبروك بريك. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن يرفعنا وأن يكرمنا وإياكم بكمال التوفيق والإعانة على طاعته، وأن يجنبنا وإياكم الأسوأ والأدواء. والملتقي بكم إن شاء الله يتجدد في حلقة الأسبوع القادم. أستودعكم الله في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من كريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات.
2: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها السيدة الشريفة الولية الحبابة سهلية بنت الحبيب عبد الرحمن العيدروس، مخلفة الحبيب العلامة الداعي إلى الله بقوله وفعله الحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله رحمة الأبرار وأسكنها فسيح جناته، والتي وافتها المنية في مكة المكرمة مساء السبت 20 ذي الحجة 1447 للهجرة، وسيكون العزاء والختم لها لهذا اليوم الاثنين ويوم غد بمشيئة الله تعالى في بيت الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ بجوار مسجد مولى عيديد بتريم، وسيلقي بعد العصر كلمة الحبيب العلامة عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. النبأ مرة أخرى، انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها السيدة الشريفة الولية الحبابة سهلية بنت الحبيب عبد الرحمن العيدروس، مخلفة الحبيب العلامة الداعي إلى الله بقوله وفعله الحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله رحمة الأبرار وأسكنها فسيح جناته، والتي وافتها المنية في مكة المكرمة مساء السبت 20 ذي الحجة 1447 للهجرة، وسيكون العزاء والختم لها لهذا اليوم الاثنين ويوم غد بمشيئة الله تعالى في بيت الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ بجوار مسجد مولى عيديد بتريم، وسيلقي بعد العصر كلمة الحبيب العلامة عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. كما انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها قرعة بنت علي بن سعيد بن عبيد الله باهادي، مخلفة رمضان بن عنبر بن مبارك التميمي أبو مدين، والجنازة الساعة الرابعة عصرا، والعزاء في بيتهم بالخليف الجدي قبل مسجد الجوهري بتريم. النبا مرة أخرى، انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها قرعة بنت علي بن سعيد بن عبيد الله باهادي، مخلفة رمضان بن عنبر بن مبارك التميمي أبو مدين، والجنازة الساعة الرابعة عصرا، والعزاء في بيتهم بالخليف الجدي قبل مسجد الجوهري بتريم. كما انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها صالحة بن صالح بن عوض بن كليب التميمي، مخلفة فرج بن كرامة بن سالم بن سعيد العامري وكريمة صالح بن مبخوت العامري، والجنازة الساعة الرابعة عصرا، والعزاء في بيت أولادها بحر مسجد محسوم بالبدور بمدينة تريم. النبأ مرة أخرى، انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها صالحة بن صالح بن عوض بن كليب التميمي، مخلفة فرج بن كرامة بن سالم بن سعيد العامري وكريمة صالح بن مبخوت العامري، والجنازة الساعة الرابعة عصرا، والعزاء في بيت أولادها بحر مسجد محسوم بالبدور بمدينة تريم. تغمد الله الجميع بواسع رحمته وألهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.
3: وجد أحد الإخوان كيس بداخله عبايات للنساء بسوق الحنظل بمدينة تريم، فمن له عليه التواصل بالرقم التالي 773-677-972. وجد أحد الإخوان كيس بداخله عبايات للنساء بسوق الحنظل بمدينة تريم، فمن له عليه الاتصال بالرقم التالي 773-677-972. كما وجد أحد الإخوان مبلغ من المال في سوق الرجال بتريم بقرب الرباط، فمن له هذا المال فليتواصل بالرقم التالي 772-330-214. وجد أحد الإخوان مبلغ من المال في سوق الرجال بتريم بالقرب من رباط تريم، فمن له هذا المال فليتواصل بالرقم التالي 772-330-214.

0: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.
1: هناك نصوص، أحدها جاء في ليلة هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. أنتم تعلمون أن الأذن لما جاء للحبيب بالهجرة، من الذي هاجر معه؟ سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، سيد الصحابة وأفضلهم وأعظمهم وكبيرهم رضي الله عنه وأرضاه. ولكنه خلف وراءه من؟ من الذي خلفه وراءه؟ سيدنا علي بن أبي طالب الكرار، نفس رسول الله وأخوه وباب مدينة علمه وزوج ابنته عليه السلام، خلفه من ورائه. لما خلف سيدنا علي؟ الكثير منا يفهم في السيرة أو يظن في السيرة أنه خلفه ليضلل أعين الكفار، ليظنوا أن النبي هو الموجود. هذا قد يكون له صلة، لكن ليس هذا هو السبب في بقائه، وإنما أبقاه ليؤدي الأمانات إلى أهلها. انتبهوا هنا، من هم أهلها؟ ها؟ كفار قريش، ليسوا المسلمين. أما المسلمون فجملتهم قد هاجروا قبل رسول الله، ولم يبقى إلا الضعفاء والفقراء الذين ليس عندهم ما يخبئونه عند رسول الله. قال في الرواية: لأنه ما من أحد في مكة لديه شيء يخشى عليه إلا وضعه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ما من أحد في مكة؟ أبو جهل، أبو جهل، أبو لهب، ها؟ أبو لهب، أمية، أمية، عجيب، عتبة، عتبة، هشام، هشام. سبحان الله، هؤلاء الذين يضربونه، الذين يضعون الشوك في طريقه، الذين يضعون السلة الأقاذورات على عاتقه الشريف وهو ساجد، الذين يخنقونه حتى تجحظ عيناه، الذين ضربوا بلال وسحبوه على الأرض حتى ظهر شحم جلد ظهره من جلده، الذين وضعوا خبابا على الموقد حتى ما أطفأ الجمر إلا شحم جلده عندما ذاب، شحم ظهره عندما ذاب. هؤلاء الذين قتلوا سمية، ضربوها وهي الطاهرة الصحابية الجليلة المؤمنة التقية المتصلة بالحق سبحانه وتعالى، هؤلاء الذين ضربوها وقتلوها، الذين خنقوا ياسرا حتى قتلوه، الذين عذبوا عمار، نعم نعم نعم، هؤلاء ماذا فعلوا؟ كانوا يخبئون أماناتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم. تتذكرون أنهم كانوا يلقبونه قبل البعثة، ها، الصادق الأمين. لا يتأتى تكون مؤمن مسلم ما عرفت هذا المعنى وما عشت معه، ما يتم إيمانك ولا إسلامك. تنبه هنا، الكلام مع من؟ مع مسلمين؟ لا، مع كفار، مع ناس محسنين لم يحسنوا. طيب يتعاملون يكافؤوا بما يقابل، ليس إحسان لكن على الأقل تكافؤ؟ لا، آذوه، لا أكثر من ذلك، كفروا، حاربوا في دينه وعقيدته، آذوه في جسده وفي أهل بيته وفي أصحابه. كفار حربيون، محاربون للإسلام وللنبي، مناهضون للدعوة، ومع ذلك قال لعلي بن أبي طالب ابقى، وفي البقاء مخاطرة، صح؟ هو أين نام سيدنا علي؟ مكان النبي في ليلة، ما الذي كان ينتظر فيها؟ من كل فخيذة من فخايذ قريش، شاب ومعه السيف وقد سقاه بالسم، وينتظرون الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم في لحظة من اللحظات ليضربوه ضربة رجل واحد. في المكان من الذي نام؟ وهؤلاء الذين يحملون السيف ليقتلونه، هو وهو مسافر فكر في ماذا؟ في أماناتهم.
0: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.

أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر

0: Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ali wa sahbihi wa sallim taslima wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma wa as-salati al-qa'imah. Ati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal fadilah wa asy-syarafa wa ad-darajata al-'aliyah rafi'ah wa ba'athu maqamal mahmud alladhi wa'atahu innaka la tukhliful.
1: Bismillahirrahmanirrahim. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. وعن أبي عبد الله خباب بن الأرت رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فقلنا ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. رواه البخاري. وفي رواية وهو متوسد بردة وقد لقينا من المشركين شدة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله. فقلت والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيته فأخبرته بما قال فتغير وجهه حتى كان كالصرف ثم قال فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ ثم قال يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فقلت لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا. متفق عليه. وقوله كالصرف هو بكسر الصاد المهملة وهو صبغ أحمر. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر للمؤذن مد صوته، ويشهد له كل رطب ويابس. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات افترضهن الله تعالى، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه.
1: عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء، ثم أمسكه بفيه حتى رقيه، فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرا؟ فقال: في كل كبد رطبة أجر. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة. وفي رواية لهما: بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، فنزعت موقها فاستقت له به، فسقته فغفر لها به. الموق الخف، ويطيف يدور حول، ركية وهي البئر. عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. رواه مسلم. وفي رواية: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الجنة. وفي رواية لهما: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق، فأخره فشكر الله له فغفر له. والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليم لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير.

منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وانت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: الله أكبر، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول

سوى الصلاة سوى تقارب وتراصع تدلي رحمنا الله هذا بنا تدام صفة صلاة تكبيرة الأولى مع الإمام الله أكبر

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم عافنا وطبنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والبلاء والغلاء والحمى والقحط والجور والظلم والشدة والزلازل والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، وادفع اللهم عنا شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين عاجلا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله

اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين.

0: الأولين والآخرين فمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشاءة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم بحمده اللهم سن وجوهنا باليسار ولا توهنا بالإكتار فنسترزق طالبي رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسنا عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تسن به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك واجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد حيث كان وعين كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واقبض عنا أيديهم وصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرج وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقربه وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكثره وإن كان معدوما فأجره وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان عثرة فأكلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك مالك مقتدر وما تشاءه من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: الرحيم اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء أنت العزيز الرحيم نسألك العصمة في الحركات السكنات الكلمات الإرادات الخطرات نشكوك وظن

سخ لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، سخرت النار لابراهيم، سخرت الجبال الحديد لداود، سخرت الرياح الشياطين الجن لسليمان. سخ لنا كل بحر هو لك في الارض والسماء، والملك والملكوت بحر الدنيا وبحر الاخره. سخ لنا

الحصان، انصرنا فإنك خير الناصرين، افتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، ارحمنا فإنك خير الراحمين، ارزقنا فإنك

حسبي الله لا إله إلا هو علي تقدر رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو علي تقدر رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو علي تقدر رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئا في هذا لا في السماء والسميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئا في الأرض ولا في السماء والسميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئا في الأرض ولا في السماء والسميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.

وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما. يا الله يا نور يا حق يا مبين اكسني من نورك وعلمني من علمك وافهمني عنك واسمني منك وبصرني بك واقمني بشهودك.

يا خفي اللط يا لطيف السن يا حليما لا يعجل اقضي حاجتي برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انك تعلم ما نحن فيه ونطلب ونرتجي من رحمتك في امرنا كله فيسر لنا ما نحن

لا تسلط علينا من لا ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحه.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: نبقى وإياكم الآن مع تسجيل لبردة المديح للإمام شرف الدين أبي عبد الله محمد البوصيري رحمه الله تعالى.
2: نيات النيات اللي نواها سلفنا الصالحون والنيات اللي نواها كل ما قرأ البردة إذا الله يفتح عليها ولقاكنا في أوقاتنا وعمارنا فوقنا الخير جعلنا من الخير يفتح علينا جعلنا من في كل سائل سؤلها ومامولة على ما يرضى الرسول جماله في كل حال والبركة في الأهل والمال والعيام إلى حضرة النبي.
3: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله.

0: أم هبت الريح من تلقاء كاظمة ومضى البرق في الظلماء من يظلم فما لعينك إن قلت اكتفى همتا وما لقلبك
1: إن قلت استفق يا إيمي صلى الله عليه.
0: أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم لولا الهوى لم ترك دمعا على طلل ولا أرقت لذكر الباني والعلم
1: صلى الله عليه.
0: فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم وأثبت الوجد وخطي عبرة وضلا مثل البهار على خديك والعلم
1: صلى الله عليه.
0: نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعتيض اللذات بالألم
1: صلى الله
0: يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلومي
1: صلى الله.
0: أتتك حالي لا سري ومستتر عن الوشاة ولا دائي بمنحزم
1: صلى الله عليه.
0: محط النصح لكن لست أسمعه إن المحب عن العذال في صممي
1: صلى الله عليه.
0: إن اتهمت نصيحة شيء في عذري والشيب أبعد.

0: هما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم
1: صلى الله عليه وسلم.
0: كما برأت وصبا باللمس راحته وأطلقت أريبا من رفقة اللمم
1: صلى الله عليه وسلم.
0: وأحيت السنة الشهباء دعوته حتى حكت غرة

0: مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
1: صلى الله.
0: خدمته بمديح أستقيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم.

الآن هذا الآن تقول صح.

سعد سعيد بن عوف طلحة وأبو عبيدة وزبير سادة غرر وحمزة وكذا العباس سيدنا ونجده الحبر.

0: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.
1: لمن أراد تيسير الزواج من رجل أو امرأة، من بنت أو شاب، فعليه بهذه الآية ودعوة سيدنا موسى لما كان في أرض الله تعالى، هاجر فقيرا لا يملك شيء، ثم سخر الله له الأسباب أن جاء إلى تلك البئر، فجاءت الفتاتان يريدا الاستسقاء من الماء، ولكن ابتعدوا عن الرجال فسقى لهما، ثم أوى إلى ظل شجرة ودعا بهذا الدعاء، قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. مباشرة استجاب الله له، فجاءته إحداهن تمشي على استحياء. قال العلماء: فمن دعا بهذا الدعاء وأكثر منه ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فكرر هذا الدعاء، يتيسر له الزواج بإذن الله تعالى. هناك لطائف أخرى في هذه الآية نشرحها في محلها إن شاء الله تعالى، ونحن في رحلة القرآن.
0: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.

0: وقفات مع الحبيب الداعية أبي بكر بن علي المشهور.
1: انظروا، هذه بلدكم كانت تربي رجال فوق مستوى كما تقولون الدكتوراه ومستوى البروفسورات ومستوى ومستوى ومستوى، لأن هذه تحفرها تجدها بالجهد المعرفي، لكن هذه المقامات والمراتب تجدها بالجهد الروحاني، التعبد، صلتك بالصالحين، بآبائك، بأهلك، بأسلابك. كم من إنسان يفتح عليه في مسجد، يفتح عليه في قراءة قرآن، يفتح عليه في سجود، يفتح عليه في مجلس علم، يفتح عليه بالنظر، يفتح عليه بالدعاء، يفتح عليه بلقاء عبد صالح. قرأوا في كلام الحبيب عبد الله حداد في كتاب رسالة المريد عن معنى الباعث، قرأوا ما هو الباعث. الباعث الذي يرد على المريد فيغير عليه حياته رأسا على عقب. قال إنما أن ينظر إليك ولي بعين الله، بعين الرحمة، أو تنظر إليه بعين التعظيم. وأما تنظر إليه بعين أنك تفرق اللي تشوف له، هذا كما ينظرون لنا في التلفزيونات معجب، قال ما شاء الله اليوم الحبيب لابس عمامة طيبة، ما شاء الله مسوي شال ملون. هذا كما اللي يزور الحرم بغي مدد الحرم راح يتفرق المباني والزخارف ويسألونه، قال ما شاء الله الحرم الآن توسع وفي مكان كذا وفي منقش وفي مدري إيه، والحين رحت الحرم بغوك تتصف المباني ولا هناك معاني. هذه المشكلة التي عاشوها الناس في ظهر الأمر، ولذلك الآن سموها سياحة دينية، وده كلام فهموه. ليه سموها سياحة دينية؟ لأن عقل الناس الآن في المشابهات والصور، والسائح دائما يدخلوا مساجدكم، يدخلوا مسجد المحضار، السائحين يدخلون أي ينظرون، يذكرون الله، يصلوا ركعتين، تلا يشوف النقوش صورها ويظهرها، ونحن نقول سائح دخل مسجد المحضار معجبه، هو اللي يتفرق للنقوش، لا هو داري أهل المحضار ولا غيره. لكن نحن لما ندخل هذا المسجد، ولا ندخل مسجد السقاف، ولا مسجد العلوي، أي الموجود فيه هذه الآثار، وآية ملكه أن يأتكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. شوفوا كلمة آل يعني أسرة، ترك آل موسى وآل هارون. واليوم نقول أهل البيت مستواهم فيما وصفهم النبي فوق مستوى آل موسى وآل هارون، كما يقال عنهم آل ياسين. ولما نقول هذا ليس من باب الفخر ولا المدح، لكن من باب تقرير الحالة أمام هذا التطاول في الأرض، على المناسبات، على الحوليات، على الزيارات، ممن يأتي ويتكلم أو يتعرض أو يدلل على شرك فلان أو على الوقوع في الكفر أو الوقوع في الشرك. فأنتم إذا أدركتم أنتم أهل حصانة بالنص، ولا يجري الخلل على المحصن بالنص إلا لمن فهم الأمر على غير وجهه. اللي يفهم الأمر على غير وجهه ولا ينظر في الحصانات يقع في الخطأ. الذي يتكلمون على السيدة عائشة رضي الله عنها فهموها من خلال الحادثة، لم يفهموها من خلال النصوص. ولو فهموها من خلال النصوص الحوادث تمر على الكل، كل إنسان يجري ما يجري فيها أنه بشر، لكن ماذا تقول النصوص فيها؟ ومن أين نعرف ذلك؟ نعرف ذلك من مواقف الرجال المرتبطين بهذه المدارس الواعية، مثل الإمام علي الذي قاتل وحارب عائشة ومجموعة عائشة، وبعد ذلك التزم بالنصوص في المعاملة معها. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم إن قدرت عليها فرددها إلى مكمنها. إذا النبي قد رأى المعركة ورأى ماذا سيحصل، لكن يقول له لو قدرت عليها ردها، ردها إلى مكمنها، أرجعها إلى بيتها. ماذا فعل الإمام علي؟ هذا الإجل تعرفون الربط بين الديانة والتاريخ. الإمام علي قال عقروا الجمل الذي عليها عائشة، اجتمعوا علي بعد أن قتل تحت 7000 دماء، عقروا الجمل. عندما عقروا الجمل سقط الهودج، قالوا ارفعوه أعيدوه على جمل آخر، اربطوه أعيدوه إلى الكوفة، حملوه إلى الكوفة مع 18 فارس. حتى وصلوا هناك بدأ المرجفين يقولوا الإمام علي انتهك حرمة النبي، يرسل عائشة مع الجيش. لكن أول ما وصلوا إلى هناك كشفوا هؤلاء في ذلك 18 امرأة، هم جزء من الجيش، نسوة حملوا عائشة لكن بصفة رجال في الشكل، حتى أبلغوها إلى مأمنها كما أمره النبي، ورجعت إلى المدينة وصارت أم المؤمنين تدرس وتعلم، ولها أسطوانة. إذا أحد منكم زار المدينة يزور أسطوانة عائشة، مكتوب عليه أسطوانة عائشة، كانت تجلس هناك وتعمل الحجاب فيأخذ عنها طلبة العلم. هذا تاريخ السلامة، تاريخ الأمان، تاريخ الوعي، تاريخ الفهم، تاريخ الصدق، تاريخ التسلسل المنهجي. وأما لعن وشتم وسب نقول الله يعيننا ويعين الغير على هذه المفاهيم المخيفة التي تدمر دين الإسلام بكل ضوابطه ونماذجه. إذن نقول الحمد لله على أحياء هذه المناسبات، ونسأل الله أن يبقي لنا البقية من هذه البيوت الصالحة، وأن يبارك في أبنائهم وأحفادهم وفي أولادنا وأحفادنا أجمعين، ويعرفنا مقام أهلنا ومقام أسلافنا، ويعرف بعضنا البعض قيمة بعضنا البعض، وخاصة في تريم. أنا أخص أهل تريم بالخصوص، وكما أنا مسرور غاية السرور أن عندنا في عدن وفي المكلا وفي غيرها من المواطن التي فيها الأربطة حشد من هذا الشباب، من هؤلاء الشباب. ربما أنتم ترونهم في تريم مشتتين، لكن نحن نراهم في تلك المناطق نجوم.
0: وقفات مع الحبيب الداعية أبي بكر بن علي المشهور.

0: الزعتر تخفيف التورمات. يحضر شاي مركز من الزعتر، ملعقتان كبيرتان لكل فنجان ماء مغلي، ويستخدم هذا المنقوع في عمل كمادات للخراج أو الجرح المتقيح، كما تساعد هذه الكمادات على تخفيف التورمات.
1: ومن

ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم.

فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي

عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز

نعمة وعافية وصدر. نعمتك علي وعافيتك وصدرك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وصدر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وصدرك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وصدر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وصدرك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وصدر.

طاغوت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.

بالله العلي العظيم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي.

وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا.

لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم بحمد عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد

في الأرض. بين ذلك لا إله إلا الله عدد ما هو خالق، الله أكبر عدد ما خلق في السماء، عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق.

له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما سلاماً دائمين بدوام ملك الله وصعب عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد المفتاح.

الله الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم

الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه رب اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه رب اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت واتوب اليه رب اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي

الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه رب اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه رب اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه رب اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه رب اغفر لي استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت واتوب اليه رب اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه رب اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم

والرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم

وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة

وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

0: الله أكبر.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.

Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. İyyaka na'budu ve iyyaka nesta'in. İhdinas sıratal mustakim. Sıratal ladzina en'amta aleyhim gayril mağdubi aleyhim veliddallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعاء هذه النار التي كنتم بها تكذبون فسحر هذا أم أنتم لا تبصرون سلوا فاصبروا ولا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين الله أكبر. Semi Allahu liman hamida. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yawmiddin. İyyaka na'budu ve iyyaka nesta'in. Ihdinas sıratal mustakim. Sıratal ladzina en'amta aleyhim gayril mağdubi aleyhim veliddallin. والذين آمنوا واتبعناهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين أمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون أقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا.

فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: أمدنا جعلنا من الحق التوحيد عافية لحضرة النبي محمد.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه.
2: الحمد لله رب العالمين، يكور الليل في النهار ويكور النهار في الليل، وهو عليم بذات الصدور. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين، هادينا إلى سواء السبيل، ودالنا على الحق الملك الجليل، ونعم الهادي ونعم الدليل. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ومصطفاك وخيرتك من خلقك سيدنا محمد، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار، ومن على منهجهم سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا عزيز يا غفار. أما بعد، فلنذكر قبل استماعنا لتلك السور حث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليها، ليكون باعثا لرغبتنا ومقويا لإيماننا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. رواه ابن ماجة والترمذي، وقال غريب وابن خزيمة: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. فما أعظم فضل الله علينا، وما أبرك أعمارنا معشر أمة محمد، إذا استجبنا لندائه إلى الفضائل. وعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب 6 ركعات، وقال: من صلى بعد المغرب 6 ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه الطبراني. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصليت معه المغرب، فصلى إلى العشاء. رواه النسائي بإسناد صحيح. وفي هذا حرص نبينا على الصلاة بين العشاءين، ومن المعلوم أنه كان يؤخر صلاة العشاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غالب لياليه. ونستمع إلى سورة ياسين التي ينبغي لنا المحافظة على قراءتها في كل يوم وليلة، ونسمع الحث عليها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش. فوصلت بها، أي فوصلت بسورة البقرة، وياسين قلب القرآن، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. رواه أحمد واللفظ له. روى أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم قوله: ياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ومن المعلوم أن المقصود به المؤمن، ولا يختص الرجل بذلك، فمن قرأها رجلا كان أو امرأة حاز هذا الثواب العظيم. وعن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. رواه مالك وابن حبان. وخرج الترمذي بإسناده عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. زاد في رواية دون ياسين.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

انذروا من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب

تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا.

ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا

المتكبرين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا ساعة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا

وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ونعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا

خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض.

بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت

ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى.

سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير

أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا.

هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض

قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو

0: الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه، ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله براس وأصولهم وفروعهم وعلى من وأسلافنا الصالحين أجمعين، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف

الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله

0: الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة والقبول غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة لأروح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الفخر الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي سيدنا عقيل بن سالم وإلى روح سيدنا عبد الرحمن بن عقيل وابنه صاحب الراتب قطب الأنفاس ونور الأغلاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وأخوان الجميع ثم إلى روح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن والحبيب صالح بن عبد الله والحبيب أبي بكر بن عبد الله والحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وجميع الذين عن سيدنا عمر المنتسبين لهم وشيخهم وتلامذتهم أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة لأرواح رجال دار مصطفى والرأس دار مصطفى أجمعين وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سهول ومعمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد عدنان على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا وافيا نعمه وكافيا مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أننا نستحفظك ونستودعك أدياننا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك ومانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغين وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمعال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين، بفضله سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله، صدق الله وصدق رسله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة، وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه، وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك، وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك، فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق، وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته، وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله.

الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله.

الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به.

شريك له, له الملك وله الحمد, يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد.

الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي.

والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله.

كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم.

0: الله صلى الله عليه وسلم وشرفه وكرمه ومجده وعظم، رضي الله تعالى عن أهل بيت المطهرين وأصحاب المهتدين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: الله أكبر الله.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: Allahu Akbar. La ilaha illallah.
1: La ilaha illallah. Alhamdulillahi rabbil alameen. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الكسار رسول الله محمد بن عبد الله وابنته فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وابنه الحسن والحسين وإخوانهم وأحبابهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله، وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم علومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعهم وجميع ساداتنا لبي علوي وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا رجال دار المصطفى وحراس أجمعين وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ محمد بن علي مولى عيديد وأصوله وفروعهم، وإلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا حلت أرواحهم في مشارق الأرض ومغاربها، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين، وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمعتدين من قريب أو بعيد، ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سوله على ما يرضي الله ورسوله. تعوى علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين، إن الله يصحبهم السلامة والعافية، ردهم إلى أوطانهم على قضايا أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين، ويختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تأتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تأتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تأتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفضل

0: يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حجرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم الحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم.
1: اللهم صل وسلم.
0: سيدنا اللهم صل وسلم. الحمد لله رب العالمين.
1: استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، الها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله الله أكبر. لا إله إلا الله الله أكبر. لا إله إلا الله الله أكبر.

0: المهم ده نجينا من الحقيقة تعيد بها في حضرة النبي محمد
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

0: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سورة آية الله. لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، واسع كرسي السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بلا سدارت كما سدارت الملائكة بمدينة الرسول، بلا خنق ولا سور، من كل قدر مقدور، حذر محذور من جميع شرور. ترسنا بالله من عدونا وعدو لا، مساق عرش لا إلى قاع أرض لا، بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سنعة لا تنقطع، بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق، بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات، من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس، فرضوا نظرهم في انتكاس، وقلوبهم في وسواس، وأيديهم في إفلاس، وأوبقوا من الرجل إلى الرأس، لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع، بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، وبالله، ومن الله، وإلى الله، ولا الله، وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، على ديني وعلى نفسي، بسم الله، على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي، بسم الله، على كل شيء أعطانيه ربي، بسم الله، رب السماوات السبي ورب الأرضين السبي ورب العرش العظيم، بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله، أفتته وبي أختتم، الله والله والله، ربي لا أشرك بي أحدا، الله والله والله، لا إله إلا هو، الله والله والله، عز وجل، أكبر مما أخاف وأحذر، بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله، أفتته وبي أختتم، الله والله والله، ربي لا أشرك بي أحدا، الله والله والله، لا إله إلا هو، الله والله والله، عز وجل، أكبر مما أخاف وأحذر، بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله، أفتته وبي أختتم، الله والله والله، ربي لا أشرك بي أحدا، الله والله والله، لا إله إلا هو، الله والله والله، عز وجل، أكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي، بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدر في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم، وأستكفيك إياهم، وأقدم بين يدي وإيدي من أحاطت عنايتي وشملت إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وإيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما حضنا به. اللهم إني أسألك لي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله، طوله ما شاء الله، قفله لا إله إلا الله، بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم.

فيهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله.

الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي. بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم ومثل ذلك أمامي وأمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ.

حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فإن تولوا فقل حسبي الله.

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله. دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله.

الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا.

بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن

أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا.

عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله. رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا، واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله. يا رب شتت شملهم، يا رب فرق جمعهم، يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله. ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد، بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله. وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري، وشر كل

عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل.

0: لطيف يا لطيف يا.
1: في هذه اللحظات نبقى وإياكم مع نقل مباشر لجلسة الاثنين الأسبوعية المنعقدة بدير المصطفى بتريم، وقتا نافعا نرجوه لكم.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في جلسة من جلسات اليوم الاثنين التي نتلقى فيها معان ودلالات من الآيات البينات من أهل الوراثات، وخير ما نستفتح به مجالسنا وتشنف به الأسماع آيات من الذكر الحكيم ومع الطالب محمد صوفي بن رحمد، فليتفضل.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السماوات والأرض وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون

كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا

0: Sadaqallahul Azim.
1: Sadaqallahul Azim. Ayatu sidqin la yumallu sama'uha. A'jazta fiha balagatun nuqadin. Nassun hakimun fussilat ayatuhu. Tushfa bihil arwahu wal agsadin. Lanat lahu kullul qulubi qadasatan. وتصدعت من قدره الأجماد وملائكة وملائك الرحمن تنزل رحمة حين القراءة ما لها إعداد. وبعد استماعنا لكلام الله نستمع الحديث الشريف ومع الطالب محمد ومع الطالب أحمد رفيع بن درويش، فليتفضل حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأقدم لكم حديثين من أحاديث المصطفى صلى الله على آله وصحبه وسلم. روى سهل بن معاذ عن أبيه عن رسول الله صلى الله على آله وصحبه وسلم قال: أن رجلا سأل إلى النبي صلى الله على آله وصحبه وسلم: يا رسول الله، أي الجهاد أعظم أجرا؟ فقال النبي: أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا. ثم قال: فأي الصائمين أعظم أجرا؟ فقال النبي صلى الله على آله وصحبه وسلم: أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا. ثم ذكر لنا الصلاة والزكاة والحج والصدقة وكل ذلك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. وكيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ومن أطاعني دخل الجنة، وَمَنْ أَصَانِي فَقَدْ أَبَى. صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ.
1: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاك الهوى فافرح بأنك مغرم بحب النبي الهاشمي متيم. فيا عز من هوى الحبيب محمدًا، فأحمد أحلى العالمين وأعظم. وبعد استماعنا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم نستمع للحد والإنشاد، ومع السيد طه بن علي الحداد حفظه الله، فليتفضل.

وبعد استماعنا لكلام رسول الله صلى الله وبعد استماعنا لكلام ورثة السلف الصالح رضي الله عنهم ومع كلمة يلقيها إسماعيل أفندي فليتفضل نور الله قلبه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشرف الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم صف لنا السرائر ونور لنا البصائر ووسع لنا المشاهد وصف لنا الموارد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الورود على هذه الموارد وأن يوفر حظنا ونصيبنا من الكؤوس التي تدار في هذه المجالس وفي هذه الأيام يبدأ الناس يتكلمون عن شيء اسمه كأس العالم وهذه العبارة يفرح منها الكل أما الذين يحبون الرياضة فلا يخفى سبب فرحهم بهذا وأما العارفون بالله وأهل الشهود فهم أيضا يطربون من هذه العبارة فإنهم يرون العالم كأسا يشربون منه راحة التوحيد وراحة اليقين يقول سيدنا الإمام الحداد بشر فؤادك بالنصيب الوافي من قرب ربك واسع الألطاف الواحد الملك العظيم فلذ به واشرب من التوحيد كأسا صافي واشهد جمالا أشرقت أنواره في كل شيء ظاهرا لا خافي إلى أن قال راح اليقين أعز مشروب لنا فاشرب وطب واسكر بخير سلافي هذا شراب القوم سادتنا وقد أخطى الطريقة من يقول بخلافي يقول سيدي الشيخ العارف بالله الشيخ عبد الرحمن الشاغوري رحمه الله تعالى من جمال الكون خمري ذقته صرفا حلالا فهو من أوصاف بدري قد بدا منك ذاك الجمال وهكذا يقول الشيخ عمر بن الفارض رحمه الله تعالى شربنا على ذكر الحبيب مدامة شربنا سكرنا بها من قبل أن يخلق الكرم يقولون لي صفها فأنت بوصفها خبير أجل لي من عندي من أوصافها علم صفاء ولا ماء ولطف ولا هوى ونور ولا نار وروح ولا جسم ثم قال على نفسه فليبكي من ضاع عمره وليس له منها نصيب ولا سهم فنسأل الله تعالى أن يوفر حظنا ونصيبنا من هذه الكؤوس وهذه الكؤوس تدار في مجالس الصالحين ومجامعهم والاجتماعات التي أسسوها بنوايا عظيمة هذه الاجتماعات التي ارتبطت بنية الأسلاف والأكابر مثل هذا المحضر الذي نحن وإياكم فيه ولا شك أن هذه الكؤوس وإن كانت في كل موطن حالية إلا أنها في تريم أحلى وأحلى فلنغتنم هذه الكؤوس ولنسعى عسى ربنا أن يشكر سعينا إنه هو الغفور الشكور وفي تريمة شربت كاسا على الهنا في تريمة كاسي بها ملأت حتى رويت بلا انتكاسي وفي هذه المجامع نشرب من كؤوس اليقين ونشرب من كؤوس العلم كأس العالم لكن تنقص الألف يطلع لك كأس العلم ونرى الطلاب والوافدون والزوار قد وردوا على هذه الموارد لأجل أن يشربوا من كؤوس العلم فلنتضلع ولنشرب ولنحسن أدبنا وحضورنا ولنحسن أدبنا في حضورنا في هذه المجامع واستفادة الإنسان من هذه المجامع على قدر أدبه لما نقرأ قصة سيدنا أيوب عليه السلام في القرآن حيث قال تبارك وتعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وأيوب أي أيوب آتيناه حكما وعلما لأنه قد سبق قوله تعالى ولوطا آتيناه حكما وعلما وأيوب أي آتيناه حكما وعلما متى أوتي سيدنا أيوب عليه السلام العلم والحكم أي الحكمة وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر إذ ظرف متى أوتي الحكم الحكمة والعلم إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين تضرع إلى المولى تعالى بأسنى أدب لم يصرح بمطلوبه، لم يصرح بدعائه، بل عرض أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، أظهر عجزه وضعفه وأثنى على ربه سبحانه وتعالى بأنه أرحم الراحمين. وحتى المصيبة لا يخفى عليكم، كما مر معنا في هذه المجالس، مجالس التفسير، الابتلاء الذي نزل بسيدنا أيوب عليه السلام، ومع ذلك هو عليه السلام ماذا قال؟ أني مسني الضر. هذا الضر فقط مسني، عبارة عن مس، لم يقل أصابني الضر أو تراكمت علي الأضرار، إنما قال مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ثم قال سبحانه وتعالى فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. فاستجبنا له، الفاء للتعقيب مباشرة، فاستجبنا له، ما قال فأجبنا له، فاستجبنا له للمبالغة، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، كل ما كان به من ضر كشف مباشرة، فكشفنا بدون تراخي، بدون تراخي، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله مثلهم معهم رحمة منا. فهذا الكشف عن الأضرار حصل ببركة أدبه مع الله تعالى. ونعم العبد أيوب، ولا شك أن الأنبياء أكثر الناس، أكثر العباد أدبا مع الله سبحانه وتعالى. فالعلم والحكمة اللذان نالهما في مثل هذه المحاضر والمجالس يكونان على قدر أدبنا وعلى قدر حسن حضورنا في هذه المجالس وحسن تحريرنا للنوايا الصالحة قبل المجيء إلى مثل هذه المجالس. وقد سمعنا من سيدي الحبيب عمر حفظه الله تعالى فيما سبق فيما يتعلق بالنية، أن كثيرا من الحاضرين ربما يحررون نواياهم في هذه، يعني عند وصولهم لهذه المجالس، وهذا خير، هذا يكون من باب التذكير، يذكرون أنفسهم بالنوايا التي لأجلها يحضرون هذه المحاضر. ولكن الأصل أن تحرر هذه النية قبل خروج الإنسان إلى المحضر الذي سيحضرها، قبل أن يخرج من داره، قبل أن يخرج من بيته يحرر نيته، حتى تكون هذه النية فعلا هي المحركة، هي التي تحرك الإنسان لأجل حضور هذه المحاضر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الحضور في هذه المجالس، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا كمال الأدب ظاهرا وباطنا مع هذه المواطن ومع هؤلاء الرجال، وحسن الأخذ عنهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهكذا يطلب العبد من ربه سبحانه وتعالى هذه المطالب العالية، فالإنسان لا يستطيع أن يأتي بشيء منها من عنده، إنما هي مواهب يهبها الله تعالى من يشاء من عباده. وهكذا نسأل الله تعالى أن يجعلنا من خواص من يصطفيهم لهذه المحاضر لهذه المواهب ولهذه الهبات التي يهبها على هذه المحاضر وهذه الأشياء التي تنزل من العلوم والمعارف والأذواق، إنه بالإجابة، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. صلى الله وسلم وبارك وكرم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: الإخوان في المجلس تقاربوا بارك الله فيكم، تقاربوا بارك الله فيكم، كثير في الخارج لو تتقاربون أفضل بارك الله فيكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله مكرمنا بأنوار الوحي والتنزيل وبيانها على لسان عبده الهادي الدليل سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه خير جيل وعلى من والاهم واتبعهم بإحسان في الفعل والجيل وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين هداة الناس إلى سواء السبيل وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. أما بعد، فإننا في نعمة تأملنا لكلام إلهنا وخالقنا وتعليماته وتوجيهاته انتهينا في أواخر سورة الحج إلى قول الله جل جلاله: وجاهدوا في الله حق جهاده. جعلنا الله وإياكم ممن يجاهد في الله حق جهاده. بعد أن وجه الخطاب للمؤمنين والأمر بالركوع والسجود والعبادة وفعل الخيرات، قال: وجاهدوا في الله حق جهاده. وإن الجهاد لا يشمل جميع الطاعات والعبادات التي يخلص فيها لوجه الله تبارك وتعالى، ويشمل قتال البغاة وقتال المحاربين من الكفار الصادين عن سبيل الله تبارك وتعالى، وجهاد الأنفس ومخالفة هواها وتزكيتها وتطهيرها وتنقيتها، كل ذلك جهاد في سبيل الله جل جلاله وتعالى في علاه. وجاء في الحديث: والمجاهد من جاهد هواه. فأنواع الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى بفعل الطاعات وترك المنكرات والذنوب والمعاصي ومخالفتها والنفس وتزكيتها وتطهيرها، وقتال المشركين وقتال المقاتلين المحاربين والصادين عن سبيل الله تبارك وتعالى والمؤذين للمؤمنين، وقتال البغاة والمعتدين والصائلين، كل ذلك داخل في الجهاد في سبيل الله. قال: حق جهاده، أي على وجه الإخلاص والوجه الذي شرعه لكم في الدين، لا عصبية ولا حمية ولا تبعية لغير الحق ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل للعبودية لله ولتكون كلمة الله هي العليا، والامتثال لأمر الله تبارك وتعالى وتعظيم حق الربوبية، مخلصين مستنفدين وسعكم وطاقتكم في هذا الجهاد. وجاهدوا في الله حق جهاده. فينبغي أن نحسن في أنواع ما يسر الله تبارك وتعالى لنا من الجهاد. ومن عظيم هذا الجهاد ما يتعلق بشأن طلب العلم إخلاصا لوجه الله وتعرفا على خطاب الله ومعانيه للعمل بما فيه ولتطبيقه وتنفيذه ولنشره في البرية. وكان ابن مسعود يقول: من رأى أن الغدو والرواح في طلب العلم ليس بجهاده فقد نقص في رأيه وعقله، فقد نقص في رأيه وعقله. فالغدو والرواح في طلب العلم إذا كان العلم نافعا مسندا، وكان الطالب والمعلم المخلصين لوجه الله تبارك وتعالى وأرادوا به إقامة هذا العلم وبالتطبيق وتنفيذه، كل ذلك يصير جهادا في سبيل الله من أعظم الجهاد
كما أن مجاهدتها

والنفس جهاد قوي عظيم سوي، بل عند نقصانه وعدمه ما ينفع أي صورة جهاد آخر، فلا الصلوات تصح ولا الزكوات ولا طلب العلم ولا القتال إذا لم تجاهد هذه النفس، فإن دواخلها ورعوناتها وأفاتها تحرف العبد عن سبيل الله، فلا يصدق في الجهاد في الصلاة ولا في القتال، فلا يكون مجاهدا في سبيل الله. فمن أساس الجهاد في سبيل الله قطع هوى النفس ورعوناتها ومخالفة هواها وتنقيتها وتزكيتها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم، هو الذي اختاركم واصطفاكم وهبكم الإيمان والإسلام وجعلكم خير الأمم يا أمة محمد، هو اجتباكم، وحق اجتبائه واصطفائه أن تقابلوا أوامره بحسن الامتثال ونواهيه بحسن الاجتناب والابتعاد، وأن تطبقوا شريعته وأن تجاهدوا في سبيله. هو اجتباكم، اختاركم واصطفاكم سبحانه وتعالى. من منا اختار في نفسه أن يكون من أمة محمد؟ من منا اختار أن يكون مسلما؟ هو الذي أعطانا هذا، هو الذي تفضل علينا بهذا. هو اجتباكم جل جلاله، فحق اجتبائه واصطفائه كيف تهملون، كيف تتغافلون، كيف تضيعون، كيف تتركون فعل الأوامر، كيف تقترفون النواهي والزواجر؟ هو اجتباكم وأرسل إليكم محمدا خير النبيين صلى الله عليه وسلم وخاتمهم، واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، آتاكم دينا يسرا سهلا طيبا حسنا مباركا، وضع عنكم الإصر والأغلال التي كانت على الأمم من قبل. وبعث فيكم هذا النبي صلى الله عليه وسلم، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه عظمه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، أي هم الفائزون بسعادة الأبد. المفلحون، المفلح من أدرك سعادة الأبد والدوام، أولئك هم المفلحون. الله أكبر. اللهم اجعلنا ممن نصره وعظمه واتبع النور الذي أنزل معه وصدق في الإيمان بك وبه يا أرحم الراحمين. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، من ضيق ولا من شدة، بل فرض عليكم ما يتيسر القيام به، وحرم عليكم ما يتيسر تركه وهو خبيث يضركم، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ثم من اضطر جعل له في الشريعة ما يساعده في اضطراراته، ومن عجز عن قيام شرع له الصلاة من قعود، ومن عجز عن قعود شرع له الصلاة على جنب، ومن عجز شرع له الصلاة وهو مستلق على قفاه، ويومئ براسه فإن عجز عن حركة راسه أو ما بإصبعه أو بعينيه، وهكذا. ثم جعل سبحانه وتعالى الجمع والقصر للصلوات في أوقات وأحوال معينات، وجعل جواز الفطر للصائم في السفر وللمريض كذلك، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيامين، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم عسر جل جلاله. وكذلك أنواع من المسامحات والتيسيرات في هذا

0: أبي بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم وقال ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا. ثم قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه ولقد أمسينا بفضل الله على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ملة أبيكم إبراهيم صلى الله عليه وسلم وقد جعل الله له لسان صدق في الآخرين، فكان من بعده من الأنبياء منتسبون إلى أبيهم إبراهيم ملة أبيهم إبراهيم وقولوا ملة أبيكم إبراهيم، وهو أب من جهة النسب لقريش والذين بعثيهم صلى الله عليه وسلم، ولكن أكثر الأمة ليسوا من أبناء إبراهيم، فهو أبوهم للروح أبو الروح هو أبوهم يجب عليهم احترامه وتعظيمه، ولما بينهم وبينهم من وصلة هذا الدين فهو أبو الجميع عليه السلام. كما أن نبينا أولى بنا من أنفسنا، النبي أولى بالمؤمن من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وليس نبي أمهات أحد من جهة النسب إلا ما كان من خديجة في مجيء الأبناء الذين توفوا والبنات التي أيضا توفينا وفاطمة التي أعقبت الذرية، وما عداها من أمهات المؤمنين ما حد لها ابن من النسب إلا ماريا جاءت بإبراهيم وتوفي صغيرا، وهي أيضا سرية من سراياه صلى الله عليه وسلم وليست من أمهات المؤمنين. وأزواجهما لكنهن أمهات لكل مؤمن بالمعنى والروح، فلهن أمومة لاتصالهن بجناب من هو أولى بنا من أنفسنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فكل مؤمن يستشعر أمومة سيداتنا أمهات المؤمنين، وبذلك يواليهن ويعظمهن ويحبهن ويودهن عليهن رضوان الله تبارك وتعالى. قال ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، يقول الله أنا اخترت لكم الاسم وسميت الدين الذي ارتضيته لكم الإسلام، وسميتكم كل من استجبتم له تغفر المسلمين، فلنا الشرف والفخر بهذا الاسم من قبل الرب سمانا به. هو سماكم من قبل في الكتب كلها، وهو دين آدم ودين شيث بن آدم ودين إدريس ودين نوح ودين هود ودين صالح ودين إبراهيم والإسلام. سمعت إبراهيم يقول ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلم لك، ويحكم بها النبيون الذين أسلموا يحكم النبيون أسلموا والربين والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصيرا ولكن كان حنيفا مسلما لما كان المشركين. وهكذا يقول سبحانه وتعالى ووصى بها إبراهيم بن يعقوب يا بني الله صفى لكم دين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وحفظ الله هذا الاسم للذين اتبعوا الأنبياء حتى جاء أتباع سيد الأنبياء، فلم ينصرف إلى غيرهم ولا لما حرفوا وبدلوا ما جاء به النبيون. يهود النصارى ما أحد منهم يسمونه مسلم، ما الناس الذين هم الإسلام موسى كان مسلم وعيسى كان مسلم، ولكن الاسم احتفظ للذي تمسكوا بالاسم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم بس وحفظ فيهم ولا أحد ينازعهم. مع أن أيضا البقية هؤلاء فئة الكفار حد مسلم للبقر وحد مسلم للأصنام وحد مسلم للاكتشافات العلمية هذا وحد مسلم للدول والحكومات وحد مسلم للأحزاب، لكن ما حد يسمى مسلمين إلا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. هو سماكم المسلمين من قبل وفيه هذا، فنسأله أن يحققنا بحقائق الإسلام. من تحقق بحقائق الإسلام فكفاه شرفا أنه مسمى من قبل خالق السماوات والأرض ورب العرش العظيم مسلم له، فله بذلك الشرف والكرامة والمكانة. وفي هذا أيضاً إشارة إلى أنهم لا تزال في هذه الأمة متحققين بحقائق الإسلام إلى آخر الزمان، ما بقي اسم الإسلام والمسلمين، ففيهم متحققون بحقائق الإسلام. جعلنا الله وإياكم منهم وفي خواصهم في عافية، إنه أكرم الأكرمين. هو سماكم المسلمين، لك الحمد يا رب، من قبل وفي هذا في الكتب السابقة وفي هذا الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا جاء في الحديث عند ابن مردوى وغيره، يقول أنه يقول الصحابي كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عليه جبريل وقال له: يا أبا إبراهيم، إن الله يقرئك السلام، بعد ما ولد له ابن إبراهيم. وقال صلى الله عليه وسلم: نعم أنا أبو إبراهيم وأنا ابن إبراهيم، وجاء إبراهيم جدنا وبه نعرف. وتلا الآية: هو سماكم من قبل، هو يقول ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم من قبل وفي هذا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا وقال لهم: من دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثاء جهنم، تسموا بسم الله الذي سماكم بدعوى الله لتسماكم سماكم المسلمين. وتلا الآية: من لتعب بكم هو سماكم المسلمين من قبله وفي هذا. يقول الله تبارك وتعالى: هذه المواهب وهبتكم إياها لأهيئ من يستجيب منكم ويصدق لمقام عظيم في الدار الآخرة، هو مقام للأنبياء، وهذا شيء مما أعطيه خيار هذه الأمة، لم يعطه من الأمم السابقة إلا الأنبياء، وهو الشهادة على الناس في القيامة. ما حد من الأمم السابقة فيهم شهيد على الناس، إنما الأنبياء والرسل. فجئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وفي هذه الآية يقول: ليكون الرسول شهيدا عليكم، أي في القيامة بتبليغكم هذه الرسالة، وتكونوا شهداء على الناس، تكونوا أنتم معشر الأمة شهداء على الناس. وكان يقول قتادة أيضا، وأن الله تعالى كان يقول للأنبياء من قبل: لا حرج عليكم، ونحن قال لنا ما جعل عليكم في الدين من حرج. وأنه كان يقال للأنبياء من قبل: ادعوا تجب، وأن الله قال لنا: ادعوني أستجب لكم جل جلاله. فأعطانا عطايا كانت في الأنبياء من قبل ولم تشتهر في الأمم، من الشهادة على الناس. قال الرسل شهداء، قال وهذه الأمة فيهم شهداء، وكل أصفيائهم وأخيارهم في موقف القيامة شهداء. وفي الإشارة في حديث أيضا ورد عنه صلى الله عليه وسلم يقول فيه: أنا إني وأمتي في القيامة يقول على مرتفع والناس من ورائنا، ما من أحد من الناس دوننا، ما من أحد مثلا هو يتمنى أنه معنا، قال فنكون شهداء على الناس صلى الله عليه وسلم. فأوتينا هذا من الله فضلا ببركته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا كذب الرسل، إذا كذب الرسل أممهم وقالوا: ما بلغونا يا ربنا وإلا بنطيع، كلهم حتى الكذابين حتى اللي مكث فيهم 1000 سنة لما يدعوهم يقولون: هذا نوح ما بلغنا، هو كلما دعاهم لأفضلهم جعلوا صابين في عذان مستشفى وصروا واستكبروا استكبرت. يقولون لو بلغنا بنؤمن بك، كيف بنك كيف بنكفر بك وأنت ربنا وإلهنا؟ لكن هذا نوح ما بلغ. والله يقول تعال يا نوح ما بلغت؟ قال يا ربي بلغت، تعال من يبقى؟ قال من يشهد لك؟ يقول أمة محمد. وهكذا بقية الأنبياء من قبلهم بعده، إذا جاء جماعة من كفار أممهم ما بلغونا يقولون يا ربنا يستنطقهم الله تعالى ويسألهم ما بلغت؟ يقولون بلغنا. يقول من يشهد؟ يقولون أمة محمد. فيؤتى بهؤلاء الأخيار من هذه الأمة، يقول هذا نوح بلغ؟ يقول نعم يا رب، نشهد أنه بلغ قومه. هؤلاء يكذبون، بلغهم وأداهم ومكث فيهم 1000 سنة إلى 50 عام يدعوهم. يقول ماما يا ربنا هؤلاء جاءوا من بعدنا، كيف علموا أنهم بلغنا؟ كيف علموا أنه بلغنا؟ وكيف علموا؟ يقول يا ربنا أرسلت إلينا رسولا وأنزلت في كتابنا أخبرتنا أنه بلغهم، فنحن نشهد بشهادتك شهادة رسولك. وهكذا الأنبياء يقول وأنتم أمة محمد من يشهد لكم؟ يقولون نبينا. فيؤتى بالحبيب العظم صلى الله عليه وسلم يقول تشهد أمتك أنه؟ قال نعم يا ربي، أنزلت علي الكتاب وأنا بلغتهم وصدقوا فيما قالوا، ومن بلغ هؤلاء المرسلين من قبل أنهم بلغوا. الله أكبر. يقول ومن يزكي شهد؟ يقول ملائكتك يا رب. تجمع ما يقول نشهد أنه صادق وأنه رسولك المختار المنتظر. يقول وأنا أزكي شهادتكم. الله تعالى. فتقع الحجة على هؤلاء الكفار، يظنون ذو كذب بيمشيهم، نسوا أنهم هذا كان في عالم الدنيا يكذبون يمشوا، الآن في حكم من يعلم السر وأخفى، يقوم في من استوى عنده الغيب والشهادة، من هو بكل شيء عليم، ما ينفع الكذب. كما قال سبحانه وتعالى أنهم يحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء في الجامعة، ألا إنهم هم الكاذبون، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، ولك حزب الشيطان لأن حزب الشيطان هم الخاسرون، أعاذنا الله من ذلك. ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فكيف إذا جينا من كل أمة بشهيد وجينا بك على هؤلاء لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم، جعلناكم أمة وسطا أي عدلا رفيعة المكانة والقدر، تشهدون على الناس الذين مضوا من قبلكم بما أنبأناكم وأخبرناكم وأنزلنا عليكم بواسطة نبينا. الله أكبر. ليكون شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. يقول الله تعالى إذا علمتم هذه الحقائق فإن مهمتكم في الحياة أن تحسنوا طاعة هذا المنان الخالق متبعين خير الخلائق، وذلك ما يرفع قدركم ويلحقكم بالشهداء على الناس يوم القيامة، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم. الله أكبر. فبهذا ترتقون، وبهذا يرفع لكم القدر، وبهذا تصلون إلى مراتب الشهداء على الناس يوم القيامة. من هذه الأمة أقيموا الصلاة، أحسنوا إقامة الصلوات التي هي زكاة لقلوبكم ووصلة بينكم بين ربكم، وأقيموا الصلاة التي هي طهر لأبدانكم وصلة بينكم بين إخوانكم، أتوا الزكاة. فبإقام الصلاة تقوى صلتكم بالإله، وبإيتاء الزكاة تقوى صلتكم بإخوانكم المسلمين. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أي أدوا الحقوق للخالق ورعوا حقوق الخلائق التي شرعها فأدوها لتكونوا شهداء على الناس يوم القيامة. ترتقوا هذا المرتبة التي قال عنها يطلبها من آمن من أهل الكتاب وإذا سمعوا ما أنزل للرسول ترى تفيض من دمع معرفهم الحق يقول ربنا آمنا فاكتبنا ما شاهدين يشهدون للأنبياء على أممهم يوم القيامة اكتبنا مع الشاهدين وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وأحسنوا علاقتكم بهذا الإله وقووا رابطتكم به بواسطة الصلاة فرضها ونفلها وعشقكم للسجود وإمامكم يقول جعلت قرة عيني في الصلاة ويقول لسيدنا بلال رحنا بها يا بلال وإذا حزبه أمر قام إلى الصلاة قالت السيدة عائشة يكون معنا في البيت يتكلم معنا ويتكلم معنا ويضحك معنا ونضحك معه ويطرح هذا ويشيل هذا يكون في خدمة أهله فإذا نودي للصلاة خرج كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه تعظيما لشعائر الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهكذا وأمروا بها أولادكم وأهلكم مروا أولادكم بالصلاة لسبع وذبهم على تلك العشر أقيموا الصلاة في حضركم وسفركم في بيوتكم وفي المساجد وحيث ينادى بها فأقيموا الصلاة وعشقوها لتكثروا من النوافل الصلاة خير موضوع فمن شاء فليستكثر ومن شاء فليستقلل يقول صلى الله عليه وسلم فأقيموا الصلاة تلقوا قوة الصلة بالله وحسن القرب من الله فاسجدوا واقترب وعطايا واسعة في زيادة الإيمان واليقين بواسطة الصلاة وآتوا الزكاة أدوا الحقوق للخلق خذوا بخواطرهم أحسنوا إليهم ألينوا القول لهم قابلهم بالبشاشة أعطوهم نفقات من الواجب والمندوب فبل أمامكم درجات الإيثار لمن يريد المراتب الكبار ويلحق بخيرة الأخيار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة يمسوا وآتوا الزكاة وعشقوا الصدقة ولذا يقول كان إذا مرت على سيدنا علي 3 أيام وسبع لم يأتي ضيف يحزن ويقول أخشى أن الله أعرض عني عليهم رضوان الله تبارك وتعالى وأن فيهم نزل ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ولا ينبغي أن يسبق إلى الخير ونفع الناس بل حتى الحيوان أحد قبل المسلمين والصادقون المخلصين من المؤمنين هم الذي يجب أن يكونوا القدوة لبقية الخلائق على ظهر الأرض وهم المسارعون لهذا البذل وهذا التضحية وهذا العطاء وهذا الإنفاق وآتوا الزكاة واعتصموا بالله اعتمدوا عليه توكلوا عليه ثقوا به استمسكوا بحبله اصدقوا اعتصموا بالله ثقوا به توكلوا عليه اعتمدوا عليه استندوا إليه تمسكوا بحبله اعتصموا بالله هو مولاكم فسيبوا هذا الولاءات الساقطة والهابطة وده يدور له حد يوالي من هذا يدور له ولينا وده يدور له مكانة عند الحكومة الفنية والدولة الفنية قال أنا مولى من يصدق معه هو مولاكم متولي أموركم وناصركم ومقويكم ومرتب شؤونكم والمدبر لكم بعد ذلك هو مولاكم فنعم المولى فنعم المولى وسترون كل من تولى غير الله إلى إيش ينتهون وهم عادهم في الدنيا قبل الآخرة كم يتبرى بعضهم من بعض ويصرحون عندهم بالتصريحات من أجل المرتكزة على الأهوى والمصالح المادية الحسية يقولوا صديق اليوم عدو الأمس عدو الأمس صديق اليوم ما إلى ذلك يعني ما لهم مواثيق ما لهم عود ما لهم أعوذ بالله لكن الله مولاكم، إذا تولاكم له الدنيا وله البرزخ وله الآخرة وله الظاهر وله الباطن وله الحس وله المعنى، والقادر القوي هو مولاك، فنعم المولى. هذا الذي إذا تولاكم سعدتم، وإذا تولاكم نصرتم، وإذا تولاكم فنعم المولى. وبذلك نوقن أن الصادقين المخلصين من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم في كل زمان هم المنصورون وهم المؤيدون، مهما اجتمع ما اجتمع عليهم من هنا أو من هناك، فنعم المولى. ونعم ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، فنعم المولى ونعم النصير جل جلاله الناصر لكم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وأن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ لا إله إلا الله، لا ناصر إلا هو، وما للظالمين من أنصار. اللهم انصرنا بنصرك العزيز المؤزر، وأيدنا بتأييدك السامي الأكبر، وجميع أهل الحق والهدى في مشارق الأرض ومغربها أيدنا وإياهم، انصرنا وإياهم بنصرك العزيز يا قوي يا عزيز يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. ويا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الأمر له والملك له والعاقبة له والمرجع له سبحانه وتعالى. واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وقال تعالى ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله جهنم. من أول من خالف الرسل ومات على مخالفتهم من بني آدم إلى آخر واحد يركمهم جميعا يجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا أن ينتهوا يغفر لهم ما قد وأن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. نعم المولى ونعم النصير، وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير، اللهم انصرنا بنصرك العزيز المؤزر، وقائدنا وإمامنا خاطبه الرحمن، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. فأتباعه على قدر اتباعه كم يلطفهم الحق بخطاب قائدهم بهذا الخطاب، وماذا يفيض من إمامهم وقائدهم عليهم من أولها إلى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. أتبع قال هذه الخيرات لك تفيض على أمتك. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع أتباعك، هؤلاء أتباعك المؤمنين بك المقتدين بك، هو الذي أنزل كذا في قبل ليزدادوا إيمانا مع إيمان ولا جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات أتباعك يا محمد المصدقين المقتدين جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيد، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ونعم الفوز، لا تحرم أحدا منا هذا الفوز يا رب، لا تحرم أحد من المتكلم والسامعين والحاضرين والمستمعين والمتابعين حيثما كانوا أهليهم، لا تحرمنا هذا الفوز العظيم. وكان ذلك عند الله فوزا عظيمة ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين المشركات الضالين بالأرض النسوي عليهم دائرة السوء ويغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض فنعم المولى وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ليؤمنوا بالله ورسوله يعزروه ويوقروه ويسبحوه بكرة. هذا شغلنا قيموا الصلاة والزكاة اعتصموا بالله ملككم سبحوا بكرة أصيلا يأمروا بالمعروف عن المنكر. هذا ما حد يقدر يحدث في الوجود عز من هذا ولا أشرف من هذا. خير ما نشتغل به وخير ما نرتقي به وخير ما نحوز السعادة بهذه الأعمال لا غيرها. ولا أحد يقدر يكتشف شيء أحسن من هذا لا والله لا في القرن الحادي والعشرين ولا اللي قبله ولا بعده إن بقي شيء من القرون ماشي. ما حد يقدر يجيب شيء أحسن من هذا لا لا لا لا لا لا هذا أفضل ما يمكن أن يشتغل به المكلف على ظهر الأرض من حين خلق الله الأرض إلى أن يرث الأرض ومن عليها. إيمان وقام صلاة وإيتاء زكاة أمر معروف ونهي عن منكر واعتصام بالله وذكر كثير ذكر كثير وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام يا سلام أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فلقنا منك سلاما وتولنا بما أنت أهل ظاهرا وباطنا برحمتك. وفي بعض الأخبار إن الله سبحانه وتعالى اختار لأمتي من أسمائه فاسمه السلام وسمى أمة المسلمين واسمه المؤمن وسمى أمة المؤمنين. اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. وكان يذكر الحبشي بمنة الله يقول ربك اسمه المؤمن ونبيك اسمه المؤمن وأنت سماك مؤمن فين بتروح فين بتذهب شكر النعمة هذه وادخل في هذه الدائرة العجيبة العظيمة. اللهم أكرمنا بحقائق الإسلام والإيمان وارفعنا إلى أعلى مكان وتولنا بما أنت أهله يا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي الأمين محمد. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على
1: جزا الله الحبيب عمر خير الجزاء وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإليكم هذا الإعلان. تعلن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية عن إقامة عدد من الفعاليات العلمية والدعوية المباركة وذلك على وفق البرنامج الآتي: 1. مساء الأحد 28 ذي الحجة الساعة 8:30 مساء إقامة حفل ذكرى الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام والذي ستحييه بعض فرق حارات تريم للنشيد وفرقة المسرة للتمثيل. 2. ظهر يوم الاثنين 29 ذي الحجة إحياء ذكرى افتتاح دار المصطفى للدراسات الإسلامية وتحرك موكب الطيالة قبيل أذان الظهر. 3. مغرب يوم الاثنين افتتاح ملتقى الدعاء السنوي 20. 4. يوم الثلاثاء والأربعاء 1 و2 محرم 1448 تتواصل فعاليات الملتقى السنوي للدعاء بمحاوره وجلساته العلمية. 5. عصر يوم الخميس 3 محرم 1448 اختتام فعالية الملتقى الدعاء. 6. يوم الجمعة والسبت 4 و5 محرم 1448 فعاليات الزيارة السنوية الخاصة لنبي الله هود عليه السلام. نسأل الله تعالى أن يجعل هذه الفعاليات مباركة نافعة وأن يفيض على المشاركين فيها من بركاته ورحماته وأن يحقق المقصود منها في خدمة الدين والدعوة إلى الله تعالى. والله ولي التوفيق.
0: الحمد لله أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
2: كنا وإياكم مع نقل مباشر لجلسة الاثنين الأسبوعية من دار المصطفى بتريم.

0: وبث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة. فقرة الإعلانات.
1: الإنسان وارد في كتاب الله تعالى في أكثر من موقع، والمقصود هنا بالإنسان أي بمعنى المخلوق الذي خلق من أجل الفطرة، وكلمة الفطرة المقصود بها المراد الذي يريده الله، والمراد الذي يريده الله به هو السكون والهدوء والسلام. هذه الوظيفة الأساسية للإنسان التي أراد الله للبشرية أن تكون قائمة بها كخلافة على الأرض.
2: برنامج الإنسان في القرآن يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت والاثنين والثلاثاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء يعاد في المساء.

0: الإخوة المستمعون، صغارنا شباب الغد المشرق إن شاء الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا بكم في برنامجكم التأملات في القصص النافعات. لا شك أن كل واحد منا يقرأ القرآن، وأكثرنا قد حفظ ما تيسر له من كتاب الله عز وجل، بل وبعضنا بتوفيق الله سبحانه وتعالى له قد حفظه كله والحمد لله. ولكن هل نتدبر القرآن؟ وهل نعمل بما جاء فيه؟ هذا سؤال ينبغي لكل واحد منا أن يسأل به نفسه.
2: برنامج التأملات في القصص النافعات يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الخميس عند الساعة 1:20 ظهرا.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم. الإنسان في القرآن. برنامج يستكشف الإنسان بميزان القرآن ويقترب أكثر من حقيقته ودوره في الحياة، مع الحبيب الداعية أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد ابن عبد الله رسول الله، وعلى آله وعلى أصحابه وعلى التابعين لهم من هذه الأمة بإحسان وبصدق يقين إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا في حديثنا عن الإنسان وطبيعة الإنسان ومراد الله تعالى في الإنسان عندما ألزمه بهذا الشرع الكريم. فقال تعالى: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فتكلمنا عن الجدلية، والجدلية قسمين، قسم محمود وقسم مذموم. أما الجدلية المبنية على الحوار مع الأدب مع حسن التلطف، فهذه مسألة تثبت العلم وتثبت القضايا وتنفع الأمم. وأما إن كانت الجدلية المبنية على الحقد أو المبنية على التشفي أو المبنية على الأذى أو المبنية على إثبات ما لا يصح إثباته، هذه هي الجدلية المذمومة في الإسلام، والتي ذمها الإسلام في أكثر من موقع، حتى أنه علمنا أن الحج وهو فريضة علينا، قال: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إذن جعل الجدل مثل الرفث والفسوق، وكلها معاصي. إذن فالجدال وكثرة الكلام والإلحاح فيه حتى يؤدي إلى الغضب ويؤدي إلى الانفعال أمر مذموم. كذلك في الصوم، إذا كان صوم يومكم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن سابه أو خاصمه أحد أو شتمه أحد فليقول إني صائم. ماذا يقصد بذلك؟ أي لا تجادل، لا تماري. فأنت في مستوى العبادة ممنوع عن المراء وعن الجدال. يترتب على ذلك أنه لو مارى أو لو جادل ذهب عليه الصيام وذهب عليه الحج. ولهذا كما هو معلوم أن الحاج الذي يقع في الرفث ويقع في الفسوق ويقع في الجدال يذهب عليه ثواب حجه، والذي الصائم الذي يقع كذلك في الرفث أو يقع في الفسوق أو يقع في الجدال أو حتى ينظر للمعاصي، هذا يذهب عليه ثوابه، خمس يفطرنا الصائم. هذه كلها تشير إلى أن الإنسان المسلم له ضابط شرعي في الجدال. عندما يخرج الجدال خاصة بين أهل العلم عن حده الشرعي، هنا يدل على أن هؤلاء العلماء وللأسف خرجوا من دائرة الشرع إلى دائرة الطباع الذاتية في أنفسهم، وهذا ما نشهده الآن في كثير من مظاهر القنوات أو ما يسموها بالمناظرات. المناظرات وضعها الأوائل في عصور التدوين وما بعد عصور التدوين، وتكلم فيها الفقهاء وناظر بعضهم بعض، لكن بشروط الأدب في المناظرة. فهناك شروط ذكرها أهل العلم للمناظرة: أن تنظر للآخر ولو كان مخالفا لك، أن تنظر له من باب الاحترام للرأي، من باب الاحترام للرؤية، حتى أنه يؤثر عن سيدنا الإمام الشافعي يقول: لو أنه جادلني أو خاصمني أحد فقال بالحق، فأنا هو يتنازل عن الحق مقابل أن يكون صاحب الحق هو المنتصر. وكثير الآن من المسلمين ما نراهم ونسمعهم في أحاديثهم قد يؤدي بهم الجدل إلى الخروج عن الأدب أو حتى عن التنازع أو عن المضاربة. المطلوب اليوم نحن في هذه كما أراها ودائما تعرض علينا هذه المناظرات، نرى عدم المشاركة فيها، لأنها ليست لها ضابط، لأن الإعلام هو عامل مثير. يعني كثير من الإعلاميين هو اللي يفرح بالجدل أو يفرح عندما يرى التناشب بين الفريقين، بل حتى كثير من ما يسمى بالسبق الصحفي في زمانكم أو من المراسلات الإعلامية إنما قائمة على إثارة المشاكل والحروب والفتن وإثارتها وإعطاها مجال. أنا ما رأيت أحد مثلا جرى بآلة من آلات التصوير في قناة من القنوات لأجل يقدم عمل خدمة للأمة، مثلا إظهار شرف الأمة، إظهار الأعمال الصالحة، تكاد تكون هذه نادرة وقليلة. لكن الإشارة إلى الإثارة غالبا ما يثير النفس أو ما يثير العقل أو ما يثير القلب. بالطبع هذه كلها من وجهة نظرنا نحن مسلمون. من أين دخلت علينا هذه؟ دخلت علينا من داء الأمم، هذه كلها من داء الأمم، أصابكم داء الأمم. ومن داء الأمم أسباب الإثارة، من أسباب الإثارة الحقد والبغضة. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم؟ فنحن نحتاج في أجهزة الإعلام إلى إثارة منهج السلام. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه، يعني صارت الصحافة، صار الثقافة، صار الإعلام، صارت الكتابة مبنية على أدب الحوار، مبنية على أدب العرض، مبنية على أدب الصورة التي يأمرنا الله سبحانه وتعالى لأجل نشر السلام. افشوا السلام بينكم، عندما تكون الصورة سبب للسلام، وعندما يكون الكلام سبب للسلام، وعندما يكون الكلام سبب للسلام، وعندما تكون العلاقات والحوارات سبب للسلام، هنا ترتقي الأمة وتبلغ إلى ما بلغت إليه. الله سبحانه وتعالى حاوره النبي في ليلة الإسراء والمعراج، واستخرج لنا من هذه الحوارات مسائل عظيمة. استخرج لنا الصلاة، حتى قضية الحوار بين موسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم مما جعله يعود مرة أخرى من السماء الرابعة أو الثالثة إلى السماء الأولى، إلى ما وراء الحجب، لأجل أن يطلب من الحق سبحانه وتعالى تخفيف الصلاة. وهذه مجرد تعليم، هو التخفيف قد وقع في الأزل، وقد خفت الصلاة على البشرية وعلى هذه الأمة من قبل. لكن لأجل يجري الأمر مجرى الأسباب، جعل الله كيف نتعلم أدب الحوار، كيف يحصل أدب الحوار فيما بيننا حتى لا يؤدي إلى الخروج عن دائرة الانضباط. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره المجالس التي تكون فيها المجادلة وتكون فيها رفع الأصوات. وقد ورد معنا في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أغضبه كثير من الرجال ورآهم يتجادلون. فعلى سبيل المثال، لما جاء أحد اليهود فأثار الأنصار على المهاجرين وذكرهم بيوم البعاث، فحملوا السيوف وكادوا يقتتلون. وكان قبل أن يؤدي القتال كان جدال، أن القتال يأتي ثمرة من ثمرات الجدال، فحملوا السيوف وكادوا يقتتلون. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: أجاهلية بعد إسلام؟ إذا عرفنا أن الجدال الذي نراه في كثير من أحوال المسلمين هو جاهلية وليست إسلام. أجاهلية بعد إسلام؟ قالوا: يا رسول الله، إن فلانا فعل كذا وكذا. قال: دعوها فإنها منتنة. دعوها، أي اتركوها. فهذا السلوك وهذا الأسلوب وهذه الطريقة اتركوها، اترك المناظرة، اترك المحادثة. قد تدعى إلى مناظرة في شيء من القنوات لسبب ولآخر، لا تحضر، اترك هذا، لأنك تبحث عن الثواب. فإن أنت انتصرت في حديثك فقد ظلمت آخر بسبب وآخر، وإن هو انتصر عليك. يبحثون الناس عن هذه القيمة لأجل إسقاط الدين. أنا رأيت في مرة من المرات في شهر رمضان قناة معروفة من القنوات العربية الإسلامية يتجادلون في شهر رمضان في بعض الليالي حول بعض القضايا العقائدية التي يجري الآن الحوار فيها والصراع فيها، وبلغ الأمر إلى اللعن، وبلغ الأمر إلى أن يقوم الإنسان من مكانه، وبلغ أنه يضرب على يده على الطاولة بقوة، وترى الانفعالات، وترى الكلام البذيء، وترى التهم إلى غير ذلك. نحن نعتقد أن هذا الفعل لا يفعل إلا عمدا لأجل إشغال الشعوب وإثارة الشعوب، حتى صارت الجدلية مدرسة. الجدلية المادية اليوم صارت مدرسة، أفكار كثيرة وردت من الغرب، أفكار كثيرة وردت من الشرق، ليست من الإسلام بمكان. فلذلك هو المطلوب المناظرة عندما تلتزم بالشروط، الحوار عندما يلتزم بالشروط، شرح المسائل للخلق عندما يلتزم الناس بالشروط. عندما تجد الجهة المستقبلة للكلام، مستقبلة للعلم، بث ما عندك من العلم. النبي صلى الله عليه وسلم مكث فترة في مكة، عندما رأى الظروف غير قائمة لمفهوم نشر الرسالة حفظ نفسه وما أدخل نفسه في شيء من الجدال. في بعض الأحوال حصل شيء من المناوشة بينه وبين المشركين حول قضية العقيدة وقضية الدين، أدى هذا إلى ضرب أبي بكر، أدى هذا إلى أذية النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا لأجل إبراز علة الجدال المقيت لدى الآخرين. أما الإسلام فهو يدعو إلى المحاورة، إلى المناقشة، إلى المعرفة، حتى في مجالس طلبة العلم أحيانا في بعض الدروس الفقهية وفي بعض الدروس العقدية يضيع الوقت في المنازعات وفي الفرعيات وفي المتابعات التي توقر الصدور، لأنه دائما المزاح إضافة إلى الجدال، هذه توقر الصدور وتخلق في النفوس العداوة. فالذي يريد أن يصل إلى الهدف على معنى من المعاني قد يكون سكوته أولى من كلامه. والأفضل في مثل هذه الحالات التي انتشرت في أمة لا إله إلا الله هو السكوت. يجلس الناس المجالس يتحدثون الأحاديث، يجلس الرجل مع أهله، إذا رأى الأمر خرج عن دائرته يخرج، يسكت، يترك كل الجدال والنزاع حتى يظل الأمر بيده وليس فيه هناك عداء ولا ضرر فيما بين الأسر، ما بين الناس، ما بين العلماء، ما بين المجتمع بعضه ببعض. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيل عنا ثائرة الجدل ويرزقنا إن شاء الله الصدق في العمل ويجنبنا كل شر ظاهر وباطن. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
0: الإنسان في القرآن. برنامج يستكشف الإنسان بميزان القرآن ويقترب أكثر من حقيقته ودوره في الحياة، مع الحبيب الداعية أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقه الخلاف.

برنامج حواري هادف في قضايا دينية شائكة بأسلوب علمي وتحقيق فقهي. فقه الخلاف، برنامج حواري مع الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات، في حلقة جديدة من برنامج فقه الخلاف الذي نناقش فيه المسائل الخلافية بكل شفافية ووضوح وبعيدا عن التعصب والتشدد، مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن حسين العرفج الأستاذ المشارك في جامعة الملك فيصل بالأحساء وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. أهلا بكم فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا
0: شيخنا. لعل موضوع اليوم موضوع مهم جدا في هذه السلسلة، خصوصا

0: المذهب.
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بك وبالإخوة والأخوات. وكما ذكرت عن قضية نشأة المذاهب الأربعة، أن الأمة الإسلامية في أدوارها والتاريخية ومراحلها الزمنية كان يوجد فيها، في كل عصر وفي كل قطر، فيها من العلماء الكبار الأئمة المجتهدين عدد وفير، وكانت لهم إضافات وإسهامات على مستوى العلم والفقه، وكان لهم تلاميذ يأخذون عنهم. ولكن بعد فترة يتكاسل هؤلاء التلاميذ، أو ربما لأي سبب من الأسباب تضيع هذه الثروة، وتبقى مبثوثة فتاوى هناك وآراء هناك ووثائق هنا وهناك، وضاعت هذه الثروة الفقهية وبثت بشكل غير منظم وغير مركز في بعض كتب الفقه وكتب الشروح الحديث وكتب ربما الطبقات والتراجم وكتب الفقه المقارن. يعني لم يجتمع فقه عالم من أولئك العلماء في مجموع واحد حتى تكونت هذه المذاهب الأربعة. ونظرا لقيام هؤلاء العلماء أنفسهم بالتأليف والكتابة وجمع فقههم، أو لقيام تلاميذهم بهذا الدور من حيث جمع المسائل والفتاوى والأراء مع كثرتها ووفرتها والاستدلال لها في مجموع واحد، تكونت هذه المذاهب وانبثق التاريخ لنا عن نافذة يوجد فيها أربعة مذاهب. وما من مذهب من المذاهب إلا مر بفترة تأسيسية في البداية إلى أن استقر ذلك المذهب في قطر أو أكثر من قطر من الأقطار. فيكون في الغالب بعد توفيق الله عز وجل لهذا المذهب ولأئمة هذا المذهب، يكون في الغالب أن هناك همة قوية عالية لإمام المذهب في تدوين مسائله وفتوى واجتهاداته، أو يكون لتلاميذه القوة والهمة والمهارة والفراغ في تدوين مؤلفات إمامهم وشيخهم، فتكونت بهذه الطريقة المذاهب الأربعة دون غيرها. وقد تكلمنا في حلقة سابقة عن دور ربما بعض الأئمة والسلاطين والأمراء عندما يقبلون مذهب من هذه المذاهب ويقرونه في بلادهم، فيستقر وينتشر هذا المذهب.
0: إذن أيضا الدور السياسي مهم في قضية نشر.
1: نعم، بلا شك أن له دورا أيضا في هذا المجال، لكن يرجع الدور الأول إلى قوة هذا المذهب وإمامه وتلاميذه في تدوين وحفظ هذا المجموع الفقهي الكبير وإتاحته للناس.
0: جميل. لو انتقلنا شيخنا إلى نفس السياق إلى قضية دور التلاميذ بالخصوص في قضية حفظ المذهب وتكوين هذا المذهب، لأن يعني الكثير من العلماء يعني يتكلمون عن كون أن العالم بمفرده أو الإمام بمفرده لا يمكن أن يكون هذا القبول لهذا المذهب. يعني الكثير من العلماء يعزون قضية القبول لهذه المذاهب الأربعة في كون أن التلاميذ لهؤلاء الأئمة كونوا لهذا الكيان شيء من المؤسسية إن شئنا نقول، أو المدرسية في قضية التلقي.
1: هذا يعني صحيح إلى حد كبير. طبعا قضية قبول المذهب هو يكمن في البداية في قضية وضوح مسائله وتنظيم مسائله وقوة الاستدلال ومتانة التأصيل والتقعيد. وإلا لو كان المذهب مؤسسا على فتاوى ركيكة ضعيفة واستدلالات ضعيفة لما انتشر
0: هذا، حتى متناقضة في بعض
1: أو ربما متناقضة، فهي تعتمد على المتانة والأصالة والقوة والتقعيد. لكن يأتي دور التلاميذ في الانتصار للمذهب وأيضا بحث مزيد من الاستدلال له وكذلك في نشره. فهنا مثلا أتذكر أن من أبرز تلاميذ الإمام الشافعي في قضية نشر الكتب وهو الربيع بن سليمان المرادي. الإمام الشافعي تفرس في تلاميذه فقال لهذا التلميذ من بين تلاميذه وبعضهم أفقه منه، قال أنت أنفعهم لي في نشر الكتب. فينقل الإمام النووي في كتاب تهذيب الأسماء واللغات عن محمد بن أحمد بسند عن محمد بن أحمد الطرائفي أنه قال سمعت الربيع بن سليمان يوما، يعني كنت عنده أسمع منه وأنقل، وقد حط على باب داره 900 راحلة في سماع كتب الشافعي. 900 راحلة يعني 900 شخص على رواحل، يعني أتوا من مسافات وأماكن إلى بيت الربيع بن سليمان لكي ينسخوا ويقرأوا ويملي عليهم ويوثقوا كتب الإمام الشافعي. 900 راحلة يعني 900 شخص، يعني 900 عالم أو طالب علم أو مهتم، وليس 900 عابر سبيل. فهذا أدى إلى نشر هذا المذهب، وهذا مثله يقال في مذهب الحنفية. فقد ألف الإمام أبو حنيفة وألف تلاميذه ونشروا ووثقوا، وكذلك الإمام مالك وكذلك الإمام أحمد. فكتب الله عز وجل هذه المذاهب نظرا لهذا الحفظ المبكر، كتب الله عز وجل لها أن ترسخ وتستقر وأن تنتشر.
0: جميل. لو انتقلنا إلى هذا الرسوخ وقبول العلماء اللاحقين أو من أتوا بعد تكوين هذه المذاهب، العجيب في الموضوع أن يعني الجميع، لا أعرف أحد من العلماء تلقى هذه المذاهب، طبعا نتكلم عن مرحلة متقدمة عما نحن فيه، يعني تلقوا هذه المذاهب بالقبول واندرجوا تحت هذا السلك المدرسي أو المؤسسي إن شئنا أن نسميه، وأخذوا علومهم من هذه المذاهب وتمذهبوا. بداية، ما موقف العلماء؟ هل كان من العلماء من ينكر هذا الموضوع في فترة سابقة، أو لم يجد لهذا الموضوع وجاه في قضية التقليد لهذه المذاهب؟
1: يعني لما برزت ونشأت المذاهب الأربعة يكاد يتفق علماء أهل السنة والجماعة على الانضواء تحتها وعلى مشروعية التمذهب بها، سواء كان ذلك منهم بلسان الحال أم بلسان المقال. لم يأتي عالم مشهور كبير يقول إن التمذهب بهذه المذاهب مما لا يجوز، هذا الكلام نسمعه الآن في هذه القرون الأخيرة، لكن عبر ما يقرب من 1000 سنة 10 قرون والعلماء يتمذهبون ويؤلفون ويفرعون ويخرجون على مدرسة من هذه المدارس وينطلقون فيها. ولذلك لا تكاد تقرأ ترجمة لأي عالم من العلماء خصوصا على المستوى الفقهي إلا وتجده موصوفا بالشافعي الحنفي المالكي الحنبلي. أما طبعا هناك مذاهب أخرى غير هذه المذاهب الأربعة، مثلا المذهب الظاهري، المذهب الإباضي، المذهب الزيدي، المذهب الجعفري، وهذه المذاهب تقترب إلى مذاهب أهل السنة والجماعة وتبتعد، يعني أقربه هو المذهب الظاهري، بل إن يعني هو مذهب مذاهب أهل السنة على مستوى الفقه، ثم تبتعد هذه المذاهب شيئا فشيئا، يعني لا أريد أن أقول ما أبعدها عن مذاهب أهل السنة والجماعة، لكن بعضها لا ينطلق من أصول أهل السنة والجماعة، يعني لا يأخذ السنة من الصحابة رضي الله تعالى، لا يأخذها إلا من أهل البيت، وليس عند بعض أولئك المذاهب الأخرى يعني علم جرح وتعديل ومصطلح حديث وتوثيق للنصوص، فدخل فيها الغث والسمين. لكن من أقربها هو المذهب الظاهري، لولا أنه لا يقول بالقياس على سبيل المثال. فالحاصل بلسان الحال أطبقت كلمتهم على قبول هذه المذاهب، ورأوا أنه فقه صحيح متين مدون مدلل له مجموع، إذن قال لماذا لا نستفيد منه وننطلق من خلاله؟ لماذا نرجع لكي نجتر المسائل الخلاف من أولها لكي نكون لنا مذهبا والنوازل كثيرة والمستجدات متتالية؟ فرأوا أن ينضوا تحتها وأن ينطلقوا من خلالها. هذا طبعا بلسان الحال. أما بلسان المقال فقد صرحوا بهذا أيضا، ولذلك مما يذكر الإمام الإسنوي في 8 هجري في كتابه التمهيد، وهو من أئمة الشافعية، يقول وهو يتحدث عن عموم المسلمين الذين يريدون معرفة الأحكام الشرعية كيف يأخذونها، يقول: قال إمام الحرمين، يعني الإمام الجويني، أجمع المحققون، لاحظ كلمة أجمع، أجمع المحققون على أن العوام، ثم ذكر من شأنهم، قال: عليهم أن يتبعوا مذاهب الأئمة الذين سبروا فنظروا وبوبوا الأبواب وذكروا أوضاع المسائل وجمعوها وهذبوها وثبتوها أو وثبتوها. ما زال ينقل عن ابن الصلاح، وذكر ابن الصلاح أيضا ما حاصله أنه يتعين الآن تقليد الأئمة الأربعة دون غيرهم، قال: لأنها قد انتشرت وعلم تقييد مطلقها وتخصيص عامها وشروط فروعها بخلاف مذاهب غيرهم رضي الله عنهم أجمعين. طبعا هذا النص يؤكد على قضية لماذا التزم العلماء المذاهب الأربعة ولماذا قالوا الحق ينحصر فيها. قال: لأنها مذاهب مخدومة، دونت وضبطت ودللت وقيد مطلقها وخص عامها وعلم الراجح والمرجوح منها والضعيف والقوي منها، فبالتالي أصبحت موثوقة بخلاف الفتاوى المنثورة هنا هناك عن بعض العلماء، لا يعلم هل ما زال على هذا الرأي أو تغير أو هناك قيود أخرى أضيفت إلى آخره، فبالتالي لم تضبط. حتى ذكروا قضية التمذهب بالمذاهب الأربعة، ذكروها في بعض في أحيانا أن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، حتى ذكر الإمام اللقاني في جوهرة التوحيد يقول: ومالك وسائر الأئمة كذا أبو القاسم، يعني أبو القاسم الجنيد، كذا أبو القاسم هداة الأمة، فواجب تقليد حبر منهم، كذا حكى القوم بلفظ يفهم. والنصوص في ذلك كثيرة جدا عن علماء المذاهب الأربعة.
0: جميل، لعلنا ننتقل إن شاء الله بعد الفاصل، لكن لدينا فاصل قصير إن شاء الله نواصل بعده في الجزء الثاني الكثير من المسائل الخلافية فيما يدور حول المذاهب الأربعة، فابقوا معنا.
2: إذاعتكم بث نور الإيمان، مما يهدف إليه تقويم النظرة، تحصين الأسرة و

0: أهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في الجزء الثاني من الحلقة العاشرة في سلسلة فقه الخلاف الذي نناقش فيه مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الإله العرفج الكثير مما يدور حول هذا المصطلح. وكنا توقفنا قبل الفاصل فضيلة الشيخ في قبول العلماء السابقين لقضية التمذهب أو الاندراج تحت هذه المدارس الأربعة التي أخذها المسلمون بالقبول، لكن لابد أن نعرج وكما وعدنا بكل صراحة عما يدور في هذه الأيام من قضية عدم القبول أو التشهير بأن الالتزام بشيء من هذه المذاهب هو أمر جديد أو مبتدع أو لم يرد فيه نص من كتاب أو سنة، والصحيح أن نلتزم بالكتاب والسنة وهم يعني المصادر التشريع الرئيسية للمسلم.
1: نعم، هذا الكلام صحيح، أن هناك الآن دعوات حتى قبل يعني هذه السنوات من يعني 100 سنة ومئتي سنة، وهناك دعوات إلى قضية نبذ تقليد المذاهب الأربعة، وأنها كانت سببا في تفريق المسلمين، وأنها كانت سببا حتى في تأخرهم وفي توقف عجلة الاجتهاد، وهذا كله إن شاء الله سأبينه وسأرده إن شاء الله من أساسه في حلقات يعني قادمة إن شاء الله. لكنني أريد يعني الآن أن أدلل على ما ذكرت، من أن هناك يعني بعض الفتاوى تشير إلى قضية حرمة التزام مذهب معين أو التمذهب بمذهب معين، ونحن كما ذكرنا الإخوة قضية الشفافية والصراحة مع تقدير وجهة النظر المخالفة واحترام صاحبها. سأذكر الآن، سأأتيك بفتوى للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهو كان المفتي السابق للمملكة العربية السعودية، وسأله سأل عن حكم اختيار أحد الأئمة الأربعة لكي يتفقه على مذهبه دون الآخرين، أن يكون شافعيا أو مالكيا أو حنفيا أو حتى حنبليا، فقال في جوابه: ليس لك أن تقلد واحدا مطلقا، ليس لك، يقول، بل عليك أن تسأل أهل العلم عما أشكل عليك، فالتقليد لا يجوز، بل يجب على طالب العلم أن ينظر في الأدلة الشرعية ويختار ما تقتضيه الأدلة، سواء وافق الأئمة الأربعة أم لم يوافقهم. وإذا كان عميا، يعني ليس له القدرة على النظر في الأدلة، فإنه لا يقلد واحدا من هؤلاء، بل يسأل أهل العلم في زمانه، أهل العلم بالسنة، أهل العلم والبصيرة، يسألهم عما أشكل عليه ويعمل بما يفتى به، لأن مثله لا يعرف أن يميز بين الصحيح والسقيم، لا يعرف الحق من الباطل، فالعمي يحتاج من يقوده إلى الحق ويدله إلى الحق من علماء السنة. فهذا كلام الشيخ عبد العزيز، هذا دليل على ما تقول في أنه لا يجوز تقليد المذاهب، بل يجب على طالب العلم أن ينظر في الأدلة، أما العامي فليسأل أهل العلم بالسنة وأهل العلم والبصيرة.
0: جميل، لكن دعنا نناقش كلام الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه في قضية أنه الالتزام بالمذهب. قد يقول قائل: لماذا ألتزم مذهبا واحدا؟ لدينا 4 مذاهب، دعني يعني أجول وأصول حول أقوال 4 من الأئمة ولا ألتزم بقول مذهب واحد، فما الوجهة في قضية الالتزام مثلا بمذهب واحد؟
1: نعم، أنا هذا الكلام سأجيب عنه، لكنني أريد يعني إجابة ستتبين من خلال تتبع يعني فقرات في فتاوى الشيخ رحمه الله. يعني الشيخ يقول لا يجوز التقليد، إذا ما الذي يجب علي؟ يجب علي، يقول، أن تسأل أهل العلم. طيب، ما هو الفرق بين أن أرجع إلى مذهب معتمد، هذا فقه الإمام الشافعي، أو أن أسأل رجلا ما؟ ما الفرق من العلماء؟ ما الفرق بين أن أرجع إلى عالم هذا مذهبه، عالم قد توفي، أو أن أسأل عالما من علماء هذا العصر؟ طبعا قد يكون قصد الشيخ رحمه الله أن كتب المذاهب تخلو من الأدلة الشرعية، أما عندما تسأل العالم فإنه سيجيبك بالأدلة وتستطيع أن تناقشه، لكن طبعا هذا الكلام غير صحيح مطلقا. يعني كتب المذاهب يعني كتبت لمستويات مختلفة من طلبة العلم ولأغراض أيضا مختلفة من مقاصد التأليف، فبعضها كان الغرض منه هو مخاطبة مبتدئي طلبة العلم، وبعضها ألف للمتوسطين، وبعضها للمتقدمين،
0: فخلت من الأدلة مثلا.
1: نعم، قد يكون المتون المختصرة منها خلت من الأدلة لأنها ألفت لهذا الغرض، لكن الكتب المتوسطة زادت في كثرة المسائل، الكتب المتقدمة دللت وعللت، فهنا سيجد ما من مذهب من المذاهب إلا وقد ألفت فيه الكتب المختصرات والمتون الصغيرة والكتب المتوسطة والكتب المطولة التي ربما ناقشت الخلاف المذهبي على مستوى المذاهب أيضا، ففي هذه الحالة سيجد الأدلة. فما الفرق إذن؟ طبعا يعني لو أن الشيخ أكد على السائل أنه قال إذا أخذت من المذاهب فاعرف الدليل، فهذا لا بأس به، فليعرف الدليل إذا كان عنده قدرة، لكن أن يقول له ليس لك أن تقلد المذاهب ولكن اسأل العلماء لكي يعطوك الدليل، فهذا الحقيقة يدل كأن الشيخ عنده توجس أن ربما يكون فقه المذاهب الأربعة غير مؤسس على دليل، لكن لا أريد أن أفترض أن هذا فعلا ما يراه الشيخ. لكن انظر بعد ذلك عندما قال الشيخ للسائل وطالب العلم يجب عليه أن ينظر في الأدلة، ماذا يقصد بالنظر هنا؟ الحديث النبوي، فلنأخذ الحديث النبوي، إن كان يقصد النظر في سند الحديث ومتنه وأن يحرر معناه من حيث اللغة وأن يعرضه على الأدلة الأخرى لكي يعرف هل للمسألة أدلة أخرى سواء توافق أو تخالف، هذا هو المجتهد الذي لن يسأل، هذا سيذهب إلى الأدلة، هذه مرتبة الأئمة الكبار الشافعي وغيره من العلماء. أما إذا كان يقصد مجرد أن يقرأ الدليل ثم ماذا يلوح له من الفهم لأول وهلة، فليس هذا هو النظر المعتبر عند الفقهاء. ثم أن الشيخ بعد ذلك أمر أن لا يقلد أحد الأئمة الأربعة وأنه يجب عليه أن يسأل أهل العلم والبصيرة في زمانه، فهل الأئمة الأربعة إلا أئمة العلم والبصيرة في أزمانهم إلى هذا اليوم؟ فالحقيقة يعني وعلماء اليوم ما هم إلا عالة على مذاهبهم. فالحقيقة أسئلة أجوبة الشيخ والفقرات فيها بعض الإشكالات الحقيقة وعلامات الاستفهام التي يمكن أن نتوقف عندها ونناقشها.
0: جميل، لكن دعنا نناقش أيضا آراء، يعني نعرف أن هناك شريحة كبيرة الآن من العلماء أو في مثل ما قلت في آخر 100 سنة كثير من العلماء من أخذ بهذه الدعوات ويعني حرض على هذه الدعوات أو وجد أن الدعوات لقضية البعد عن التمذهب والقيام بالإجتهاد هو المسار الصحيح للعلم أو التلقي لطلبة العلم، فهل من أدلة أخرى لبعض العلماء الذين رأوا عملية أن الاجتهاد أو الأرجح على ما يقال هو المسار الصحيح لتلقي العلم؟
1: يعني شيخ بن باز رحمة الله عليه يعني ذكر هذه الفتوى، أنا أعتبرها فتوى يعني لطيفة، هناك من الفتاوى الشديدة القاسية، هناك مثلا عندما تقرأ مثل كتاب الدين الخالص للسيد صديق حسن خان القنوجي ملك بهوبال، يعني يحمل آيات نزلت في المشركين واليهود والنصارى ويقول إنها تنطبق على مقلدة المذاهب الأربعة، مثل قول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ومثل قول الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فجعلهم في مصافهم. ولذلك رد عليه بعض مشايخنا كالشيخ عبد العزيز العليجي رحمة الله عليه عندما قال أأنصار صديق هبلتم وخبتم بأي علن أوليتموه التقدم، بأن حرم التقليد في هذيانه لأهل التقى صار الجليل المفخمة، ثم انظر ماذا قال تلا سورا في عابد الجبت والحصى وأولها في من أناب وأسلم، أتقليدنا الأسلاف صار عبادة، فسحقا لهذا الرأي ما كان أسقما، أحين اتبعنا المهتدين تورعا لدرء الخطأ منا فعلنا محرما. فهناك فعلا هناك رأي يرى أن تقليد العلماء نوع من العبادة لهم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فالحقيقة يعني طبعا هذا غير الآراء الأخرى التي تصف العلماء الذين قلدوا المذاهب بأنهم أهل كسل وفتور وجمود وتأخر فكري، وهذا أدى إلى تعطل حركة الاجتهاد وغير ذلك من الأمور الكثيرة جدا، وهذه ذكرها من أمثال السيد سابق رحمه الله وعفى عنه في كتابه فقه السنة. فهذه الأمور كلها حقيقة جديرة أن تناقش وأن يبين ما فيها من الخطأ ومن يعني اللبس.
0: لكن شيخ عبد الله هذا يجرني إلى سؤال، يعني ما المانع أن يلتزم أي طالب علم حتى وإن كان في بداية طلبه للعلم بقضية الكتاب والسنة؟ البعض يعني يناقش هذا الموضوع بجدية في كون أن الكتاب والسنة يغني طالب العلم عن قضية الرجوع إلى كتب المذهب أو الالتزام خلينا نقول بالمذاهب.
1: طبعا لا شك أن الكتاب والسنة هما الأصل وهما مصدر الاستنباط ومصدر الأحكام الشرعية، هذا ليس فيه جدال ولا ريب، ولكن لكي يستطيع ويتمكن طالب العلم من أن يفهم هذه النصوص الفقهية، نتكلم عن النصوص الفقهية على وجه الخصوص، وأن يستنبط منها الأحكام الشرعية بثقة وبتمكن، فإنه يلزمه أن يقطع شوطا طويلا من طلب العلم. طلب العلم هذا كيف سيتأتى؟ هل سيهبط العلم عليه من السماء وسيولد وقد تملك أدوات الاستنباط، أم أنه يحتاج إلى شيخ يعلمه ويعلمه ويفقهه؟ هذا هنا تأتي قضية التمذهب. التمذهب للناس فيها غايات متنوعة، منهم من أراد أن يجعلها قنطرة إلى أن يصل إلى درجة الاجتهاد، هذا لا مانع منه إذا فعلا وصل إلى تلك الشروط التي ذكرناها في لقاءات سابقة، قضية العلم بالكتاب وبالسنة وباللغة وبمعرفة مواضع الإجماع والخلاف، وتكونت عنده الملكة الفقهية، فلا مانع من ذلك. لكن تلك الشروط ليست بالأمر اليسير، فهي تحتاج إلى يعني فترة طويلة من الزمن. يعني من الممكن أن نستشهد، يعني كان بعض العلماء يلازمون مشايخهم 20 سنة و30 سنة و40 سنة وهم يتعلمون. اليوم طالب العلم يلازم شيخه مثلا 6 أشهر أو في دورة في الصيف أو ربما 4 سنوات في الجامعة على العجلة التي فيها. فهذا مثل أمثال هؤلاء لم يصلوا إلى درجة القدرة على الاستنباط من النصوص. ممكن يقرأ آية ويفهم ما فيها، لكنه يحتاج إلى أن لكي يستخرج الحكم يحتاج إلى أن يرى هذه الآية ومثيلاتها والأحاديث الواردة في نفس القصة والآثار لكي يكون حصيلة، لكي يكون يعني مصادر يستطيع من خلالها يستنتج الحكم الشرعي. فيعني أضرب لك أحد الأمثلة، يقول أبو عمرو بن العلاء البصري وهو من الجيل المتقدم في المئة الأولى أو الثانية، كان يقول: ما نحن في من مضى إلا كبقل في أصول نخل طوال. يشبه نفسه كالبقل الذي طوله شبر في أصل نخلة طويلة جدا، يعني يتكلم عن العلماء السابقين. نحن لا نمنع الناس من الاجتهاد في الكتاب والسنة، لكن نمنع التجرع على الكتاب والسنة بسرعة الاجتهاد. هذا الذي نتكلم عن هذه نقطة مهمة جدا.
0: جميل جدا. ولعلنا إن شاء الله فضيلة الشيخ في الحلقات القادمة نحرر أيضا كثير من ما ذكرناه في هذه الحلقة، لأن الحقيقة الحلقة لا تسع إلى كثير من مسائل الإشكالية والخلافية. نستأذنك فضيلة الشيخ في إنهاء هذه الحلقة على أن نلتقي معكم في حلقة جديدة قادمة. تقبلوا تحياتنا وإلى اللقاء.
2: فقه الخلاف.

برنامج حواري هادف في قضايا دينية شائكة بأسلوب علمي وتحقيق فقهي. فقه الخلاف، برنامج حواري مع الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج.

0: نساء عصر النبوة، سلسلة حلقات وثائقية تحكي سيرة عدد من نساء عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأسلوب جذاب ومميز. تأليف محمد منصور، قراءة التعليق أحمد فاخوري.
1: سيدة ذات حسب ونسب وجمال، هي حفيدة عبد المطلب بن هاشم سيد قريش، وابنة عمة محمد صلى الله عليه وسلم. كان زواجها قبل النبي صلى الله عليه وسلم لحكمة، وكان طلاقها تشريعا لحكم إلهي نزلت فيه آيات بينات، وكانت حياتها في بيت النبوة الأكرم كحياة سائر أمهات المؤمنين، عنوانا للسيرة الفاضلة والخيرات الحافلة بخير ما في الدنيا والآخرة. إنها زينب بنت جحش التي طالما كان فخارها أنها أكرم النساء وليا وسفيرا.

0: هي زينب بنت جحشن بن رئاب بن يعمر الأسدية من بني أسد بن خزيمة المضري، وأمها أميمة بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي حفيدة عبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام. أولى فصول قصتها بدأت في المدينة المنورة بعد الهجرة العظيمة، فقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه المهاجرين ملغيا عصبية الجاهلية، ولهذا اختار محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤاخي بين مولاه زيد بن حارثة وبين عمه حمزة بن عبد المطلب إعلاء لمبدأ الدين الجديد في المساواة بين الناس. ولما بلغ زيد رضي الله عنه سن الزواج أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار له زوجة تعبر عن علو منزلته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وخصوصية مكانته كواحد من السابقين الأوائل إلى الإسلام. ولطالما أعلن النبي صلى الله عليه وسلم أن زيدا بمنزلة الابن لديه، فاختار له ابنة عمته زينب بنت جحش زوجة له. لكن زينب رفضت هذا الزواج في البداية قائلة: لست أريد هذا النكاح، أنا خير منه حسبا. وقد كرهت مثل ما كره أخوها عبد الله بن جحش أن تزف إلى مولى كان رغم أصله العربي قد بيع في أسواق العرب كعبد رقيق في صغره، وهي الشريفة المضرية التي يعود أصلها إلى أعرق القبائل والأنساب. وقد توقف النبي صلى الله عليه وسلم مليا عند هذا الرفض قائلا: بلى فانكحيه. لكن زينب بنت جحش قالت: يا رسول الله، أوأمر فيه نفسي؟ فأنزل الله تعالى قوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. صدق الله العظيم. وتزوجت زينب بنت جحش من زيد بن حارثة طاعة لأمر الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، والتزاما بمبدأ ألا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. لكن رياح حياتهما الزوجية لم تجري بما تشتهي السفن، ولم تنس زينب بنت جحش قط أنها قرشية من صفوة قومها، الأمر الذي جعل زيدا بن حارثة رضي الله عنه يقاسي منها سوء المعاملة وشدة النفور. وكان كثيرا ما يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو إليه تكدر صفو حياته الزوجية وزوجته التي تمعن في الاعتداد بشرف نسبها، إلى درجة أنها تؤذيه بلسانها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصيه بمزيد من الصبر والاحتمال. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدري بما يحدث لزيد، فقد نزل عليه جبريل فأخبره أن زينب ستكون زوجته، فعجب محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك كل العجب، وتساءل: كيف سأتزوج زوجة ابني وهي علي حرام؟ وتكدر خاطر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، لكنه أخفى هذا الأمر في نفسه، وكان يوصي زيدا كلما جاء يشكو إليه قائلا: أمسك عليك زوجك واتق الله. واستمر الحال على ما هو عليه نحو عام أو يزيد، حتى أبت كرامة زيد بن حارثة عليه العيش مع امرأة كارهة للبقاء معه، فوقع الطلاق كي يضع حدا لهذه العلاقة الزوجية التي لم تعرف معنى التراحم والمودة المتبادلة بين الزوجين يوما. ومرت أشهر معدودة بعد أن وقع الطلاق بين زينب بنت جحش وزيد بن حارثة رضي الله عنهما، ولبثت زينب في بيتها حتى انقضت عدة الطلاق. وكانت المفاجأة أن أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زينب يخطبها، فقد قال لزيد: اذكرها علي. فانطلق زيد بن حارثة رضي الله عنه حتى أتاها وهي تخمر عجينها، فلما رآها عظمت في صدره حتى ما استطاع أن ينظر إليها، ووقف زيد وجعل ظهره إلى الباب ليبلغها رغبة النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: يا زينب، لقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك. ولم تبدي زينب ردا واضحا، لكنها قالت: ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي. واعتكفت تصلي وتستخير الله تعالى، وهي ترجو أن يكتب الله تعالى لها الخير في هذا الزواج. لكن جبريل نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم بالآية القرآنية التي تحكي القصة كاملة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا. صدق الله العظيم. أن الله تعالى كان قد أعلم نبيه أن زينب ستكون من أزواجه، فلما شكاها إليه زيد قال له: أمسك عليك زوجك واتق الله، لأنه كان يخشى أن يقول عنه الناس أنه تزوج زوجة ابنه بالتبني، في حين أن الله جل وعلا أمره بهذا الزواج كي يبطل عادة التبني التي كانت عادة قديمة متأصلة، ويهدم ما لها من حقوق لم يقر بها الله تعالى في شريعته. وبهذا المعنى فقد أخفى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في نفسه ما أعلمه به الله من أنه مأمور أن يتزوج زينب بنت جحش بعد طلاقها من زيد بن حارثة رضي الله عنهما، وليس هناك أي قصد آخر. وليس غريبا والحال هذه أن يشغل زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش مجتمع المدينة المنورة في تلك الحقبة من عصر النبوة. تقول الدكتورة عائشة عبد الرحمن في كتابها تراجم سيدات النبوة: لم يشغل زواج من زيجات رسول الله مجتمع المدينة المنورة حين ذاك مثلما شغل زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش رضي الله عنها. وبينما كان المؤمنون فرحين بهذا الزواج، راح المنافقون يتخذونه وسيلة للنيل من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قائلين: حرم محمد نساء الولد وقد تزوج امرأة ابنه. فأنزل الله تعالى آياته الكريمة التي أكدت تحريم التبني، وقال في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. ويؤكد هذا الجدل الاجتماعي حقيقة الحكمة من هذا الزواج في حياة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، إذ لم يكن زواج الرسول بزينب بنت جحش عن هوى أو شهوة أو لأنها وقعت في نفسه حين رآها، كما قال من أراد النيل من نبينا الكريم متناسين أنها ابنة عمته ويعرفها قبل أن يزوجها لمولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه، بل جاء هذا الزواج ليقدم دليلا لا يحتمل التأويل عن إبطال عادة التبني وتحريمها، وبالتالي إبطال كل ما لها من حقوق واعتبارات في النسق الاجتماعي أولا ثم الديني تاليا. وإلى جانب تحريم عادة التبني، ارتبط زواج النبي صلى الله عليه وسلم بابنة عمته زينب بنت جحش رضي الله عنها بالعديد من الآيات القرآنية والأحكام الشرعية التي نزلت. وإثر زواجه ودخول الناس عليه مهنئين، أولم النبي صلى الله عليه وسلم لهم، فلما انقضى الطعام انصرف بعضهم وبقي بعضهم الآخر، فتأذى النبي منهم واستحيا أن يصرفهم، وفي رواية أخرى عن أنس رضي الله عنه أن أمه أم سليم الأنصارية حضرت طعاما وأرسلت به مع أنس إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية له يوم عرسه بزينب، فانطلق بها أنس، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يضعها وأن يدعو رجالا سماهم. قال: وادعوا لي من لقيت. قال أنس: ففعلت الذي أمرني، فرجعت فإذا البيت غاص بأهله، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه على تلك الحسية التي بها الطعام وتكلم بها ما شاء الله، ثم جعل يدعو عشرة عشرة يأكلون منه ويقول لهم: اذكروا اسم الله، وليأكل كل رجل مما يليه.
1: كنتم مع برنامج نساء عصر النبوة، سلسلة حلقات وثائقية تحكي سيرة عدد من نساء عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأسلوب جذاب ومميز. تأليف محمد منصور، قراءة التعليق أحمد فاخوري.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: في لحظات السحر، حيث صفاء الأرواح وخشوع القلوب، نأخذكم إلى نفحات كان السلف يحيون بها لياليهم. استمعوا معنا لأذكار آخر الليل.
2: الرحمن الرحيم، اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا قبي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليم لا يعجل. صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك، وأنت لم تزل ذلك أهلا. يا ميسر كل عسير كل كسير، يا صاحب كل ويا مغني كل فقير، يا مقوي يا كل ضعيف، يا مامن كل مخيب، يسر علينا فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج البيان والتفسير، حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. أخاف منك وأخاف من يخاف منك، اللهم بحق من يخاف منك نجنا من لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بك وارحمنا بقدرتك علينا، فلنا لك وذكرتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، عدد خلقه داد كلمات. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، صحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلمات.
1: موعد السحر يجمعنا بكم يوميا قبل الفجر بخمسين دقيقة عبر إذاعة نور الإيمان، حيث النور والسكينة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى من يطرق الدار من العمار والزوار إلا طارقا يطرق بكم. أما بعد فإن لنا ولكم في الحديث عهد، فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تذكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانقلبوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حاميم لا ينصرون، حاميم عين سين قاف، تفرد أعداء الله وبلغت حجة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
1: مستمعين الكرام، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، وقبل ختام فقرات برامجنا بسورة تبارك نذكركم ببعض فضائلها. فقد ورد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، رواه الإمام الحاكم. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله تعالى سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب. في هذه اللحظات نكون وإياكم مع تلاوة خاشعة لسورة تبارك الملك بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

0: وصحبك ومن أحبكم اقترب، والحمد لله رب العالمين.
1: المستمعون الكرام، نبقى وإياكم الآن مع إعادة لجلسة مختارة من جلسات الاثنين الأسبوعية، والتي تعقد مساء يوم الاثنين من كل أسبوع بدار المصطفى بتريم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله مكرمنا بالوحي والتنزيل وبيانه على لسان خير هاد ومعلم ودليل عبده المختار سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم في النية والفعل والقيل، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل التكريم والتبجيل، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. أما بعد، فإننا في نعمة تأملنا لكلام ربنا وإلهنا وخالقنا جل جلاله وما أنزل على نبي محمد، وتبيننا لتعاليمه وإرشاداته وتوجيهاته جل جلاله. انتهينا في سورة الحج في أواخرها إلى قوله جل جلاله وتعالى في علاه في وصف الذين رفضوا دعوة الله على لسان رسله صلوات الله وسلامه عليهم، وتولوا مؤثرين لأهوائهم وشهواتهم ومألوفاتهم وشيء من هذا المتاع الفاني، ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم، فلا ذرة من علمي في عبادة غير الله قط، فكل ما سوى الله مكون مخلوق مصنوع قابل للزوال والفناء، كما أنه كان معدوما في الأصل، فلا يمكن أن تكون شيء من صفة الألوهية في شيء من الكائنات والمخلوقات من أولها إلى آخرها، فلا برهان ولا سلطان ولا علم. وما للظالمين من نصير ينصرهم ولا ينجيهم من عذاب الله جل جلاله. وذكرنا أن مناصرات الناس بعضهم البعض على الباطل والضلال في الدنيا تضمحل وتتلاشى، ثم لا ينصر أحد صاحبه في مواقف الحكم في القيامة، بل من عند الغرغرة إلى ما بعدها. قال سبحانه ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. وما للظالمين من أنصار. قال تعالى في وصف هؤلاء القوم أنه يتغير فطرتهم وما يناسب الفطرة من حيث التكوين، الفطرة الآدمية، حتى يصيرون يكرهون الحق، ويكرهون من ينطق بالحق، ويكرهون من يدعو إلى الحق، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهكذا إذا انحرفت وجهة الإنسان تغيرت طبيعته إلى الأمر المضاد للفطرة والمناقض للحق وللحقيقة. قالوا إذا تتلى عليهم آياتنا على ألسن الأنبياء وأتباع الأنبياء بينات واضحات جليات، فيها هدى وفيها نور وفيها بيان للحقيقة وفيها توضيح للأمر وفيها رحمة وفيها سكينة، آيات بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، بشارة في وجوههم وكفرار وعبوسة وكلاحة، فهي كالحة باسرة، تعرف في وجوههم المنكر، تعرف في قلوبهم رد، في وجوههم يظهر عليهم رد الحق وكراهتهم للحق، من شدة غيظهم يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. هؤلاء تمكنوا ينقضوا على هؤلاء التالين للآيات ويضربونهم ويقعون بهم وينالون منهم. يسطون أن السطو وهو التجبر والقهر والإذلال يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، يودون أنهم يضربون هؤلاء الذين يتلون الآيات، ومع أنهم تلوا عليهم ما فيه سعادتهم وخيرهم ورشاهم، لكن هؤلاء يبغضون الله، يبغضون ما ينفعهم وما يرفعهم والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهكذا الإنسان إذا خرج عن دائرة الأدب مع الله تبارك وتعالى وتولى غير الله سبحانه وتعالى يصير يحب الفساد ويحب الضر ويحب ما يوجب له الخيبة والخسران والعياذ بالله تعالى، ويكره الحق والهدى والخير. يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. يقول الله لنبيه: ما هذا الغيظ الذي في قلوبكم والاستحقار للعباد الصالحين الذي تودون أن تبطشوا بهم؟ انظروا حقيقة الشر وراء ذلك. قل أفأنبئكم بشر من ذلكم، يعني أنتم بتكبركم هذا وإعراضكم تتعرضون أن تكونوا حطبا للنار. فمن الخير الذي يدخل الجنة والذي يدخل النار؟ لا إله إلا الله. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون كما قال الله. قال نتيجة أعمالكم هذه دخول إلى النار الموقدة التي أوجد عليها ألف عام، حتى أحمرت ألف عام، حتى بيضت ألف عام، ثم حتى سودت فهي سوداء مظلمة لا يطفى لهيبها، حرارتها أشد من حرارة نار الدنيا بسبعين ضعف. تعرضوا نفسكم لهذا الشر وتحتقرون هؤلاء وتودون البطش بهم، أنقذوا أنفسكم من الشر مقبل عليكم والخطر عليكم واقع لا على هؤلاء. النار وعدها الله الذين كفروا. إذن فقل لهم ما تقاسونه من شدة وتعب في عند سماع الآيات وراء إنكار هذه الآيات ما هو أشد وأكبر؟ دخول النار، دخول النار، وأن تصلونها فتشوي جلودكم كلما نضيت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. أي أقيموا التفكير على وزن صحيح واخرجوا من هذا الانحباس للأهواء وللشهوات حتى تردوا الحق وترتضون الباطل والعياذ بالله تبارك وتعالى. قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير لهؤلاء الذين يدخلون النار والعياذ بالله تبارك، بئس النهاية والمآل والغاية لهم، هذا العذاب الشديد الذي لا يطاق. يقول تعالى: يا أيها الناس، وخاطب الله جميع العقلاء من هؤلاء الناس على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. ضرب مثل أي جعل لله تعالى مثل، وهي الآلهة التي يجعلها الكفار محل العبادة فيعبدونها دون الله تبارك وتعالى. فيأتي ضرب بمعنى جعل، يقول ضرب عليهم الجزية جعل عليهم الجزية، و ضرب عليهم الحجاب جعل عليهم الحجاب. ضرب مثل فاستمعوا له، ضرب لله أمثال، اتخذت أصنام آلهة من دون الله وكل ما عبد من دون الله تبارك وتعالى. فاستمعوا له، استمعوا لله يبين لكم ما هذا الذي يعبد من دونه. إن الذين تدعون من دون الله من مثل أصنامكم هذه تعكفون عليها وتردون دعوة الصادق خير الخلائق محمد صلى الله عليه وسلم الذي عرفتم أمانته من حين نشأته، هذه الأصنام حقكم لن يخلقوا ذبابا. يعني غاية في الحقارة والتفاهة، وتجعلونها مثل لله العلي العالم، من تعبدونها مع الله سبحانه وتعالى وهو القوي القادر الغني الذي بيده ملكوت كل شيء، تعبدون أصنام ما تستطيع تخلق ذباب. وكذلك جميع هؤلاء لا يستطيعون على خلق الذباب مهما تقدموا وتطوروا وجعلوا الذكاء الصناعي وجاءوا بالتكنولوجيا، قلوا خلقوا ذباب واحد بقوتكم كلها وأمكانياتكم كلها، هدوا ذباب. ولا حشرة مما فيها الروح ما يقدرون على خلقها. الله وحده الخالق جل جلاله لن يخلقوا ذبابا في حقارته، وانتم اسمها تشمئزون منه شيء ساقط وتافه، ومع ذلك آلهتكم ما يقدرون يخلقوا الذباب. وأكبر من ذلك، وإن يسلبهم الذباب شيئا، هم ولو اجتمعوا لأجل خلق الذباب ما قدروا، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. كانوا يزينون أصنامهم وآلهتهم بالطيب ويضعون عليهم بعض عسل وحلاوة، فيجي الذباب ويأخذ منهم ويروح. هيقولوا دحين اللي شلوا حق آلهتكم هذا الذباب ردوه، وخلوا آلهتكم تستردوا منه، يمكن؟ يا الله، ما عادوا ما يخلق الذباب، بل هو الذباب لما يأخذ عليهم شيء يسربهم ما يقدرون يستردونه منه. فإيش هذا الحقارة والتفاهة؟ كيف يكونوا آلهة؟ إيش هذا المثل الذي اتخذتموهم أمثال لله سبحانه وتعالى؟ لا مثل له. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. لا الآلهة فيها قدرة ولا الذباب في عظمه، الطالب والمطلوب كل منهم. والآلهتكم يردون حقهم، ماذا أنتم كرمتوهم به وعطتوهم إياه، قام الذباب أخذه وطار به، ردوه ولا يقدرون على شيء. سبحان الله. وكان من طبيعة الذباب أن مثل ما يأخذه من سكر وحلاوة يذوب مباشرة أول ما يلتقطه بفمه يذوب، ويرده دلحين. كيف ترده؟ روح امسك الذباب فتفته ما تحصل شيء، انتهى. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. كيف تعبدون غير الله؟ ما قدروا الله حق قدره، تجعلون أمثال من هؤلاء. وهو القادر القوي الغني القبل ذي بيد ملكوت كل شيء، وتجيبون له أمثال ما ومعبودات من الذي ما يقدر يخلق أضعف عشرة، وإذا أخذت على شيء ما يقدر يسردها منه. إيش هذا؟ ما عرفتم الله، ما قدروا، ما عظم الله حق تعظيمه، ما عرفوا الله حق معرفته، ما أدركوا عظمة هذا الإله الحق جل جلاله. وإلا كل من أدرك عظمة هذا الإله ما يستطيع يعبد غيره، بل ما يستطيع يعصيه، بل ما يستطيع يقدم عليه شيء. قال ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عز وجل، ويخلق كل شيء ويفني كل شيء كما يريد، ويقدم ويؤخر ويرفع ويخفض، ويسير النجوم والكواكب والأفلاك كما شاء. صاحب هذه القدرة تجيبون شيء ما يقدر يخلق شيء ولا يقدر يستنقذ ما يؤخذ عليه، وتوازونه بالله وتعبدونه من دون الله؟ كيف هذا؟ ما قدر الله على قدره، إنه لقوي عزيز جل جلاله وتعالى فعلا لا يحيط به شيء، وهو محيط بكل شيء، لا يبلغ شيء نفع ولا ضر، وهو يضر وينفع كما يشاء جل جلاله وتعالى في علاه. إن الله لقوي عزيز. الله أكبر. وكما قال ما قدر الله حق قدره والسماوات مطويات بيمينه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فإذا ما قدروا حقدت قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نور وهدى للناس يجعلونه قدس يبدونها يخفونها كثيرا. فمن لم يعرف الله جل جلاله يصدر منه الغرائب من القبائح ومن الخروج عن الحق والواقع والمنطق والعقل والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذن أجل ما يتشرب بمخلوق منها الأرض والسماء معرفة الله، معرفة الله جل جلاله هي أساس السعادة ونيل الحسنى وزيادة والخير كله معرفة الله. لذا من لم يدرك نصيب من معرفة الله فمهما عرف ومهما أخذ ومهما تمتع فهو خائب قاسر ونهايته العذاب الشديد. فلا شيء يوازي معرفة الله ولا شيء أعظم من معرفة الله، وأدناها ما يعرف عامة المؤمنين من عظمته وجلاله وكبريائه وأنه واحد أحد فرد صمد لا شريك له خالق كل شيء بيد ملكوت كل شيء وبما وصف به نفسه في كتاب. ثم وراء هذه حقائق عظيمة يعلمها خواص المؤمنين من المقربين والصديقين وهي شيء عظيم جليل كبير ما أوسعه معلومات العالم المادي وعالم الملك كله ضئيلة أمام هذه المعارف التي يعرفها هؤلاء عن الله وأسمائه وصفاته. وكل ما يعلم هؤلاء المقربون والصديقون قليل بالنسبة لما علم الله الأنبياء والملائكة من أسرار عظمته ومعاني أسمائه وصفاته وجلاله وكبريائه جل جلاله. ومع ذلك كله فلا يحيط به محيط، ما قدر الله حق قدره، ولكن هذا شرف كبير من أدنى المعرفة إلى أعاليها وأقاصيها للخواص. هذا شرف عظيم وفخر كبير ورفعة وعلو وسعادة، وفر الله حظنا من المعرفة به آمين. أما الإحاطة به فممتنعة ومستحيلة، قال سيدنا أبو بكر الصديق لا يعرف الله إلا الله، هي معرفة الإحاطة ما أحد يحيط به. قال سيد أهل المعرفة به وأعظمهم معرفة بالله، أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على هذا. سيد العارفين بالله أعظمهم معرفة بجلال الله وعظمة الله وكبرياء الله وأسماء الله وصفات الله وذات الله جل جلاله محمد بن عبد الله عبد المختار. مع ذلك سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، حتى يقول في شان المحامد التي يحمد بها الله وما أحد يقدر يحمده مثل النبي محمد، ومع ذلك قال يلهمني في القيامة محامد لا أعلمها الآن. الله أكبر. ما يحيط بحمده، ما يقدر يقوم بحمده كما هو أحد، ولكن رضي بالحمد شكرا له من، وقال لهم تقولون الحمد لله أعطيكم ثواب يملأ الميزان، الحمد لله تملأ الميزان، اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا. يقوله ما قدر الله حق قدر إن الله لقوي عزيز. ثم بعد ذلك ميزانه في تفضيل من يشاء كما يشاء، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يصطفي من الملائكة رسل فيرسلهم إلى أنبيائه بالوحي منه جل جلاله كسيدنا جبريل وميكائيل وهكذا، ويصطفي من الناس رسل فينبئهم ويأمرهم بالتبليغ عنه لعباده باجتباء واصطفاء من الحق. فليس في عالم الخلق من أو واللي إلى آخره أحد أفضل من الأنبياء والمرسلين، هم المصطفون من قبل الخالق. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، واصطفى من الناس رسل، ولا يقولون عن 315 رسول، وقد يكون أكثر من ذلك، وأنبياء لا يقولون عن 100,000 و24,000 نبي، وقد يكون أكثر من ذلك. قال الله رسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. آمنا بكل رسول أرسله الله. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ثم جعل أفضل هؤلاء الرسل أولو العزم. سيدنا نوح عليه السلام وسيدنا عيسى بن مريم وسيدنا موسى بن عمران وسيدنا إبراهيم الخليل وسيدهم محمد أعظمهم وأجلهم، قال له الله فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وهكذا يقول سبحانه وتعالى في ذكر أولي العزم من المرسلين جل جلاله وتعالى في علاه، يقول إنا أوحينا لك كما أوحينا لنوح والنبيين من بعده، أوحينا لإبراهيم ثم إلى سعوية، ذكر عدد من الأنبياء. في الآية الأخرى ذكر هؤلاء الخمسة من الرسل، يقول سبحانه وتعالى شرع لكم دي واحد في آية يقول شرع لكم دي موصى بنوحا لا شرع لكم من الدين ما وصى بنوح الذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى صلوات الله وسلامه عليهم. أيضا في سورة الأحزاب ذكرهم. ما سمعتكم. وإذا أخذنا من نبينا ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليهم، هؤلاء أفضل المرسلين. فلا يمكن أن يوجد مخلوق في الإنس في الجن في الملائكة في العالم الأرض في السماء في الأول في الآخر يماثل هؤلاء ولا يشابههم قط، هؤلاء الأكمل، هؤلاء الأفضل، هؤلاء اصطفاهم حضرة الألوهية والربوبية، خالق كل شيء من بيد ملكوت كل شيء، فهم الأجل والأعلى صلوات الله وسلامه عليهم. رزقنا الله محبتهم وحشرنا في زمرتهم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع لأقوال خلقه وخواطرهم، علي بصير بمن هو أهل للرسالة. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله أعلم حيث يجعله رسالته. واللي يقولون لولا أنزل هذا القرآن على رجل مقرتين عظيم، وإلى غير ذلك مما يقولون، لماذا أرسلت إلينا فلان والفتاة؟ قال الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلقه كله، ما بين أيديهم ما أمامهم وما خلفهم، ما مضى وما يأتي، ما هو مستقبلهم وما هو وراء ظهورهم، ما هو في حياتهم الأولى وما هو في حياتهم الآخرة، ما في السماوات وما في الأرض، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ما بين أيديهم مما فعلوا وما خلفهم مما سيفعلوا ويقولوا، بكل المعاني لما بين أيديهم وما خلفهم أحاط بها علما، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور، أمور أهل السماء والأرض والمكلفين من الإنس والجن والملائكة وغير المكلفين من النباتات والحيوانات والجمادات، مرجعها إلى الله.
3: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناح إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في كتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. ثم إلى ربهم يحشرون، مرجع الأرض إليه ومرجع السماء إليه وما بينهما مرجعها إليه والحيوانات مرجعها إليه وكل شيء مرجع إلى الله. لا أحد بيرجع لحزب ولا لحكومة ولا لدولة ولا لتكنولوجيا ولا ذكاء صناعي ولا لجيش، الكل بيرجعون إليه. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. يقال لهؤلاء الكفار في النار وهم يعذبون: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق يقول: وإلي إلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، أي صلوا لله تعالى بإقامة الركوع خضوعا لله والسجود تذللا لعظمة الله تبارك وتعالى، ومن الصلاة إلى بقية العبادات: واعبدوا ربكم بكل ما شرع لكم وافعلوا الخير من كل ما ارتضاه، ودلت آياته وبلاغ أنبياءه على أنه يحبه فهو خير. فالخير كل ما أحبه الله تبارك وتعالى من عباده وصفا وقولا وفعلا ومعاملة وبذلا وعطاء، كل ما أحبه الحق فهو خير. إذن فالأمر بالصلاة ثم بالعموم العبادة ثم بعموم كل ما دخل تحت الخير من الصفات والأقوال والأفعال والمعاملات والبذل والعطاء وما إلى ذلك، كل ذلك مأمور به. إنما يجب الابتعاد عما نهى الله عنه وعما ما يدخل تحت دوائر الخير مما دلت النصوص على أنه محبوب لله جل جلاله، من ذكر، من صلاة، من تسبيح، من صدقة، من صوم. فالمجال فيه مفتوح ومفتوح، كما بيّن ذلك صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الثواب المخصوص في من قدم خيرا في سبيل الله تبارك وتعالى وجعلها للجهاد في سبيل الله، فذكر أنها ما تتحرك حركة ولا تمرج إلا كان له بها أجر، حتى روثها وحتى ما يكون منها كله يتحول إلى ميزان حسناته في الجهاد. فقال سائل سأله: رسول الله، وماذا في الحمر؟ قال: أنا بخرج في سبيله، ما عندي خير لكن حمار بخرجه يساعد المجاهدين، يحملون عليه متاعهم ويركبون عليه ويقطعوا لهم الطريق. قال: ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية النادرة الفاذة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا. حمار غير حمار، أي شيء معك سخرته لله في سبيله بالنية الصالحة خذ لك أجرك. فهذا أصل الدين، ولا ينهى عن شيء إلا ما نهى الله عنه ورسوله. أما من دون ما ينهى الله ورسوله عنه ما لك حق تنهى عن شيء. وما دخلت تحت دوائر الخير فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، كما قال الله سبحانه وتعالى: اسجدوا واركعوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، أي تحوزون سعادة الأبد. فالفلاح سعادة الأبد على الدوام، السعادة على الدوام وعلى الأبد هي الفلاح. لعلكم تفلحون. الله أكبر. وهذه عند الشافعية مكان سجود، وكذلك في قولين عند الحنابلة، ورأى الحنفية والمالكية ليست موضوع سجود، سجود ففي أول سورة متفق عليه في أول سورة الحج، السجدة الثانية هذه وقد جاءت فيها بعض الروايات. وقال الحنفي إنما ربط السجود بالركوع، وهذه صلاة لا مجرد سجدة. وعلى كل الأحوال فالمجال فيها واسع، ومن الصحابة من عدها من مواطن السجود، ومنهم من لم يعدها من مواطن السجود ومواضع السجدات في القرآن ما بين 14 أو 15، الجمهور على أنها 14، إلا أن الحنفية لم يعدوا هذه وعدوا سورة صاد منها، والشافعية قالوا هذه سجدة مع سيد الأولى وليست سورة صاد من آيات من سجدات التلاوة، يعني مزيد شكر على المعتمد عند الشافعية، وفي قول عندهم أنها سجدة التلاوة. وهكذا جاء رواية عن الإمام أحمد أنها 15 سجدة، وجاء في ذلك خبر، وال15 يكون بعد هاتين السجدتين وعد البقية. وقال المالكية إنما في القرآن 11 سجدة، فلم يروا السجود في سورة الإقرأ ولا سورة الانشقاق، إذا السماء انشقت، ولا سورة النجم، فنقصت 3 من 14 فصارت 11، فهي عندهم 11 سجدة يسجد لها ويروى فيها. إذا قرأ ابن آدم آية السجدة فسجد، اعتزل الشيطان أبكي وقال أمر ابن آدم في السجود فله الجنة، وأمرت بالسجود فلما سجد فلي النار. وهكذا يواصل الحق لنا جل جلاله ذكرى الأوامر الكبيرة وذكر المنة في هذا الإسلام والدين، كما سيأتي معنا إن شاء الله في خاتمة هذه السورة، إنه وفقنا الله ونظر إلينا وقبل الله حجاج بيته وزائري نبيه، ويسر عودتهم إلى بلدانهم وأوطانهم وأهاليهم سالمين غانمين محفوظين، ويسر لهم السبيل ووقاهم جميع الأسوأ، وجعل من قبولهم فرجا للأمة وغياثا للأمة وصلاحا للأمة وكشفا للغمة، وكتبنا وإياكم في ديوان من ارتضى، ولطبنا وابنا فيما يجري بالقضاء، وحول الأحوال إلى أحسنها، وختم لنا أجمعين بأكمل حسنى، وهو راض عنا بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
1: كنتم تستمعون إلى إعادة لجلسة مختارة من جلسات الاثنين الأسبوعية، والتي تعقد مساء يوم الاثنين من كل أسبوع بدار المصطفى بتريم.

الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم